0: فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم برفق ويصبر عليهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا رفع رأسه أخذهما بيده من خلفه أخذا رقيقا فيضعهما على الأرض، فإذا عاد عاد حتى قضى صلاته أقعدهما على فخذيه. ولنجعل من أوقاتنا وقتا للعب مع أبنائنا حيث يزيد المحبة والألفة والتواصل، وتقبل المواعظ والنصائح ويزيد البر والإحسان، وهي من أجمل اللحظات التي لا تنسى وستبقى أجمل الذكريات، فلا نبخل بشيء من أوقاتنا في اللعب مع أبنائنا. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لحسن تربية أبنائنا ويعيننا على طاعته وذكره وحسن عبادته، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد، وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
2: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره

شرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي

وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال

حقكم وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم

خلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق

بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر

يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا

الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم.

إنه لكم عدو مبين. ثمانية أزواج من الضأن اثنين.

مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
3: كان ميناء مسقط العريق من أهم الموانئ وحلقة الوصل النشطة والرابط المهم بين تجارة الشرق والغرب، والبوابة التي تنتعش منها التجارة في عمان والخليج العربي لمكانته وموقعه الاستراتيجي، لا سيما في الربع الأخير من القرن الثامن عشر. في هذه الحلقة نواصل الحديث حول ميناء مسقط والتعرف على هذا الميناء الذي لطالما أسر الرحالة والجغرافيين بموقعه المتميز، وذلك من خلال الحديث مع الدكتور سليم بن محمد بن سعيد الهنائي الباحث في التاريخ العماني الذي قال:
4: مستمعينا الكرام، في الحلقة السابقة كنا قد تناولنا موقع عمان البحري، وأيضا دخلنا بتفصيل عميق في موضوع ميناء مسقط أو فرضة مسقط، وفصلنا الكثير فيها. وفي هذه الحلقة نستكمل ما قد بدأناه عن ميناء مسقط أو عن فرضة مسقط. حتى أكون أو حتى نوضح الأمور ونضعها في نصابها الصحيح، فقد كان فرضة مسقط أو ميناء مسقط عبارة عن ميناء متواضئ، يعني بمساحة لا تتجاوز 100 المترات المربعة. وطبعا هذا يعني ليس تنقيصا من الميناء، ولكن هذا يتوافق مع الحالة السائدة في تلك الفترة، مع حالة وحجم السفن، مع حالة النقل البحري وتجارة الترانزيت. أيضا هنا أريد أن أشير إلى أن البضائع القادمة من بعض البلدان التي كانت تتعامل معها مثلا في زمن السلطان سيد تيمور مثل الهند، أما اليوم فهي عبارة عن ممر، يعني وأنشئ قاعدة بحرية في الميناء أو في الفرضة في الوقت الحالي. لكن أريد أن أشير هنا إلى أن فرضة مسقط أو ميناء مسقط في تلك الفترة التاريخية بداية، يعني حتى قبل القرن العشرين، كانت هي النقطة الأساسية لتصدير البضاعة أو البضائع القادمة من كافة داخلية عمان. ولا أعني داخلية عمان هي محافظة الداخلية فقط، وإنما أعني كافة المناطق التي لا تقع على الساحل البحري، فكانوا يأتون بتجارتهم وبضائعهم عن طريق الجمال وعن طريق الحمير إلى مسقط، ويتم إنزالها في ميناء مسقط ووزنها، ومن ثم يتم شحنها. طبعا لعل المستمع الكريم، ما هي البضائع هذه؟ طبعا بضائع متعددة، ولكن أشهر هذه البضائع كانت التمور والليمون، الذي كان طبعا هو الأساس في الزراعة الموجودة في عمان، فكان يصدر إلى الخارج. أيضا الكثير من الصادرات الأخرى، ولعل أشهرها السمك المجفف، فكان يصدر. يعني هذه الأساس التي هي هذه البضائع الأسس التي كان يصدر عن طريق هذا الميناء. طبعا في تلك الفترة التاريخية كانت هذه كل ما كان ينتجها الإنسان العماني، أما الباقي فيستهلك داخليا. النقطة الأساسية التي أريد أن أشير إليها وحتى نربط المواضيع مع بعضها البعض، هي أن كانت عمان مكتفية ذاتيا بواسطة الزراعة التي كانت تمارس. صحيح أن البعض قد يتساوى يقول أن على سكان عمان كان قليلا، نعم صحيح، ولكن كانت مكتفية، وكانت الكثير من بعض البضائع كانت تصدر. توجد أيضا بعض الخضروات لا تصدر، لأنها يعني لا يمكن أن تمكث فترة طويلة، وأيضا بعض الفواكه، ولكن ما يمكن معالجته وتصديره مثل الليمون المجفف والتمور والسمك المجفف وما شابه ذلك كان يتم تصديره عن طريق الميناء أو عن طريق الفرضة. والفرضة أيضا من جهة أخرى كانت تستقبل أيضا كثير من البضائع التي كانت تفيد إلى عمان، وفي الأساس لعلها كانت بضائع تكميلية أو كمالية مثل اللؤلؤ والعاج وما شابه ذلك التي يتم استيرادها وإعادة تصديرها مرة أخرى وليس في الأساس للاستخدام المحلي. أريد أن أشير أيضا إلى نقطة أخرى أو إلى إضافة أخرى فيما يخص الفرضة، فإضافة إلى ما سبق لم تكن الفرضة مركز للاستيراد والتصدير فقط، بل كانت أيضا الميناء الوحيد المخصص للمغادرين والقادمين إلى مسقط عن طريق البحر، بمعنى أن يعني هؤلاء المسافرون والمتجهون في الأساس إلى شرق أفريقيا وإلى الهند، والكثير منهم من يتجه لأداء فريضة الحج كان يغادر عن طريق ميناء مسقط. عندما وبما أني أشرت إلى ميناء إلى فريضة الحج، فلعلي أشير أيضا هنا إلى نقطة مهمة جدا، أن هناك كان طريقين للحج حتى نربط الأمور. طريق الحج الشمالي الذي يبدأ من البريمي متوجها نحو ساحل الخليج الشرقي حتى يصل إلى الأحساء، ومن ثم يلاقي الطريق القادم من البحرين والكويت، ومن ثم يتجه إلى مكة المكرمة. هذا طريق بري في ينطلق، لكن كل العمانيين كانوا يسافرون عن طريق البحر عن طريق ميناء مسقط، يركبون في تلك السفن الشراعية نحو مضيق باب المندم نحو البحر الأحمر حتى يصلون إلى ميناء جدة، ومن هناك عن طريق القوافل الركاب والجمال يتجهون إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج. إضافة لذلك هناك كان طريق آخر وهو طريق بري أيضا عن طريق ظفار، ولكن هذا يسلكه منهم في المناطق أو المحافظات الجنوبية عند ظفار والشحر وما شبه ذلك، لكن أشهر هذه الطرق هو الطرق أو الطريق البحري، وهنا أؤكد الطريق البحري الذي يخرج من ميناء مسقط. فكما أشرت أن ميناء مسقط لم يكن عبارة عن ميناء للاستيراد والتصدير، ولكن أيضا كان مخصص للقادمين والمغادرين من الميناء. ولعل الكثير من القصص القصيرة التي ذكرت والأحداث حتى التاريخية التي ذكرت عن ميناء مسقط سواء حتى في القرن العشرين وحتى عام 1910 و 1913 كثير من الأحداث سجلت ودونت عن طريق ميناء مسقط أو أحداث حدثت في ميناء مسقط. أيضا هذا الميناء كان يحتوي لاحقا على مكاتب موظفي الجمارك، وطبعا حتى تعبر من هؤلاء الموظفون كان هناك عقبة، فلم يكن الجميع يستطيع السفر، كان لابد أن يكون هناك بعض التفتيش وبعض المعاملات التي تقوم بها الحكومة لمراعاة للمسافرين ومراعاة في الأساس لأمن وسلامة المسافرون. فلعل الكثير يعني أو بعض الأموال قد نهبت وقد يتعرض المسافر للتنغيص في حال أنه لم يتم هذه الإجراءات، والتي قد يراها المسافر العادي أنها تنغيصا له، لكنه يراها لكنها في الحقيقة أنه لا ملجأ له منها، لأنها في الأساس تهدف للمصلحة العامة. وإشارة أخرى، اشتهر العاملين في جمارك فرضة مسقط بشدة في التعامل مع المسافرين. في بعض الأحيان البعض من عائلة تلك الفترة يقول أنها شدة كبيرة جدا، حتى أن بعض هؤلاء كان يتعمد يعني تعطيل مصالح الناس، ولم يكن أمام المسافر إلا الصبر والسكينة ولا حيلة له. فهو مسافر إما كما أشرت لفريضة الحج أو بغرض تجارة أو العمل خارج عمان في تلك الفترة. وأيضا لابد أن للمسافر أن يمر من الفرضة يعني ويقوم ببعض الإجراءات المصاحبة، ومن ضمنها دفع بعض ما يسمى بالعشور أو المعوشر أو التكيات يسميها أهل مسقط في تلك الفترة. وطبعا المعوشر هو المسؤول عن جمرك البضائع، وهذه الجمرك تصل إلى الفرضة عن طريق السفن، وأيضا كان المعوشر يقوم باستلام العشور. وأما التكيت أو يعني التكيت هذا معروفة مشهورة حتى الكبار السن يعرفوها ممن سافر في تلك الفترة، وأهل الجمرك من سكان أو ولاية مسقط في تلك الفترة يعرفون كلمة التكيت، وهو يسمى أو يطلق عليه التصريح على الخروج من الفرضة. نشير أنه يعني توجد على ساحل المطرح في تلك الفترة محطة صغيرة لنزول السفن ولا تقارن بميناء مسقط. فهذه المحطة الصغيرة كانت في بعض الأحيان عندما يتعذر دخول السفن إلى ميناء مسقط بسبب وجود عدد من السفن في داخل الميناء، فكانت تذهب إلى ميناء أو إلى ساحل مطرح، وهي كما شاءت محطة صغيرة في الأساس تستخدم لتحميل يعني لتحميل أو للسفن التي تحمل الأخشاب الكبيرة، لكنها صغيرة المساحة يعني مما يجعلها غير قادرة على استقبال البواخر كما هو الحال في ميناء الموجود في مسقط أو في ولاية مسقط سابقا كما أشرت إليه. في ميناء مسقط يتم التفريغ والشحن والنخل، وهذا يتطلب عدد كبير من العمال لأن العمل كان يدويا، وحتى وإن كانت أعمال مؤقتة إلا أنه كان يحتاج إلى أيدي عاملة كبيرة نظرا لحجم السفن الكبير الذي كان يصل إلى ميناء مسقط في تلك الفترة. أريد أن أشير هنا أيضا إلى حادثة أو إلى ما كتبه الدبلوماسيان البريطانيان في عام 1709 وهما صامويل مانستي وهارفارد جونز تقريرا مهما عن ازدهار ميناء مسقط، فأشار أنه بعد بعد انهيار التجارة في ميناء بندر عباس جاء فيه أو جاء حسب ما ذكر أدى انهيار التجارة في جميرون أو جميرونز أو هو بندر عباس إلى ارتفاع أهمية ميناء مسقط تجاريا، وقبل ذلك كانت عمان نوعا ما محرولة التجارة بسبب أن التجارة كانت تتجه إلى بندر عباس في تلك أنا أقصد تحرير في عام 1790، ودائما نربط هذا التاريخ ببعض الأحداث السياسية التي أدت إلى يعني حجام بعض السفن عن القدوم إلى عمان. فكما يشيران هؤلاء الدبلوماسيان ساعدت المغامرات التجارية التي قام بها سكان مسقط على الدخول في استثمارات نشطة وتبادل تجاري مؤثر مع الهند والبحر الأحمر، أنا هنا أقصد الموانئ الواقعة على البحر الأحمر، ومع مختلف مناطق الخليج، فقد ازداد عدد القوارب والسفن التابعة لتجار مسقط، كما أنشأ إمام مسقط في تلك الفترة الذي هو طبعا هنا يشير إلى حمد بن سعيد إمام مسقط أسطولا كبيرا من السفن فضلا عن السفن والقوارب التابعة للتجار المحليين بسبب اتساع نشاط تجاري بين الهند وميناء مسقط، كما أن السفن الأوروبية وجدت فرصة تجارية أفضل مما كان في السابق، وبدأت مسقط تتمتع بثراء وازدهار لم تشهده موانئ الخليج العربي، وهذا الازدهار كان العامل الأساسي فيه هو ازدهار ميناء مسقط، فلم يكن ذلك الازدهار عندما كان بندر عباس قائما بدوره، ولكن عندما بدأت السفن تفد إلى ميناء مسقط بدأ هذا الازدهار في تلك الموانئ. إضافة إلى ذلك كان النقل بين ميناء مسقط والبحر الأحمر والخليج يتم عبر القوارب التي يمتلكها العرب، سواء العرب من العمانيين أو العرب من أهل الخليج والجزيرة العربية، فكان كل من يريد أن يتاجر في ميناء مسقط فله كافة الحرية. لكن هنا نقطة أخرى أريد أن نشير إليها، أن بين ميناء مسقط والهند كان يتم التجارة عبر سفن مملوكة لدول أوروبية ولبعض طبعا التجار الهنود المسلمين، لأنها كانت تحتاج إلى سفن عملاقة وهو ما لم يكن يستطيع عليه التجار العرب. كانت السفن العاملة تبحر حتى سواحل جوادر والسند وساحل سورات وبومبي وساحل مليبار حتى كلكتة، وكانت تنقل لهذه الأماكن كميات كبيرة من اللؤلؤ والملح الحجري وبعض أنواع الحجارة الكريمة والنحاس والزرنيخ والزعفران والحرير الخام والتمور والفواكه المجففة وأيضا الأفيون وبعض المواد الأخرى. أعود مرة أخرى وأشير إلى أن هذه المواد كان ميناء مسقط هو الأساس فيها، سواء في تصدير هذه البضاعة منه أو حتى في أنه يقوم بعملية ما يسمى بإعادة تصدير هذه السلع. إضافة إلى ذلك كانت كمية كبيرة من النقود بالعملات الألمانية وعملات الدول الأوروبية وبعض النقود الذهبية، كانت هذه السفن تستورد كميات كبيرة من منسوجات وسلع سوارت ومليبار والخيزران ومنتجات كوكيرات والقطن الخام والملبوسات الصينية وعود الصندل والفلفل والزنجبيل وجوز الطيب والقرفة والمسك والحديد الصلب والرصاص والحديد العادي والصفيح واللبان والرصاص الأحمر والزيت والسمن والأرز وخشب التيك. إذن الآن من خلال كافة هذه السلع التي أشرت إليها يمكن للمستمع الكريم أن يلاحظ حجم التجارة المزدهرة التي كان عليها ميناء مسقط في تلك الفترة، وأيضا عدد التجار الذي كانوا يمارسون التجارة عبر ميناء مسقط، وأيضا عدد هؤلاء التجار الذين كانوا يفدون إلى ميناء مسقط على سفنهم أو سفن مملوكة لغيرهم أو سفن كانت تأتي من أوروبا ومن الدول الأوروبية بغرض التجارة في هذه المناطق بين ميناء مسقط والهند وموانئ الخليج العربي وشرق أفريقيا.
2: العمانيون والبحر.

0: كان لمدينة مسقط حظ كبير في كتابات الرحالة، فقد وصفها المسعوري بقوله: أرباب المراكب يستقون الماء من آبار عذبة تقع على مسافة 50 فرسخا. ويصف عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي مسقط بقوله بأنها مجمع المراكب التي تخرج من صحار، فيما يحدد الإدريسي المسافة بين صحار ومسقط 450 ميلا. ويذكر ابن المجاور يوسف بن يعقوب الدمشقي بأن مدينة مسقط كانت منطقة تجميع السلع، حيث إن السفن تحمل منها كل صنوف السلع المختلفة في طريقها إلى بلاد كرمان وسجستان، وكانت تلك السلع تتفرق في بلاد خراسان وغيرها.
1: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: مجال أرض السفن. مجال ميناء السفن. مجال. تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: مجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج مجان الذي يستعرض تاريخ عمان القديم. أحبتي الكرام، في الحلقة السابقة تحدثنا عن الصناعات، وخاصة صناعة السفن والقوارب في مجان. طبعا تحدثنا عن تاريخ صناعة السفن يعني على مستوى العالم وعلى مستوى المنطقة بشكل عام، وثم تحدثنا عن سفن مجان ووصفنا هذه السفن بالتفصيل، طول السفينة، نوعية الشراع، عدد الركاب اللي كانوا يركبوا فيها، سعة السفينة للشحن، ومواصفات يعني متكاملة لسفينة مجان. هذه المواصفات التي جمعت عن سفينة مجان جلبت من عدة مواقع من شبه الجزيرة العربية، ولكن أهم موقع لسفينة مجان والمعلومات عن هذه السفينة هي المعلومات التي استخلصت من راس الجنز، موقع راس الجنز، وخاصة موقع يسمى موقع راس الجنز 2، وهو عبارة عن عدة مباني. المباني هذه كان فيها تفصيل كثير لمجموعة من قطع القار، وطبعا قطع القار هذه فيها أيضا أخشاب أو قصب. هذه المعلومات التي جلبت من هذا الموقع معلومات كثيرة جدا، وعدد القطع التي عثر عليها في موقع راس الجنز أكثر من 300 قطعة، وتعتبر من أكثر المواقع غنى بمعلومات عن سفينة مجان للألفية الثالثة قبل الميلاد. طبعا هذه المعثورات التي وجدت في راس الجنز تعود إلى منتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد، أي 2500 قبل الميلاد إلى 2000 قبل الميلاد. وأيضا هناك معلومات سابقة لهذه المعلومات، اللي هي معلومة عن بداية ظهور القار أو بداية يعني وجود السفن في الألفية الرابعة قبل الميلاد، عثر عليها في رأس الحمراء في القرم في مسقط، وأرخت لتاريخ 3400 قبل الميلاد. وجد يعني إناء من الفخار جلب من عيلام بلاد فارس، ووجد فيه قار جلب من بلاد الرافدين، مما يدل على أن صناعة السفن في بحر عمان وبحر العرب بدأ منذ الألفية الرابعة قبل الميلاد، بينما صناعة السفن والآثار اللي وجدت للسفن داخل الخليج العربي كانت تعود للألف السادس قبل الميلاد، نهاية الألف السادس قبل الميلاد، وبالتحديد 5200 قبل الميلاد، أي أكثر من 7000 سنة من الآن. طبعا قبل ذلك كانت السفن تجوب الأنهار، نهر يعني بلاد وادي الرافدين ونهر النيل، منذ الألفية السادسة والألفية الخامسة قبل الميلاد. كانت السفن في البداية ظهرت في الأنهار، ثم تحولت للبحار المقلقة مثل يعني الخليج العربي، ثم بدأت الرحلات في المحيط يعني إلى أعالي البحار في الألفية الرابعة قبل الميلاد في بحر عمان وبحر العرب. بداية الرحلات المباشرة بسفن من مجان إلى الهند كانت في منتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد، أي 2500 قبل الميلاد. كانت هناك سفن تنطلق من مجان، وبالذات من ميناء أي راس الجنز وراس الحد، إلى ميناء كوجرات في أو جوزرات في وادي السند أو في الهند. أحبتي الكرام، في هذه الحلقة أيضا نستعرض بعض المعلومات الخاصة بالسفن، سفن مجان، وأيضا ذكر هذه السفن في النصوص المسمارية اللي يعني تخص حضارة سومر وأكاد في بلاد الرافدين. ونذكر هنا بعض المعلومات في هذا المجال. طبعا الأهمية الخاصة لخشب مجان، وخاصة الأخشاب البحرية منها، ولبحارة مجان الذين يمتازون بالقوة والقدرة والخبرة في فنون البحر والإبحار، فإن الأسطورة السومرية المعروفة إنكي، هي طبعا هذه من الأساطير المعروفة في بلاد الرافدين، تبين أهمية مجان في شبكة التجارة العالمية وجودة خشبها ومهارة بحارتها وجودة معادنها الثمينة من النحاس والديورايت. بهذه الكلمات، طبعا هذه يعني بعض النصوص التي ذكرت في بلاد الرافدين وتذكر مجان مباشرة. يقول النص: فلينقل إليك، أي يعني دلمون، الذهب، فلتمدك أرض ملوخة بالعقيق الأحمر، طبعا ملوخة قد تكون باكستان الآن، وخشب الميس من مجان وأخشاب البحر الجيدة والبحارة، ولتمدك أرض مارهاشي بالأحجار الكريمة والبلور، ولتمدك أرض مجان بالنحاس العظيم قوة والديورايت. يعني هنا نص واضح يعني يذكر فيه نوعية الخشب اللي هو خشب مجان، وطبعا أيضا يذكر فيه نحاس مجان، نص من نصوص أرض وادي الرافدين. كما أن ارتباط مجان بالسفن وصناعتها واضح من تميزها بصناعة نوع من السفن عرف عنها يدعى باللغة السومرية ماجيلو. هذا النوع من السفن اللي موجود في بلاد الرافدين، سواء كانت هذه السفن صنعت في عمان واتجهت إلى بلاد الرافدين، أو صنعت في بلاد الرافدين وصنعها المجانيين المهرة اللي كانوا موجودين في بلاد الرافدين، وكانوا هم الذين يصنعون السفن التي تمتاز بالقوة والحجم الكبير والسعة، وتسمى هذه السفن سفن ماجيلو. وماجيلو طبعا اللفظ قريب من لفظ ماجان، حيث ورد في أحد أسطورة جلجامش. طبعا أسطورة جلجامش من الأساطير المشهورة في بلاد الرافدين، وتذكر هذه الأسطورة النص كالتالي: بعد أن غرق قارب ماجان، بعد أن غرق قارب القوة ماجيلو. ووصف قارب مجان بالقوة يدل أيضا على الصفات المتميزة المعروفة والمشهورة لهذا القارب في بلاد الرافدين، كما أن أسطورة إنكي ونظام الكون السومرية أشارت إلى أرض دلمون ومجان، وذكرت سفنا ليتضح من فحواها أن دلمون ومجان كانت أماكن مألوفة لدى سكان العراق القدامى، وأن قوارب مجان كانت كبيرة وواسعة. ومن ذلك المقطع التالي، يعني هذا النص الآن اللي يذكر هذا الكلام، ويقول النص: بلاد مجان ودلمون توجهت بأنظارها إلى إنكي، ومثلت قوارب دلمون وحملت قوارب مجان بكل سعتها. طبعا يعني المصطلح هنا وحملت قوارب مجان بكل سعتها، معناته أنها كانت قوارب كبيرة الحجم. ونقلت قوارب ماجيلو نوعا، طبعا القوارب ماجيلو هو نوع من السفن المجانية، ونقلت قوارب ماجيلو الذهب والفضة إلى نفر لأجل إنليل سيد جميع الآلهة. طبعا هذه النصوص كلها مذكورة في بلاد الرافدين، واللي تذكر سفن مجان وعظمتها وسعتها. وأيضا من النصوص اللي بنذكرها أيضا اللي هي أو من الأحاديث اللي ذكرت أيضا عن عمال مهرة مجانيين كانوا هم يصنعون السفن في بلاد الرافدين. كما أن هناك نصوصا تشير إلى قيام العمال المهنيين المجانيين ببناء السفن في بلاد الفرات، ومنها نصوص في عهد أمار سين، هذا أحد الملوك اللي عاش في فترة 2000 قبل الميلاد تقريبا، ويرجع أول نص منها إلى السنة الأولى من حكم أمار سين، وهو إيصال شعير دون فيه اسم لودا ماغان كي. وفي المتحف المتروبوليتن للفن نص غير منشور يعود إلى السنة الرابعة من حكم أمار سين، يتعلق بتسليم بضائع لمهرجان أكيتو خلال شهر البذار، يذكر أن ويدم رسول حاكم مجان ويسجل نصر سول من جرسو تاريخه السنة الخامسة من حكم أمار سين، وفيه توزيع خبز على جماعة من بنات السفن المجانيين. يعني بنات السفن المجانيين كانوا يعني يصنعون السفن، وكانوا موجودين في بلاد الرافدين، وهذا نص يدل على وجودهم أيضا في الميناء. ولقد استمر المجانيين في صناعة السفن المجانية وتزويد المنطقة بالأيدي الماهرة في صناعة السفن وتصدير السفن المجانية إلى دول المنطقة. يعني هذا استمر فترة طويلة جدا، آلاف السنين، حيث أشار كتاب الطواف حول البحر الأريتيري، طبعا كتاب الطواف اللي هو في القرن الأول الميلادي، يعني بعد هذه الكلام اللي ذكرناه بأكثر من 2000 سنة، أيضا استمر المجانيين في تصدير السفن. ويذكر أيضا كتاب الطواف أن نوعا من السفن المجانية تسمى المدرعات كانت تصدر إلى جنوب الجزيرة العربية. أحبتي الكرام، طبعا وقت البرنامج ينتهي الآن، ويعني إن شاء الله بإذن الله تعالى نواصل معكم الحديث عن تاريخ مجان القديم. شكرا جزيلا لكم على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان، تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: صباحك صباح ال
1: صباح الناس مرة. إذاعة سلطنة عمان، الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
2: فأنا شخصيا تعلمت الكتاب بالكتاب،
3: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
4: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
5: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
6: العازف دايما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
7: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
1: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
8: في جوهر الأحداث الثقافية
9: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
8: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
10: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
8: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
11: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
8: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
8: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي،
12: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
13: عين أخرى،
12: عين أخرى، عين أخرى، عين أخرى. نافذة مشرعة على البوح والأسئلة، عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى،
14: قصائد حب. اللقاء الأوحد، مثل حبة زيتون، مثل قطرة عسل، مثل خيط حالم، مثل مصباح يتيم، مثل حديقة صغيرة يتنزه فيها شاعر أوحد، مثل كتاب حب مفصول عن بقية الكتب، مثل يمامة يتيمة تمشي على ورقة بيضاء، مثل لؤلؤة مخبوءة في بيت فقير، مثل نقطة غرام يتفجر منها النهر، مثل بذرة مسلحة بروح الأشجار. كان لقاؤنا الأوحد، كان موعدنا الأول. سموكي، منذ أن ولد سموكي على لساني صرت راعيا مجنونا عاطلا عن عصايا وأغنامي، متوجها نحو الشمس. منذ أن مسني نور سميكي أصبحت جنائنيا يغرس أعمدة النور وأهداب اللهب. منذ أن تذوقتكم مثرى سميكي تبعتني النجوم وكلمتني الطيور وعمدتني الأشجار ببذورها. منذ أن قدم سموكي طفلة مضوعة بالياسمين دخل العالم أعياد الأزل. أنت وأنا، أنا وأنت لا نشبه شيئا، لا نشبه أحدا، أوقدنا النار الرعوية وخلفناها وراءنا كي تتمرأ الغابة في اللذائذ العارية، أقمنا مائدة الفاكهة الحلوة وتركناها للعصافير كي تتقوى مناقيرها، شيدنا قصر الكلام وتركنا هاتفينا بعيدا مثل حصانين ملجومين بالإسطبل والذكريات. يدك الصغير، عندما تجن البلاد وتنتحب الأرض ترفعني يدك الصغيرة إلى السماوات التي تضمد العاشقين، عندما أتشرد في سدف الليل وأتشتت في طوفان الجهات تنتشلني يدك الصغيرة على سلم الحنان، عندما تضيق بالرحلة وتفتك بالمغارة تفتح لي يدك الصغيرة سكرة الطائر المثابر على ضد الموت. حلم لذيذ، ذهبت إليك البارحة في الحلم الغامض، ذهب بالحلم إليك مرجا شاسعا يتضور أن يقتات على الروح الخضراء من قدميك الصغيرتين. ذهبت إليك البارحة سالكا دربا ممشاه مزيج من شهوة العصافير وغبطة العاشق المتألم. ذهبت إليك البارحة مكنوزا بقيثارات لاعبة إلى جسدك المفروك بالياسمين، ولكن وأسفا عن يميني كانت الوشاية تعرج في حنق تتهددني بالزوبعة، وعن يساري شوكة الخريف السحيق تتوعدني بالخذلان. وما إن وصلت في الحلم بعد طول مجاهدة قمت ألثم نهاية الممشى الضامئ حيث صورتك متنزلة في الكمثرى، حيث ابتسامتك جالسة على عرش القصيدة. صلاة في لوحة ماريا. بعنق من حنين ووحشة يتواشج الرأس الصياد بالجسد الغزالة، بعنق من صلصال الأعياد يتشبث القند بالقند. يمامة أنزلتها النسائم الهفهافة على صفحة كتاب يتدفأ قرب موقد، عصفور بري ينقر أول بلحة في النخلة المزدهية بأنغامها. أي الأشجار المنغرسة في الأعالي تشبه خدك الأوحد؟ هل الصنوبرة أمك المكينة؟ هل السنديانة إيماءة من هشاشتك ذات القوة؟ أسمع خلاخير الأفراس الأسطورية وهي تعدو وراء اسمك في سهوب كوش، أشم روائح المسك والمر واللبان وهي تتخطف أريجك المسكر، أرغب بأن أسميك باسم لم تعهده الأسماء من قبل، اسم لم تتسمى به شجرة أو قصيدة بعد، اسم خارق مثل حضورك النادر، اسم طالع من ندف أصابعك، اسم منصهر في كرز ابتسامتك، اسم يحضن خصلات شعرك ويغني، اسم لوزي ناعس في عروة قميصك، اسم يلتف على مرمر جيدك كإكليل من قبل وصلوات، اسم يجازف بأقصى الحنان، اسم يرتكب أبعد القصيدة، اسم يتعرى في حوض القلب النوراني، اسم ينهمر كشلال، اسم يسافر كولع في الأناشيد والصفات البارخة. ابتسمي يا سماوات، اصطفقي يا نوافذ، اشتعلي يا قراميد بالبجعة المولودة للتو بالعروس وهي تقطف الأزهار، حيث تشتبك الزهرة بالأبجدية، الأبدية باليد الحنون، الرعود بالشجر المنسي، الأسوار بقدوم الربيع. آه من الوجد الذي يشتعل في خصرك، من الكمثرى والفراولة والمانجو والتين المبحرة على أديم بحرك الحلو، من الأزهار المترنحة المنغرسة فيك، من مسحوق الملائك والحور والجنائن المنثور على جسدك، من الفصول البضة المشيدة في ابتسامتك، من جرار العسل والرضاب المخبأة في عينيك، من رقص الفراشات المهذارة في معبد خديك الورديين. أهن من الشوق الذي يحاذيني ويقتلني برمح المكيدة قبل أن أصل إلى عتبة زهرتك، قبل أن أفتح عيني من ثمل بك، قبل أن أفرغ من صلاتي في لوحتي. قصائد حب.
12: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
14: عين أخرى.
8: إذاعة سلطنة عمان.

موشحات موشحات. برنامج يومي يغرد بأهم الموشحات العربية، معرفاً بشعرائها.

أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج موشحات، وفيها نقرأ طائفة من موشحات تاج الدين أبي الفتح عثمان بن عيسى بن منصور البلطي، وهو عالم بفنون العربية ولا سيما النحو والعروض، وأخباري وشاعر. نشر عنه الدكتور أحمد حسين محمد الساداني دراسة موسعة بعنوان عثمان بن عيسى البلطي الموصلي، حياته وتحقيق ما تبقى من شعره، نشرها في مجلة دراسات موصلية عام 2005. نقرأ من موشحاته هذه المختارات. قال يقوت في المعجم، قال العماد في كتاب الخريدة، وللبلطي موشحة عملها في القاضي الفاضل، بديعة مليحة سلك فيها طريقة المغاربة، وحافظ فيها على أحرف الغين والضاد والذال والظاء، وصرع التوشيح. يقول: ويلاه من رواغ بجوره يقضي، ظبي له إغذاذ منه الجفا حظي، قد زاد وسواسي مذ زاد في التيه، لم يلق في الناس ما أنا لاقيه، من قيم قاسي بالهجر يغريه، أروم إيناسي به ويثنيه، إذا وصال ساغ بقربه يرضي، أبعده الأستاذ لا حيط بالحفظ، وكل ذا الوجد بطول إبراقه، مضرج الخد من دم عشاقه، مصارع الأسد في لحظ أحداقه، لو كان ذا ودي رق لعشاقه، شيطانه النزاغ علمه بغضي، واستحوذ استحواذ بقلبه الفضي، دع ذكره واذكر خلاصة المجد، الفاضل الأشهر بالعلم والزهد، والطاهر المئزر والصادق الوعد، وكيف لا أشكر مولا له عندي، نعمى لها إسباغ صائنة عرضي، من كف كاس غاذ والدهر ذو عضي، منة مستبقي ضاق به ذرعي، قد أفحمت نطقي واستنفدت وسعي، وملكت رقي مكمل الصنع، دافع عن رزقي في موطن الدفع، لما سعى إيتاغ دهري في دحضي، أنقذني إنقاذ من همه حفظي، ذو المنطق الصائب في حومة الفصل، ذكاؤه الثاقب يجل عن مثلي، فهو الفتى الغالب كل ذوي النبل، من عمرو والصاحب ومن أبو الفضل، لا يستوي الأفراغ بواحد الأرض، أين من الأزاذ نفاية المض، يا أيها الصدر فت الورى وصفا، قد مسني الضر والحال ما تخفى، وعبدك الدهر يسومني الخسفا، وليس لي عذر ما دمت لي كهفا، من صرف دهر طاغ أنا له أغضي، من بك أمسى عاذ لم يخش من بهضي، قد كنت ذا إنفاق أيام ميسوري، فعيل لما ضاق رزقي تدبيري، والعسر بي قد حاق عقيب تبذيري، يا قاسم الأرزاق فارث لتقتيري، لا زلت كهف الباغ ودمت في حفظي، أمرك للإنفاذ والسعد في لظي. كانت تلك مختارات للوشاح العربي تاج الدين أبي الفتح عثمان بن عيسى البلطي.

موشحات مع تحيات الدكتور هلال الحجري والمخرج حمد الحبسي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: على امتداد أفق الصباح ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح.
0: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. سلطنة عمان توقع على اتفاقية إنشاء منظمة التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي بمدينة شنغهاي الصينية لتكون بذلك عضوا مؤسسا بالمنظمة. الولايات المتحدة تواصل شن مزيد من الهجمات الجوية على إيران، وطهران تؤكد سقوط قتلى وجرحى. الصين وباكستان تحثان واشنطن وطهران على استئناف المفاوضات والتمسك بوقف إطلاق النار واحتواء التصعيد. استشهاد نحو 14 فلسطينيا وإصابة العشرات جراء غارات إسرائيلية استهدفت عدة مناطق في قطاع غزة. أندي بيرنهام يتولى رسميا رئاسة حزب العمال البريطاني تمهيدا لتوليه رئاسة وزراء بريطانيا. الرئيس الأوكراني يعلن سقوط قتلى وجرحى أوكرانيين جراء ضربات روسية مكثفة بالمسيرات والصواريخ طالت مختلف أنحاء بلاده. ألمانيا تعلن مشاركتها في المناورات الفرنسية النووية بوكر للمرة الأولى في تاريخها. ومؤشر بورصة مسقط يغلق في ختام التداولات الأسبوعية بانخفاض بلغ نحو 2% عند مستوى 7480 نقطة. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.

0: كلهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سهل عام، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
2: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 92.7 ميجا هرتز، ولايات جعلان بني بو علي، جعلان بني بو حسن، والكامل والوافي وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: Please join the train now, as it is ready to leave.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شايتاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب. يا حي من جاء ظفار عاني شي ثاني. خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال موندو أرجنتينا كامبيون ديال موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا دوين العمر سي سي يا دوين العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشبكة.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.4 ولاية نزوة والمناطق القريبة من مركز الولاية، 89.8 الجبل الأخضر ومعظم ولايات محافظتي الداخلية وشمال الشرقية.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سهل عام، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جاء ظفار عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
2: والمسلمين كبر.
1: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحر طم وسود سيل عام وسود معروفين.
1: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين صباحكم أنتم.

صباحكم أنتم وصباح يزهر بالأمل وتشرق معه الحكاية الجميلة. صباح نؤمن فيه أن كل يوم جديد يحمل فرصة جديدة، وأن الكلمة الطيبة قد تصنع فرقا، والحوار الهادئ قد يفتح أبوابا من الوعي والمحبة. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء في ساعتين من الدفء والقرب نرافقكم فيها بكل محبة، نستقبل صباحاتكم ونشارككم أفكاركم أيضا، ونحاوركم في قضايا ربما تلمس واقعنا وحياتنا اليومية، لأن أجمل الصباحات هي تلك التي تبدأ بصوت قريب من الناس وبقلوب تنبض بالأمل. في صباحات الياسمين دروب السلامة نتمناها لكم جميعا، وإجازة سعيدة بإذن الله تعالى. فأينما كنتم في طريقكم إلى أعمالكم أو منازلكم أو في مشاويركم، وكل من يتوجه الآن إلى محافظة ظفار الجميلة الرائعة المميزة، دروب السلامة نتمناها لكم بعون الله تعالى. حفظكم الرحمن أينما كنتم وأينما يصل هذا الأثير، أثير إذاعة الشباب. هذه أجمل التحايا الصباحية منا لكم. في الإعداد والتقديم عابدين البلوشي، وفي الإخراج عبد الرحمن الجابري.

0: صباح الياسمين، صباح الصحافة.
1: أسعد الله صباحكم بالخير والسعادة متابعينا. سبت 3 من صفر 1448 هجرية، الموافق 18 من يوليو 2026 ميلادي. وعناوين جريدة عمان لليوم: الرئيس الصيني يدعو إلى منع احتكار التكنولوجيا لصالح دولة واحدة. سلطنة عمان تنضم إلى منظمة التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي. سفير سلطنة عمان يقدم أوراق اعتماده للرئيس الأذربيجاني. وأيضا من عناوين جريدة عمان: أمريكا تصعد هجماتها على إيران والقصف يطول بنى تحتية للمدينة. 857 مليون ريال إيرادات غير النفطية خلال الربع الأول. والمشهد من ظفار بدأ ويستمر معاكم إلى نهاية أغسطس، في تغطية مباشرة أيضا من تغطيات وزارة الإعلام في تغطيات الأخبارية وتغطيات الصحفية وأثير الخريف والناس والخريف ومسابقة عين الرقمية وصفحة خريف ظفار وفواصل مرئية قصيرة وركن واجهة الطفل في منصة عين. أما تلفزيون سلطنة عمان الناس والخريف وليالي الخريف وإذاعة سلطنة عمان في برنامج أثير الخريف والشباب والخريف. من عناوين جريدة عمان أيضا: لبناء منظومة أكثر أمانا واستدامة للحوكمة التقنية. سلطنة عمان عضوا مؤسسا بالمنظمة العالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي. اكتمال مشروع بتكلفة 2.4 مليون ريال والافتتاح الرسمي في سبتمبر المقبل. مركز مسندم للثقافة والابتكار، صرح معرفي متكامل يحتضن المواهب ويخدم المجتمع. في الصفحة الثالثة من عناوين جريدة عمان: 45 يوما من البرامج المبتكرة بمشاركة 95 مؤسسة محلية وأسرة منتجة. مهرجان الجبل الأخضر 2026 فعاليات نوعية ومشروعات تنموية تنشط الحراك السياحي والاقتصادي. مهارات المستقبل والابتكار والعمل الجماعي أبرز التوجهات. البرامج الصيفية بالمحافظات حراك معرفي واسع يوظف الإجازة وينمي قدرات الطلبة. أيضا من العناوين ولكن في الملحق الاقتصادي: خام عمان عند 77 دولار، النفط يرتفع مع تكثيف أمريكا وإيران للضربات والتهديد بإغلاق باب المندب. الدولار نحو تسجيل تراجع أسبوعي مع خفض رهانات رفع الفائدة، والذهب يتجه لأكبر خسارة أسبوعية بفعل مخاوف التضخم. المحقق فعليا يتوافق مع المستهدف، ارتفاع الإيرادات غير النفطية إلى 857 مليون ريال خلال الربع الأول. مؤشر بورصة مسقط الأسبوعي ينخفض 163 نقطة والتداول عند 137 مليون ريال. إذن متابعينا، سياسة حافة الهاوية في هرمز تفاقم ضائقة الوقود، والرئيس الصيني يدعو إلى منع احتكار الذكاء الاصطناعي. هذه كانت أبرز عناوين جريدة عمان والملحق الاقتصادي. حفظ الله هذا الوطن الغالي على قلوبنا، عماننا الحبيبة، عمان السلام وجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وأبناء عمان وكل من على أرض هذه البلاد عماننا الحبيبة.

ليش حسيت موسيقى الطقس؟ على العموم صبحكم الله بالخير والسعادة، يا أهلا وسهلا بكم، أسعد الله صباحكم بالخير. ودي أقول جمعة مبارك، لكن اليوم السبت، اليوم إجازة سعيدة نقولها لكم إن شاء الله يا رب العالمين. الله يحفظكم ويسعدكم وين ما تكونوا بأجواءكم الجميلة اللي تعيشوها في هذه اللحظات. متابعينا الكرام، حياكم الله معنا في مشوار برنامجكم صباح الياسمين عبر إذاعة الشباب. دروب السلامة للجميع، لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق، متابعينا في تغريدتنا عبر منصة إكس، ورسائلنا ورسائلكم عبر الواتساب على 7244200، ونزلنا الرسالة في قناة طبعا الواتساب عبر إذاعة الشباب، قناة الواتساب اللي تابعنا أيضا في قناة إذاعة الشباب. يعني اللي ما يتابعنا يتابعنا على أساس أنكم تشوفوا أبرز الموضوعات والتفاصيل اللي نعيشها يوميا أيضا، والتغطيات اللي تنزل كلها في قناة الواتساب عبر الواتساب 7244200. وأيضا نروح لسؤالنا أو نروح لرسائلكم، خلونا نقرأ الرسائل من بعدها إن شاء الله بنخاطر نروح نقرأ موضوع حلقتنا لليوم. البعض لا يعيش وفق حقيقة قدراته، بل وفق الحدود التي رسمها لعقله. لعقله، وين راحت الرسالة؟ طيب، لعقله عن ذاته. فإذا آمن أنه عاجز عاش عاجزا، وإذا كان يملك من القوة ما يكفي لتغيير حياته، وإذا آمن أنه قادر بدأ يرى في العقبات طرقا بلا نهايات. ولهذا فإن أعظم تحول لا يبدأ عندما تتغير الظروف، بل عندما تتحرر النفس من تلك القناعات التي صنعها الخوف والفشل وكلام الناس. لأن أكثر السجون قسوة ليست التي تغلق الأبواب، بل التي تجعل الإنسان يظن أن الباب لم يكن مفتوحا أصلا. ثق تماما، التغيير يبدأ من الصورة التي تحملها عن نفسك، ويبدأ من خطوة. يا علي خاطر نجادي، بالفعل كلام جميل. اليوم أتكلم عن ربما تجربة توني بادي فيها، ولكن هناك شعور داخلي مختلف كليا عن الشعور اللي كنت أعيشه في السنوات الماضية. اليوم الشعور للواحد، خلنا نقول لما يبدأ بخطوة جديدة، يا أخي تتغير شخصيته، تفكيره، أيضا الوقت اللي يعيش فيه كان يا أخي تغير عن ما سبق. يعني اهتماماته أيضا، والأشياء اللي يطلع عليها، ويحاول قدر المستطاع استغلال الوقت أيضا بما هو مفيد له وللطريق اللي هو ماشي فيه. يتثقف، يفهم، يقرأ، يشوف، يتابع، هذه جدا مهمة. واليوم أقول لكل شخص عندك شغف في هذه الحياة، لازم أنك تبدأ بأول خطوة. ابدأ بأول خطوة على طول. من تبدأ أول خطوة تحس أن في أشياء بدأت تتغير عندك في شخصيتك، في كلامك، في تفكيرك، في اهتماماتك أيضا وما شابه ذلك. اللي حولك أيضا ربما اللي نفس الاهتمام يتقربوا أيضا منك لا إراديا. على العموم دائما نقول التغيير يأتي منك أنت أولا وبداية. على العموم خلنا نروح لرسالة أخرى من الرسائل اللي وصلتنا من فايز العلوي. يقول: لا تقاس مكانة الإنسان بكثرة معارفه، بل بقدرته على الصمت أمام الجهل دون أن يفقد إنسانيته. الارتقاء لا يكون بالرد دائما، بل أحيانا بالصمت الراقي. العلاقات لا تبنى بكثرة الحديث، بل بصدق النية وعمق الحضور. كلمة واحدة من قلب صادق قد تساوي 1000 حديث مزيف. صباح الخير لمن ينثرون الفرح والسعادة في قلوب من حولهم، طاقم صباح الياسمين فايز العلوي. تحياتنا لك يا فايز، صبحك الله بالنور والسعادة. ارفع الموسيقى يا مخرج، عيشني بالأجواء الجميلة، وعيش المستمع أيضا معنا يا عبد الرحمن الجابري مخرجنا اليوم. عبد الرحمن بطاقة إيجابية دائما، باختيارات كذا حلوة دائما يسمعنا إياها. ما كونفو لا أبدا.
زين. طيب يا عبد الرحمن، نروح لرسالة أخرى من الرسائل اللي وصلتنا من الكامل والوافي بالتحديد. يقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته طاقم البرنامج، اليوم الجو روعة في الكامل والوافي، وبالأمس كانت أمسية كروية رائعة وليلة سعيدة لفريق الجزيرة الرياضي التابع لنادي الكامل والوافي أرجنتين، وذلك بتتويجه في مسابقة شجع فريقك بدرع نادي الكامل والوافي الرياضي عقب فوزه بنتيجة 1-0 على فريق شباب الوافي، وألف مبروك يستاهلوا كل خير هذا التتويج على مستوى الولاية وعقبال المحافظة وعلى مستوى سلطنة عمان بإذن الله تعالى. أخوكم أبو ناصر محمد بن ناصر الزهيمي الهاشمي من ولاية الكامل والوافي. عجبك، أعطانا تقرير جميل ومحترم، يعني باقي بس أنك ها هزاع الراسمي نوجه له تحية أيضا من الوافي، هزاع زميلنا أيضا نوجه له تحية. سالم محمد الجعفري تحياتنا لك يا سالم، الله يسعد صباحك بالخير. يقول في مساء هذا اليوم تم هذا اليوم، هذه الرسالة يعني أمس ربما سالم الجعفري لكن راسلنا إياها، تم عقد قران ابنتي على الشاب راشد الجعفري وسط حضور جمع غفير من الأهالي بالولاية، شكرا لكل من حضر وشاركنا الأفراح، أفراح دائما إن شاء الله يا أخوي سالم، والله يحفظكم بإذن الله دائما وأبدا بعون الله تعالى. رسالة أخرى أيضا من مهند السعدي يقول فيها: حين تكتب المشاعر ترى الدموع تسبق الحروف وتجف الكلمات في الأقلام، الكتابة ليست حروف فقط ولغة لغة تدرك أو لا تدرك، ولا لوحة تشكيلية بالألوان، كتابة المشاعر هي معزوفة على أوتار القلوب. بالفعل تحياتنا لك يا أبو سيف مهند السعدي، ولكن كل شيء له وقته، يعني المشاعر أيضا لها أوقات ترى معينة أنك تعيشها، لازم تكون أجواء أيضا على أساس أنك تستحضر هذه المشاعر من الجوف وهي تطلع، ولحظات تكون جميلة أحيانا بالفعل تلامس الشعور الداخلي وترجع الإنسان أو الضمير أيضا بالذكرى بالمشاعر الجميلة، أنك بالفعل إنسان وتعيش هذه الحياة ترى بمشاعر جميلة. حفظكم الرحمن أينما تكونوا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الياسمين عابدين سعيد الهشامي تحياتنا لك يا سعيد، الله يسعد صباحك بالخير والسعادة. طيب عابدين وش موضوعنا اليوم؟ راح أذكر الموضوع ولكن بعد ما نطلع فاصل ونعود لكم من جديد، راح نذكر الموضوع وناخذ اتصالاتكم. صباح الخير، ازرع جميلا ولو في غير موضعه ما ضاع جميل أينما زرع. أبو أمير الهاشمي، أسعد الله صباحك.

إذن نستكمل رسائلكم بعد ما نطرح عليكم موضوع حلقة اليوم متابعينا، وموضوعنا الأبناء أمانة، فمن المسؤول عن تربيتهم؟ تربية الأبناء لم تعد مسؤولية الأسرة وحدها كما كانت في السابق، فاليوم يشارك أيضا في تشكيل شخصية الطفل المدرسة، الأصدقاء، وسائل التواصل الاجتماعي اللي صارت موجودة، صناع المحتوى والمجتمع أيضا من حوله. كيف يمكن للأسرة أن تحافظ على دورها في ظل هذه التغيرات؟ وهل ما زال الوالدان هما المؤثر الأكبر في حياة الأبناء، أم أن هناك أطراف أخرى أصبحت تشارك في صناعة الجيل؟ نود أن نستمع إلى آراءكم إذا متابعينا عبر الواتساب 7244209. من يتحمل المسؤولية الأكبر في تربية الأبناء؟ ما أبرز التحديات اللي تواجه الأسرة في رأيكم اليوم؟ وإيش النصيحة اللي تقدموها لكل ولي أمر يستمع إلينا في هذه الدقائق؟ حياكم الله معنا في مشوارنا إذن متابعينا في صباح الياسمين. نروح لرسائلكم عبر الواتساب. رسالة من أبو أحمد الفزار يقول: صباح الخير عابدين، تحية عطرة مملوءة بالتفاصيل الجميلة مع شروق كل صباح، تتجدد الآمال وتتلاشى هموم الليل، إنه وقت انتقاء والتفاؤل وبداية صفحة جديدة مليئة بالخير بالفرصة والإيجابية، إنها اللحظة التي تبث النور والطمأنينة في القلوب. حفظ الله بلادنا من كل سوء ومكروه، وأنعم علينا الأمن والأمان والاستقرار، اللهم أمين يا رب العالمين. أخوكم أبو أحمد الفزاري، تحياتنا لك يا أبو أحمد. وهناك رسالة جميلة أيضا من متنزه مصير البحري. سلام مصير، سلام يا أبو منصور البلوشي، سلام عليك يا أبو منصور، سلام. خلينا يا أخي نشتاق لمصيرة، ودنا نروح لها ونستمتع بالأجواء الجميلة في جزيرة مصيرة. بعد أيضا رسالة أخرى يقول: صورة جمعتنا أمس إحنا أصدقاء الإذاع بزيارة العم عزيز الراشدي أبو قيصر، والصديق عيسى التميمي، والصديق ناصر الزيادي من وادي عندام بولاية المضيبي شمال الشرقية. تحياتنا لك يا أخونا، أخواننا كلكم، الله يحفظكم ويمدكم بالصحة والعافية إن شاء الله يا رب العالمين. التربية بالحب قبل الأوامر، بناء الأبناء لا يكون بكثرة الأوامر ولا بارتفاع الصوت ولا بالخوف الذي يزرع الحواجز بين الآباء وأبنائهم، بل يبدأ من علاقة يسكنها الحب والثقة والرحمة. إن أعظم ما يحتاجه الأبناء أن يجدوا في آبائهم قلوبا قريبة تستمع قبل أن تحكم، وتوجه قبل أن تعنف، وتزرع القيم بأسلوب يجعلها محببة إلى النفس لا ثقيلة على القلب. فالعقول الصغيرة لا تنمو بالصدام، وإنما تنمو بالحوار الهادئ والكلمة الطيبة والقدوة الصالحة. فالطفل الذي يشعر بالأمان مع والده يكون أكثر استعدادا لقبول النصيحة، وأكثر قدرة على فهم المعاني العظيمة التي يريد الأب غرسها فيه. ما أجمل كلامك يا علي خاطر النجادي، يقول: التربية الحقيقية ليست أن يطيعك أبناؤك خوفا منك، بل أن يحملوا القيم التي غرستها فيهم حتى عندما لا تكون بجانبهم. تحياتي لسعيد الهشامي وعبد الرحمن وابو قيصر، علي ابو الفضل والامجد وام رهف وناصر زيادي وجمع الندابي وعبد الله المشرفي ويوسف الرديني والوالد حمد العلوي. علي خاطر النجادي تحياتنا لك. عندنا اتصال عبد الرحمن، ناخذ الاتصالات على 2 4 6 9 8 1 5 1 ونقول حياكم الله معنا في مشوار برنامجكم صباح الياسمين، صباحكم سعادة دائمة بإذن الله تعالى. في رسالة أخرى، رسائل كثيرة، اللهم أنعم علينا بالصحة والعافية، اللهم أمين يا رب العالمين، صباح الخير وصباح السعادة لكم جميعا. رسائلكم عبر الواتساب 7244209.

0: جميلة الأغنية والاختيار يا عبد الرحمن للفنان راشد الماجد، يا فاتنا بالحب قد قلبي قد ملك. في أغنية أيضا للفنان ماجد المهندس أغنية الفاتنة، هم بعد من الأغاني الجميلة. على العموم خلنا نروح للرسائل اللي وصلتنا، ونوجه تحية هني للكابتن مقبول البلوشي، درب السلامة إن شاء الله لك كابتن مقبول. يقول عابدين في طريقي إلى الخابورة لتقديم واجب العزاء ونستمع إليك أيضا في برنامج صباح الياسمين. أرى أن النجاح في تربية الأبناء اليوم يعتمد على تكامل الأدوار، أسرة واعية، مدرسة شريكة، مجتمع داعم، مع استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كوسائل مساعدة لا كبديل عن الوالدين. في رأيي تربية الأبناء اليوم مسؤولية مشتركة، لكن الأسرة تبقى حجر الأساس، فالمدرسة تعلم والمجتمع يؤثر والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يقدمان معرفة، بينما القيم والهوية تبنى داخل البيت. المشكلة ليست في التكنولوجيا بل في غياب التوجيه، فالطفل يستطيع الوصول إلى المعلومات بسهولة لكنه يحتاج إلى أب وأم يساعدانه على التميز بين الصحيح والخطأ، كما أن انشغال الوالدين لا يعفيهما من مسؤوليتهما، فالأبناء يحتاجون إلى الحوار والقدوة والاهتمام أكثر من حاجتهم إلى الوقت الطويل. فالذكاء الاصطناعي قد يعلم لكنه لا يستطيع أن يربي أو يغرس القيم. كلام جميل منك كابتن مقبول البلوشي، درب السلامة إن شاء الله لك وتوصل بالسلامة إلى مبتغاك بإذن الله تعالى. وهنا تحية أيضا نوجهها للدكتور أحمد سرحني، يقول الله يسعد صباحك أخوي عابدين وأنت بصحة وعافية، والمستمع الكريم نستمع لك وإحنا في الدرب ولكم بالمثل، الله يسعدك ويعطيك العافية ودرب السلامة دكتور أحمد السرحني. وأيضا نوجه تحية لمن أبو جلال محمود الشكيلي، تحياتنا لك وصبحك الله بالنور والسعادة إن شاء الله يا رب العالمين. درب السلامة لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق أيضا متابعينا، وإحنا نقرأ الرسائل اللي وصلتنا، ولكن نذهب معاكم إلى الأخبار الصحية.
1: وانتم بصحة وسلامة.
0: وانتم بصحة وسلامة، الله يبعد عنكم كل شر ومكروه ويجعل الصحة والعافية في أبدانكم، قولوا آمين. على العموم خلونا نروح لدراسة تكشف ارتباط البلاستيك الدقيق في الدم بالنوبات القلبية. تشير دراسة صغيرة أجريت في بريطانيا إلى أن الناجين من النوبات القلبية لديهم مستويات أعلى من جزيئات البلاستيك الدقيقة في الدم مقارنة بمرضى القلب الذين لم يصابوا بنوبات قلبية قط، والأشخاص الذين يتمتعون بأوعية دموية سليمة تغذي القلب. طيب، يقول الباحثون أن الدراسة اللي شملت 61 مريض تعزز الأدلة المتزايدة على أن التلوث البيئي قد يؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية. حلو. بحسب التقارير اللي نشرت في أحد الجرائد يقول لك رصدت جزيئات بلاستيك

مدخنين ومدى تعرضهم للتلوث خلال العامين السابقين. كان التلوث خلال كان المرضى معرضين للمستويات أعلى من تلوث الهواء على الامتداد الطويل، عندهم على الأرجح جزيئات بلاستيكية دقيقة في دمائهم. المدخنين كانوا أكثر عرضة بسبب مرات لوجود هذه الجزيئات في دمائهم، بالإضافة إلى ذلك احتواء دم جميع المدخنين المعرضين للمستويات أعلى من تلوث الهواء على جزيئات بلاستيكية مقارنة ب 12% فقط من المرضى غير المدخنين. قال بروفيسور طبعا رئيس فريق الدراسة، لا تثبت هذه النتائج أن جسيمات البلاستيكية الدقيقة تسبب النوبات القلبية، لكنها تكشف عن وجود صلة قوية بين الظروف البيئية والجسيمات البلاستيكية الدقيقة في الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية. يعني هنا نرجع إلى استخلاص موضوع معين، اللي هو أيضا في تسخين الأطعمة. أحيانا البعض يسخن الأطعمة في أواني بلاستيكية في الميكروويف، وهذا خطر. أحيانا البعض أيضا تلقاه يستخدم أشياء بلاستيكية في الطهي وما شابه ذلك، وهذا خطر أيضا. فدائما نتجنب الأشياء البلاستيكية ونستخدم الأشياء الستيل يكون أفضل، حتى في التقطيع. يعني في أشياء أحيانا وهي عادات يومية يعني تكون لا إرادية، هذا البلاستيك جميل للتقطيع قوي وغيره. هذه الجزيئات تدخل في الطبخ لما تحطها في تاوة، صح، قلاية أو ما شابه ذلك، فتجلس أنت يعني تقطع ومن بعدها تحطها هناك، فهذه الجزيئات البلاستيكية تدخل في الأكل وانت تأكلها وتدخل في جسمك. فهني نقول عادات يومية لازم احنا نراجع حساباتنا فيها. وين الأكل أول؟ فذيك الصينية شو اسمه الصفرية تلقاها مدقوقة متكسرة، لكن هي نفسها الحديدة هذيك اللي نطبخ فيها كل أنواع الطبخ. اليوم لا، تغير الحال، صارت أشكال أنواع وتباع بأسعار غالية، ويقول لك لا هذا زين، هذا ما يخلي السمك يلزق في شو اسمه في الصفرية، وهذا صارت هذه الأنواع اللي طلعت كثرة الأمراض عندنا والسرطانات، الله يبعدنا ويجيرنا ويجيركم إن شاء الله عن هذه الأمراض وما شابه ذلك. فدائما النظام الغذائي، طريقة الطبخ، طريقة الأكل، هذه مهمة جدا في حياتنا يا جماعة. فلازم كل واحد يراجع حساباته، إيش اللي نعمله، ليش زادت هذه الأمراض، وليش وليش وليش. طبعا كل هذه هي أسباب، ونسأل الله السلامة لنا ولكم إن شاء الله يا رب العالمين. الله يحفظكم ويحفظنا ويحفظكم إن شاء الله من كل سوء ومكروه. وأهلا وسهلا بكم في صباحات الياسمين.

0: صبح عليكم بالخير من جديد متابعينا، ولازلنا في ساعتنا الأولى من برنامجكم صباح الياسمين. وهني نوجه تحية أيضا لأخوي سيف الخوالدي، يقول صباح الخير والسعادة لك يا عابدين ولعبد الرحمن، ونستمع لكم في برنامج صباح الياسمين البرنامج الجميل. شكرا لك يا سيف، درب السلام إن شاء الله لك ومن معك سيف الخوالدي عزيز وغالي زميل سيف، ربي يحفظك إن شاء الله يا رب العالمين، ودرب السلامة لك ومن معك بإذن الله. على العموم رسائلكم عبر الواتساب 7244200 7244200، اتصالاتكم على 24698151. هالمرة ناخذ مكالمة. السلام عليكم.
1: عليكم السلام استاذ عبدين.
0: يا مرحبا وسهلا، حياك الله.
1: يا هلا والله
0: عبد الرحمن.
1: ايوه
0: كيف الحال؟
1: بارك الله
0: كيف فيك. امورك عساك بخير
1: وانت اطيب ما دام نسمعك يا الفاضل.
0: الله يستعدك ان شاء الله دائما وابدا باذن الله. تفضل يا عبد الرحمن.
1: اليوم موضوعكم عن تربية الأبناء.
0: نعم، مسؤولية من برأيك؟ واليوم يعني البعض يقول لا الآباء وبعض يقول الأمهات، أنت إيش رأيك؟
1: مسؤولية مشتركة.
0: نعم،
1: بين الأبوين ككل.
0: نعم، و
1: لا يحمل ولي الأمر يحمل الأم.
0: نعم،
1: ولا الأم تحمل الأب.
0: نعم،
1: مسؤولية مشتركة بين الأبناء.
0: حلو.
1: لا يتركوا الأبناء عند الذكاء الاصطناعي كالألعاب الإلكترونية. الذكاء الاصطناعي يفيد وفي إفادة وفي وفي وفي وفي ضرر. من اللي صمم الذكاء الاصطناعي؟ صممه البشر.
0: نعم.
1: هل هذا الذكاء الاصطناعي الله خلقه؟ إنما أعطي هذا الإنسان العقل لكي يصمم هذا الذكاء.
0: نعم.
1: فليس تلقى الاتهام على الذكاء الاصطناعي، بل عليهم أن يقننوا لهم.
0: نعم.
1: متى يستعملوا هذه التقنية في شيء تفيدهم في المستقبل؟
0: بس
1: الألعاب المفيدة. أما أن يقول والله هذا كل من الذكاء الاصطناعي، ومن هذا الذكاء الاصطناعي الذي تصطنعه، أليس الإنسان؟
0: نعم.
1: فعلى الأب أن يدرك هذا الشيء.
0: نعم.
1: وما في اليوم الأب الحمد لله ليس متعلم، حتى الأم الحمد لله مدارسنا منتشرة في كل مكان. قليلا تجد الأستاذ الفاضل الأخ عبدين والأستاذ الفاضل عبد الرحمن، ما في أب لا ليس لديه القدرة على كان التحدي هذا مقدور عليه.
0: نعم.
1: التحدي لتربية الأبناء مقدور عليه بتعاون الطرفين الأم والأب. أولا عندما يعود إلى المدرسة عليه أن يسأله ماذا أخذت اليوم، اسمعني ما أخذته، لكي يعرف إنه لديه أب يسأل عنه، لديها أم تسأل عنها.
0: نعم، كلام جميل منك يا عبد الرحمن، شكرا لك على هذه المداخلة. احنا نروح للعناوين الحين، يعطيك العافية. سكر المكالمة على طول. عبد الرحمن يعطيه العافية على هذه المشاركة. مشاركاتكم متابعينا على الواتساب 7244200 حول موضوعنا لليوم، واتصالاتكم على 24698151. احنا تقريبا نص دقيقة ونروح للعناوين. هناك مشاركة ايضا من عبد الله، شكرا لك على هذه المشاركة يا عبد الله، يعطيك العافية. تحية لي سعود، تحية لي سيف الخوالدي، تحية أيضا لبدر الشحي، درب السلام إن شاء الله لك، يستمع إلينا في برنامج صباح الياسمين من مسندم. الله يسعدك إن شاء الله يا رب العالمين. ليس من الضروري أن يكون كل يوم مكتظا بالإنجاز، فبعض الأيام قيمتها أن تمر بسلام. وما أجمل السلام. عناوين ونعود لكم من جديد في صباح الياسمين.
2: التاسعة صباحا، الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. عناوين الأخبار: سلطنة عمان توقع على اتفاقية إنشاء منظمة التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي بمدينة شنغهاي الصينية. الولايات المتحدة تواصل شن مزيد من الهجمات الجوية على إيران، وطهران تؤكد سقوط قتلى وجرحى. الصين وباكستان تحثان واشنطن وطهران على استئناف المفاوضات والتمسك بوقف إطلاق النار واحتواء التصعيد. شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة. أندي بيرنهام يتولى رسميا رئاسة حزب العمال البريطاني تمهيدا لتوليه رئاسة وزراء بريطانيا. الرئيس الأوكراني يعلن سقوط قتلى وجرحى جراء ضربات روسية مكثفة بالمسيرات والصواريخ طالت مختلف أنحاء بلاده. وألمانيا تعلن مشاركتها في المناورات الفرنسية النووية بوكر للمرة الأولى في تاريخها. عناوين الأخبار قدمت لكم من إذاعة سلطنة عمان.
3: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
4: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
0: حالة الطقس متابعينا في بداية ساعتنا الثانية من صباح الياسمين، حالة الجو غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطع، وصحو بوجه عام على بقية المحافظات مع تدفق السحب وفرص لتشكل السحب وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة من محافظتي الوسطى وظفار مع فرص لهطول أمطار متفرقة على صحار ومحافظة ظفار، واحتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى وعلى أجزاء من سواحل بحر عمان قد تؤدي إلى هطول أمطار خفيفة. حركة الرياح تهب على سواحل بحر عمان، رياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة تكون نشطة أحيانا، وتهب على سواحل بحر العرب رياح جنوبية إلى غربية نشطة، فيما تكون على بقية المحافظات جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة نشطة أحيانا على المناطق الصحراوية والمكشوفة. أما حالة البحر متوسط إلى هائج الموج على سواحل بحر العرب ويصل أقصى ارتفاع له 5 أمتار، وهذا إلى متوسط على سواحل بحر عمان ويتراوح أقصى ارتفاع له بين 1 متر إلى 1.75 متر. أما بعض درجات الحرارة في الولايات: خصب 37-30، صحار 33-30، نزوة 39-26، صور 31-27، إبرة 37-25، هيمة 41-27، لبريمي 42-31، جبل شمس 31-24، جبل سمحان 26-22، والدقم 33-25. هذا والله أعلم. صباحكم خير وسعادة دائمة في صباحات الياسمين.

0: الله الله على الاختيارات الجميلة. بنورة بنورة ما نقدر عليه. بنورة الاختيار الأفضل دائما في الأغاني الجميلة للفنان محمد عبده. على العموم نروح لرسائلكم متابعينا، ولكن قبل أن نروح للرسائل نروح لموضوع حلقتنا لليوم. الأبناء أمانة، فمن المسؤول عن تربيتهم؟ تربية الأبناء لم تعد مسؤولية الأسرة وحدها كما كانت في السابق، فاليوم يشارك في تشكيل شخصية الطفل المدرسة، الأصدقاء، وسائل التواصل الاجتماعي، وصناع المحتوى والمجتمع من حوله. من يتحمل مسؤولية الأكبر في تربية الأبناء برأيكم؟ وما أبرز التحديات التي تواجه الأسرة اليوم؟ وما النصيحة التي تقدمونها؟ الأم تشوف على الأب، والأب يشوف على الأم ويقول أنت، وهي تقول أنت، وأنت ما أدري، وأنت ما. هذه الأمور تحصل، ولكن اليوم نقول للأبناء أنتوا من اللي تشوفوها أيضا أو قدوة لكم؟ هل الأم أم الأب أم المدرس وما شابه ذلك؟ على العموم تواصل يستمر معكم متابعينا عبر أثيركم إذاعة الشباب من سلطنة عمان، ونقرأ الرسائل. طيب عبد الرحمن يقول عندنا مكالمة، خلنا نأخذ المكالمة. السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله، صبحك الله بالخير.
0: صبحك الله بالنور. حمد العلوي كيف الحال؟
1: كيف الصحة؟ عساك طيب؟
0: الحمد لله تمام. كيف أمورك؟
1: والله الحمد لله.
0: تفضل يا حمد.
1: كيف الأخبار؟ كيف العلوم انتم؟
0: الحمد لله تمام نشكر الله.
1: الجو في مسقط حار ولا بارد؟
0: مسقط معتدل
1: الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله.
1: احنا معنا حرارة وفضارة.
0: نعم وما لا لا زين زين زين الأجواء زينة
1: يعني مناسب، لأنه حار ولا أنه بارد.
0: نعم صحيح صحيح
1: مناسب.
0: الله يحفظكم إن شاء الله يا رب العالمين.
1: إن شاء الله تعالى نتمنى لكم إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله والنجاح دائما
0: بإذن الله تعالى.
1: وربعنا الذي داوموا معك في على المنديال جزاهم الله خير، يعني واقفين معنا جزاهم الله خير وفاتحين صدرهم يعني دائما يعني.
0: تابعهم أهم شيء تابعهم.
1: نعم إنه تابعهم دائما بس ما
0: لازم.
1: أنا ما أريد الأرجنتين.
0: نعم.
1: أي والله.
0: الله يمدك بالعافية إن شاء الله.
1: اللي لعبوا صراحة جزاهم الله خير، واللي هم نفس الشيء خوتكم وربعك الذي مداومين في الإذاعة جزاهم الله خير، والله يحفظهم على المشوار الذي قايمين فيه طال عمرك.
0: الله يسلمك يعطيك العافية إن شاء الله يا رب العالمين.
1: يعني هم مزينين الإذاعة مزينين جزاكم الله خير.
0: الله يسلمك يا رب. الله يسلمك.
1: يعني أنا أصواتهم الطيبة دائما معهم 24 ساعة معهم طال عمرك.
0: الله يحفظك يا رب. شكرا
1: إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله تعالى، ويحفظ الجميع والذي قاطنين من جميع المحافظات إلى صلالة. نتمنى لهم مشية طيبة ويمشوا بالتقوى الله، يعني لا يسرعوا ويرجعوا على أهلهم سالمين غانمين إن شاء الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى بإذن الله.
1: جميع الأخوة الذي جايين من مجلس التعاون نفس الشيء.
0: الله يحفظهم إن شاء الله يا رب العالمين.
1: إن شاء الله مشى طيبة في بلدهم عمان إن شاء الله تعالى، وترحب بهم وأهل عمان يرحبوا فيهم.
0: الله يحفظك يا رب العالمين.
1: وباك الأخبار، ماشي أخبار ثانية؟
0: ماشي أخبار وعلوم. إحنا موضوعنا حلقتنا لليوم أنت ما تكلمت عنه بعدك، شرقت غربت
1: خبرتنا الحين سمعت
0: نعم
1: الجواب.
0: إيش رأيك أنت؟
1: بين الأب والأم هذه
0: إنزين،
1: هذا لازم هم يعني يتعاونوا الاثنين.
0: نعم.
1: ما يتعاون يعني الولد بنفسه، لا لازم الأم والأب
0: والمدرسة والطلاب والأصدقاء
1: والأصدقاء جميع، يعني أي واحد إن اللي رحت عند صديق يعني هذا الصديق يكون يعني لو شفته كذا ولا كذا يعني أنصحه بطريق الخير.
0: نعم.
1: أنصحه بطريق الخير يا فلان، قال نعم أقوله لو سمحت وتكرمت، يعني المشي هذه غير طيبة ومشي كذا مشي طيبة عشان نمشي عندك إحنا نفس الشيء مشي طيبة طالع.
0: ما أنا قصدي صديق الأبناء. أصدقاء. الله يمدك بالعافية يا أخوي حمد. شكرا لك في أمان الكريم.
1: وأسلم على جميع الأخوة والذي يسأل عن أخي محمد راشد خميس.
0: الله يسعدك يعطيك العافية. شكرا
1: إن شاء الله بالتوفيق والنجاح، وأتمنى لأبو كيسر ما أسمع صوته اتمنى له صحه وعافيه ان شاء الله.
0: اموره طيبه لكن نتمنى له الصحه والعافيه ونستمع له ان شاء الله يا رب العالمين.
1: ان شاء الله تعالى الله يحفظكم ان شاء الله.
0: شكرا شكرا لك.
1: تسمعون اصواتنا داخل صلاله عن قريب
0: باذن الله تعالى ان شاء الله يا رب العالمين.
1: على خير ان شاء الله.
0: على خير على خير الله يسعدك يعطيك العافيه. عزيز وغالي نوجه تحيه لاخونا بدر الحبسي يقول عابدين يسعد صباحك بالخير والسعاده ونستمع لكم في صباح الياسمين واحنا في الدرب. دربك خضر ان شاء الله يا رب العالمين بدر الحبسي دروب السلامه لك ان شاء الله. نروح لي صباح الاعمال.
2: صباح الاعمال
0: صباح الأعمال متابعينا في ظل التحديات التي تفرضها آفة المخدرات والمؤثرات العقلية تبرز المبادرة المجتمعية بوصفها خط الدفاع الأول في نشر الوعي وتعزيز الوقاية خصوصا عندما تتحدث بلغة الشباب وتصل إليهم من خلال الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية. وللتعرف أكثر على إحدى هذه المبادرات يسعدنا أن نرحب بالأستاذ جاسم بن محمد العلوي عضو حملة جابل عمرك. أسعد الله صباحك بالخير أخوي جاسم.
3: الله صباحك يا
0: أستاذنا عبدين. الله يسعدك ويعطيكم العافية إن شاء الله على جهودكم الجميل. حملة قابل عمرك تحمل اسما لافتا، الرسالة اللي أردتم إيصالها أيضا من خلال هذا الاسم وما الفكرة التي انطلقت منها الحملة بتفاصيلها من خلالك أستاذ جاسم؟
3: جزاك الله خير. بداية حملة ذاب العمرك هي حملة تتبع اللجنة الاجتماعية لولاية جعلان بن أبو علي.
0: نعم.
3: وهي ضمن مسابقة اللجنة الوطنية للتوعية ضد المخدرات. طبعا احنا اخترنا اسم ذاب العمرك هو تعبير قريب من المجتمع العماني، كون ان احنا في سلطنة عمان دائما اي شخص يذهب او يسافر او غيره نقول له ذاب العمرك.
0: ذاب العمرك نعم.
3: وبمعنى احفظ عمرك او
0: صحيح.
3: حياتك ومستقبلك. والحقيقة أن الاسم لقى رواج جدا في الولاية وخارجها كون أنه يحمل رسالة بسيطة ومباشرة وهي أن الإنسان مسؤول عن حماية نفسه ومستقبله. المخدرات لا تستهدف الصحة فقط بل هي تسرق الأحلام والطموح والأسرة. وجاءت رسالتها بمعنى أنك أنت قابل نفسك وحمي نفسك وعائلتك.
0: نعم وما أجملها من رسالة بالفعل مثل ما ذكرت بتفاصيلها أستاذ جاسم. يعني اليوم اخترتم أن تكون أيضا التوعية من خلال الرياضة والثقافة والأنشطة الشبابية، برأيك لماذا هذه الوسائل أكثر تأثيرا في الوصول إلى الشباب؟
3: إحنا ما يميز حملة جابل عمرك بداية أن الفريق فريق العمل كلهم من الشباب، فتوجهنا في البداية لأن نتنوع في عدة أنشطة وعدة برامج اللي هي تخص الشباب وهي تلاقي اهتمامهم. فعلى سبيل المثال احنا واحدة من الفعاليات اللي قمناها اللي هي كوبك أمانة، فاتفقنا مع جميع اللي هي مقاهي الشاي والقهوة اللي موجودة في الولاية قهوة مختصة.
0: نعم.
3: وزمعنا لهم بعض الأكواب اللي هي تحمل الشعار جاب العمرك وخصصنا تاريخ 26/6 اللي هو يصادف اليوم العالمي للمخدرات بحيث أنه يباع هذا الكوب لجميع مرتادي هذه المحلات. فلما أنا الأمر لاقى رواج جدا يعني في الولاية ما يقارب خلال 3 أيام بعنا ما يقارب 3000 كوب من خلال الحملة، فانتشرت الحملة وغيرها من الأنشطة اللي احنا استهدفنا فيها الشباب. كنا أن مخدرات تستهدف الشباب أكثر من غيرهم.
0: نعم يعني مثل هذه الحملات بالفعل مثل ما ذكرت بهذه التفاصيل مهمة جدا لتوعية المجتمع من خلال أيضا نزولكم للميدان واحتكاككم المباشر بالشباب. أكثر المفاهيم الخاطئة اللي لاحظتم أن انتشارها واسع حول المخدرات والمؤثرات العقلية؟
3: الحقيقة أن واحد من المفاهيم الخاطئة والتي تفاجأنا فيها في الاعتقاد أن هذه أنها تجربة لمرة واحدة، أن المخدرات مجرد تجربة وأنها لا تسبب ضرر، أي أن بعضهم يعني يستخدم هذه المواد لأنها تسوق لأنها أقل خطورة. كذلك البعض أنه يستطيع أنه يقدر أنه يتوقف في أي وقت، حتى أن لما كنا نتكلم مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات كانوا يخصصوا محاضرات خاصة بالأطفال اللي هي تستهدف الترهيب اللي هي خاصة بقوانين المخدرات وغيرها، كونه أنهم إذا تكلموا عن الجانب الثاني اللي يخص موضوع أضرارها وكيف تكون وأعراض المخدرات، فهو يفتح لهم باب التجربة، أنني بجرب كيف يكون أضراره لما يكون واحد عنده هلوسة أو واحد عنده هذا الأمر. فإحنا صادفنا أن لا، أن المجتمع كان محتاج أن التوعية أكثر للشباب، بحيث أنهم هم هذل الفئة ما مجرد تجربة، أنه هو هذا درب ما تقدر أنت ترجع منه.
0: نعم، وبالفعل اليوم نحتاج هذه التوعية. هل واجهتم قصة أو موقف خلال الحملة ترك أثر كبير فيكم أيضا، وشعرتم أنه بالفعل يؤكد على أهمية استمرار مثل هذه المبادرات المجتمعية في مجتمعنا؟
3: أخي عبدين، إحنا طبعا مثل ما خبرتك إحنا تنوعنا في عدة أنشطة، خاصة إن إحنا توجهنا لأي نشاط يقوم بالولاية. على سبيل المثال شجع فريقك اللي هو المسابقة الرياضية على مستوى الولايات.
0: نعم.
3: مهرجان أجواء الأشخرة، مهرجان أجواء الأشخرة إحنا كان عنا ركن في في في المهرجان، وهذا الركن كان إحنا نستهدف فيه الجمهور. فواحد من المواقف إن احنا كنا نتكلم عن اضرار المخدرات، الاهالي كيف الاب يعرف ولده، فكان واحده من المواقف اللي استحضرني ان احد الاهالي حضر معنا وكان يتكلم، حتى ان احنا نشرنا عده فيديوهات عن الموضوع، انه هو تكلم عن هذا اهميه هذا الموضوع، كان انه احد من ابنائه كان يتعاطى دون ان يعرف. في اعراض يعني وضحت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أن في أعراض بسيطة أنت تقدر من أول ما تشوف الطفل أن عنده هذه الأعراض تعرف أن الطفل جالس يأخذ طريق غير الطريق الصحيح.
0: نعم.
3: كان له دور إيجابي، قال إحنا تمنينا مثل هذه الورش ومثل هذه الندوات اللي هي تستهدفنا إحنا كأهالي.
0: نعم.
3: تستهدف كآباء كأمهات، تستهدف هذه الأشياء، بحيث أن هي كان له دور كبير في أن إحنا نطلع من بوتقة اللي هي العيب والخجل، حتى أن فتحنا لهم مجال أن لا، أنك في مجال أنك أنت تعالج وطفلك، أن هي مستشفى المسرة مش مجرد اللي هو مستشفى أمراض نفسية ويعالج هذه الإجراءات ويعالج. فلما تتوضح عندهم هذه الصورة تجد أنهم هم يعني محتاجين هذا الجانب. فلما نكثفنا هذه التوعية اللي كان له دور كبير في ربما بصورة غير مباشرة، أن في ناس كانت عندهم هذه الصورة ويمكنهم ينقلوها لأبنائهم والعائلة والمجتمع.
0: نعم نعم، كلام جميل منك أستاذ جاسم. إذا كانت أمامكم دقيقة واحدة لتوجيه رسالة لكل شاب وكل أسرة في سلطنة عمان، ماذا ستقولون لهم ليكونوا جزء من الوقاية وحماية المجتمع اليوم؟ على ما أعتقد هذه مسؤولية الجميع.
3: بداية رسالتي للشباب وهم الأهم، مستقبلك أغلى من أي تجربة عابرة، فلا تسمح للفضول أو رفقة سيئة أن تسرق أحلامك. أما للأسرة، كونوا قريبين من أبنائكم، استمعوا إليهم، ازرعوا فيهم الثقة قبل أن تقرض عليهم النصيحة. ورسالتي لكل مستمع أن الوقاية تبدأ بقرار، لا تنتظر حتى تصبح المشكلة قريبة منك أو من أسرتك، بل كن واعيا وتحدث مع أبنائك، راقب أصدقائهم وكن قدوة لهم. فالمخدرات لا تستهدف شخصا بعينه، إنما تهدد مجتمع بأكمله، وبحماية أنفسنا نحمي مستقبل وطننا. أخي عابدين، في إشارة بسيطة، إحنا من آخر المبادرات اللي قمنا بها اللي هي بودكاست يقظة. هذا البودكاست إحنا أطلقناه، تكون من 4 حلقات في الموسم الأول، وهذا البودكاست يستهدف المجتمع، ولكن إحنا جئنا بصورة مخالفة. إحنا ما تكلمنا عن أضرار المخدرات على المجتمع، إحنا تكلمنا عن الذكاء العاطفي.
0: نعم.
3: وضفنا أحد الشخصيات مثل السيدة بسمة.
0: نعم.
3: السعيد، وضفنا الشيخ شاكر الحمودة والدكتور يوسف الحسني.
0: نعم.
3: والدكتورة وفاء المحيقرية. هذولا كان لهم جانب كبير أنهم سلطوا على موضوع المخدرات لكن بصورة مختلفة.
0: نعم.
3: جانب النفسي وجانب مجتمعي وجانب تقدر تقول احنا طلعنا بإطار يكون مختلف، اننا ما وسلط الموضوع على المخدرات مباشرة، ولكن وش اللي ممكن يؤثر ويسبب أضرار للمخدرات او يجر المجتمع لان يصل لهذا الجانب.
0: نعم نعم، أكيد هو موضوع مهم بالفعل، ومثل هذه المبادرات جدا مهمة لمجتمعاتنا. تقبل المجتمع كيف كان أيضا معكم أستاذ جاسم؟
3: لما أنا المجتمع كان هو اللي دفعنا احنا نشتغل، لان هذه الحمله اخي عبدين هي سنتين، احنا بدينا من 2024
0: نعم
3: ومن 2025 ولحد الحين احنا مستمرين. الحمله كان تسال المجتمع، يعني احنا عملنا مسابقه العمل التطوعي وسميناها مسابقه للفرق الاهليه، كون ان اولاد اعلام بربو علي فيها اكثر من 20 فريق اهلي.
0: نعم.
3: فعملنا لهم مسابقه، كان مشاركه جدا قويه، كان كل واحد جالس يجيب لنا افكار ويجيب لنا اشياء. اللي عملنا عدة أي فعالي، عملنا المسير الطويل مع فريق المسير اللي موجود عندنا في الولاية.
0: نعم.
3: فكان بدأ من صور إلى مصيرة، فكان خلال هذه المسافة هم كانوا يمشوا وكانوا يرسلوا أرسال إيجابية وكانوا يتكلموا عن موضوع المخدرات، فكان المجتمع ساعدنا بشكل كبير في جميع يعني حتى آخر الأعمال اللي قمنا منها اللي هي في ملصق سميناه شركاء قابل عمرك. فهذا ملصق في عبارة عن باركود يتكلم عن يخص الجمعية اللي هي وزارة التنمية.
0: نعم.
3: وكذلك باركود ثاني يخص اللي هي مجلة عملناها احنا كمستند لموضوع المخدرات وكيف تعرف الأعراض وغيرها. فهذا لقينا الأمانة يعني تواصل من جميع المؤسسات. احنا مجرد ما أعلننا عنه ان احنا نريد نضعه في المحلات وفي في في في المكتبات والمساجد، كان في تواصل جدا مباشر ان احنا نريد هذا ونحتاجه، فالمجتمع جدا متفاعل وجدا محتاج لمثل هذه المبادره.
0: الله يوفقكم ان شاء الله يا رب العالمين في القادم من الوقت. شكرا لك جاسم.
3: شكرا جزيلا لكم.
0: الله يسعدك يعطيك العافية. إذن كان معنا الأستاذ جاسم بن محمد العلوي، عضو في حملة جابل عمرك، هذه الحملة التوعوية. ودائما الحملات مثل هذه والمبادرات مهمة لمجتمعاتنا. صباح الياسمين عبر إذاعة الشباب، التواصل يستمر معاكم إلى تمام العاشرة.

0: من جديد نرحب بكم متابعينا ونروح لرسائلكم عبر الواتساب. الرسائل اللي وصلت وما قريناها نعتذر منكم على التأخير. أم حمد تقول: ماذا لو أخبرتكم أن أبناءكم لن يتذكروا معظم ما قلتوها لهم، لكنهم سيتذكرون كيف كنت تعيش أمامهم. التربية ليست أوامر تلقى بل قدوة تراب، فالطفل يتعلم الصدق عندما يراه في والديه، ويتعلم الاحترام عندما يعامل به، ويتعلم الرحمة عندما يعيشها في بيته. ليست المشكلة أن نربي أبناءنا على الكلام الجميل، بل أن نكون نحن أول من يطبقه. ابدأوا، أبناؤنا لا يحتاجون إلى آباء وأمهات كاملين، بل يحتاجوا إلى آباء وأمهات حاضرين، يسمعون، يحتوون، يغرسون القيم قبل أن يطالبوا بها. فكل موقف نعيشه معهم اليوم قد يصبح ذكرى تصنع شخصيتهم غدا. فلنحرص أن نكون قدوة التي نتمنى أن نراها في أبنائنا. فالتربية مسؤولية وأثرها يمتد لأجيال. دمتم بخير. أم حمد يعطيك العافية، شكرا على هذه الرسالة الجميلة. وهناك رسائل أخرى أيضا ناخذها معكم عبر الواتساب اللي وصلتنا. رسالة من خالد العاصمي، ما شاء الله رسالة طويلة: كلما كان الشخص متشائما اقترب أكثر من الاكتئاب أو استمر مع فترة أطول. شكرا لك، رسالة جميلة يا خالد العاصمي. للحضور المبكر سر لا يدركه إلا من اعتاد، فهو ليس مجرد وصول قبل الموعد، بل لحظات من الهدوء تهيئ العقل والقلب لاستقبال ما هو قادم. تحياتنا لك يا سليمان العاصمي. ورسالة أيضا من أحمد الحسيني، حياك الله يا أحمد. يقول: تربية الأبناء ليست مجرد توفير طعام وملبس، بل هو مسؤولية عظيمة تبدأ من الأسرة وتمتد آثارها إلى المجتمع بأكمله. ومع التطور التقني والانفتاح الكبير على وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح الطفل يتأثر بمصادر متعددة، فلم تعد الأسرة وحدها المصدر الوحيد الذي يشكل شخصيته وأفكاره. رغم تعدد المؤثرات، يبقى الوالدان حجر الأساس في التربية، فهما من يغرس القيم ويزرع المبادئ ويمنح الأبناء الحب والاحتواء والثقة بالنفس. لذلك أصبحت التربية اليوم مسؤولية مشتركة، لكنها تبدأ من البيت. شكرا لك يا أحمد الحسيني، تحياتنا لك. عندنا اتصال، سلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ومرضاته، وأسعد الله صباحك وصباح كل مستمعين كريم مثلك أستاذ عبدي.
0: بالخير والسعادة إن شاء الله لنا ولك بإذن الله علي أبو الفضل.
1: نعم، أخوك الصغير علي أبو الفضل من ولاية الخابورة الجميلة. حقيقة أنا سعيد جدا ما شاء الله بهذا التقديم والكلام الرائع. دائما الكلام الطيب يخرج من شخص طيب ورائع مثلك، وعلى هذا أيضا يعني الأخراج الجميل ما شاء الله. وشكرا لأصدقاء البرنامج على المشاركات والمتابعة، وأنتم دائما مثل ما أقول وسأقول تستحقون منا كل الشكر والتقدير.
0: الله يسعدك، يعطيك العافية إن شاء الله يا رب. تفضل يا علي.
1: والله أستاذ كريم، طبعا كلام لنا كان أفضل مما ذكرتموه أنت يعني الأصدقاء البرنامج. نعم، أنا أقول مثل ما قال جميع، تربية الأبناء مشتركة بين الوالدين. نعم هذا صحيح. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وأيضا تمتد إلى المدرسة كذلك، ولكن أيضا تقع على الجميع، على أبناء القرية، تقع على أبناء يعني على جارك في النصح والإرشاد كذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ولم يقل والدين فقط، وإنما الجميع، مسؤولية الجميع، مسؤولية أيضا المجتمع. وقد يعني في تربية الأبناء أخي الكريم تعود أيضا نعودهم على القيم الإسلامية الحميدة، وعلى أيضا العادات العمانية الأصيلة والسمت العماني. كذلك على الأب أن يأخذ أبنائه يا سيد الكريم إلى المسجد لأداء الصلوات، وأيضا لحضور كذلك يعني المحاضرات الدينية، أيضا أن يأخذهم إذا ما أراد زيارة أحد أصدقاء، أن يأخذهم أيضا للزيارة ويعرفهم كذلك. أما أن يعني دائما، وهذا صحيح إن دائما الأب وأم هم القدوة الحسنة، وليس بس في الصراخ والعصا مثل ما هذه الصراخ والعصا، لا، الصراخ والعصا والضرب لا يربي أبناء صالحين. نعم أحيانا إذا يعني لا يترك الحبل على الغارب ربما تهيب. وأنا قد سمعت كلاما ما سمعت فيه قبل سنوات يقول قد يستخدم الأب أحيانا الضرب ليستقيم الابن، ولكن سماحته ما قال لا اكسر عظم من عظامه، التهيب ربما شيء هذا. لكن أن يتركوا الأبناء هكذا في البيت على ماذا؟ على الأجهزة الإلكترونية، فالآب يخرج مع أصدقاء والأم مع من؟ مع صديقاتها جاراتها، ويترك الأبناء هكذا على البيت. يقول والله خلق لزمان غير زمانكم، ما جاب هذا في هذا. ربما الناس قد فهموا خطأ يعني. وأنا عجبني بيت أحمد شوقي دائما أردده عندما يقول يعني إن اليتيم من تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولة. فالتربية الأبناء تقع على الجميع، حتى أن أصبح بعض الأبناء الآن تجدوا داء في كل أوقاته أو معظم أوقاته على هذه الأجهزة.
0: نعم.
1: حتى إذا ما أراد كوب ماء من الثلاجة صدر الأمر إلى أمه. طيب عودوا على بعض المسؤوليات، عودوا على عطوا شيء من المسؤوليات، أمروا عليه مثلا في حتى أن تربية يعني على سبيل المثال ترتيب السرير يأمر أمه، يتعودوا كيف يرتب السرير حتى وإن كان صغيرا. فاسمح لي أستاذ كريم على هذه الإطالة، وبارك الله فيك. بارك الله فيك،
0: شكرا لك على كلامك الجميل علي أبا الفضل. بارك الله فيك،
1: وأنت دائما أجمل والأروع. بارك الله فيك أستاذ الكريم، ودائما أقول سكوتي عن سفيه زل حكمة، وقرار البعد عن الزلات طائب، وكرهي للمعاصي خير نعمة، وخير الصبر صبري على الجرائب، شر الناس من يعيك فهمه، لا قصد ولا تدرس سبايب، ولا يبقي لصاف الود حشمة، ولا تلقاه في وقت الصعايب، إذا حلفت حظك يوم أي يا غمة.
0: الله صح لسانك وبوحك.
1: عذرني بارك الله فيك على على على, على هذه الإطالة، وعذرني الآن ترى أتكلم في السيارة وكذا.
0: الله يبارك فيك يا رب. الله يبارك فيك ويسعدك إن شاء الله يا رب العالمين. إذا رسالة أخرى أيضا من الرسائل اللي وصلتنا عبر الواتساب، فايز العلوي يقول كلمة أب لا تعني أن تتجنب أبناء، فالمجتمع يستطيع الحصول على أبناء، ولكن كلمة الأب تعني القدرة على الاعتناء بالأبناء. المتفائلون يربون أولادهم على هدي الكتاب والسنة لينشأوا أبطالا في خدمة دينهم وأمتهم ونصرة الحق. أثني على أبنائك لأجل ما يجدون فعله في السر والعلن، أخبرهم عن مدى تقديرك لصفاتهم الإيجابية، وركز انتباهك على مواطن قوتهم وستدفعهم للنجاح. تحياتنا لك يا فايز العلوي، شكرا لك على هذه الكلمات الطيبة. صباح الخير. هناك ثلاث أمور لا تضيع بها وقتك: التحسر على ما فاتك لأنه لن يعود، مقارنة نفسك بغيرك لأنه لن يفيد، ومحاولة إرضاء كل الناس لأنه لن يكون محبكم عبد الله الرواحي. تحية لك يا عبد الله. يقول تحية خاصة إلى أبو ماجد أحمد النعماني وأبو مشعل مجيد الرواحي. طيب رسالة أخرى أيضا في اتصال عندنا، نقول السلام عليكم. بعض الآباء وتربيتهم الأبناء أشبه بمقولة الديو يهضم الأكل، كيف هذه عادة؟ تعال فسر يا علي خاطر مجادي، أسمي كلامك يعني بعض الأحيان. من أحمد المزيدي أبو صايب أبو محمد يقول صباح الخير عابدين والمخرج عبد الرحمن. أجمل ما يقال في الصباح: اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا واشرح صدورنا واحفظ واكفنا شر ما في الغيب واختم الباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم آمين يا رب العالمين. أسعد الله صباحك بالخير والسعادة بإذن الله لنا ولكم. أهم شيء أخوك الصغير يعني أنت الشبيه. هذه أم حمد راسلت لنا رسالة: أنت الشبيه، يعني الشيبة أخوك الصغير أنت الشيبة، صح يعني أيوه بالفعل، شوف يعني طلعت أنا شيبة يعني، شوف كيف عبد الرحمن. على العموم تحياتنا لكم، يسعد صباحكم بالخير والسعادة. فاصل سريع ونعود لكم من جديد.

0: صباحكم الله بالخير والسعادة لكم جميعا متابعينا. إذن تواصل يستمر معاكم إلى تمام العاشرة. نروح معكم لبعض الرسائل اللي وصلتنا عبر الواتساب. صباح الخير من ناصر الهادي، تحياتنا لك يا أم ناصر، صباح سعيد لنا ولكم. صباح الخير طاقم برنامج أسعد الله صباحكم، تربية الأبناء مشتركة بين الوالدين، يربوهم على الدين والاحترام المتبادل بين الأسرة والمجتمع من حوله، وسماع مشاكلهم وآرائهم من دون صراخ حتى يحسوا بأمان، ويجب المحافظة عليهم. الله يحفظكم إن شاء الله يا رب العالمين يا أم ناصر. جمال رواح يكون مثل الحياة، رافق الجميع ولا تتمسك بأحد. يسعد صباحكم بالخير والسعادة بإذن الله تعالى. إذن متابعينا، معنا هالمرة موضوع آخر أيضا. عندنا أحد المواضيع في صباح الأعمال أيضا، راح نروح لها بإذن الله. سبلة شباب شمال الشرقية، هذه السبلة اللي أيضا تسعى إلى تفاصيلها، والهدف الأصيل منها مناقشة قضايا الشباب وتمكينهم وتعزيز مشاركتهم في التنمية وتنمية مهاراتهم القيادية والابتكار، وتحويل أفكارهم إلى مبادرات نوعية تسهم في خدمة المجتمع والمحافظة أيضا. على العموم معنا على الخط مباشرة الأستاذ بدر بن أحمد الحبسي، مدير دائرة التخطيط والاستثمار بمكتب محافظة شمال الشرقية. أسعد الله صباحك بالخير أستاذ بدر.
1: صباح الخير عبدين، صباح الخير أيضا عبد الرحمن والمستمعين الكرام. ما شاء الله هذا التميز، ودائما برنامجك متميز عبدين.
0: الله يسعد صباحك إن شاء الله بالخير والسعادة بإذن الله تعالى. أستاذ بدر، كذا دعنا نتحدث عن هذه المبادرة سبلة شباب شمال الشرقية بتفاصيلها معك.
1: جزاك الله خير عبدين، شكرا جزيلا على هذا الجهد الإعلامي المميز على مستوى محافظة، يعني مختلف محافظات السلطنة. طبعا بالنسبة لإطلاق أمس أول اجتماع لسبلة شباب محافظة شمال الشرقية، طبعا بعد الإعلان السابق لها أو التسجيل من مجموعة كبيرة من شباب المحافظة والفرز الأول والمقابلات، تم اختيار 30 من شباب المحافظة من مختلف ولايات المحافظة. طبعا هذه السبلة يعني هي جاءت انطلاق من القناعة الراسخة بأن الشباب هم الشريك الحقيقي في التنمية. ليش؟ لأن لديهم أفكار ومبادرات تستحق أن تجد أيضا منصة تستمع إليها وتحولها طبعا إلى واقع، وهذا كله طبعا يتوافق مع التوجيهات الوطنية في تمكين الشباب وأيضا تعزيز مشاركتهم باستمرار على مستوى طبعا السلطنة وعلى مستوى بالذات مستوى المحافظات. طبعا اليوم محافظة شمال الشرقية تشهد حراك تنموي واستثماري كبير في مختلف الولايات، لذلك نحتاج إلى شباب يكون جزء من هذا الحراك، وما فقط يعني يكونوا متابعين للأحداث، لا، نريدهم يكونوا جزء من هذا الحراك. وطبعا توجيهات سعادة المحافظ كانت واضحة في هذا الجانب، أن يكون الشباب شركاء في صناعة المبادرات، في المقترحات وفي الحلول وفي خدمة المجتمع. وبالتالي أنا أتوقع أن في السبلة راح تكون منصة لإعداد القيادات الشابة وتدعم المبادرات وتعزز أيضا الانتماء والمسؤولية المجتمعية.
0: نعم، يعني مثل هذه المبادرات هي مهمة أيضا، يعني في خلنا نقول محافظات ككل، ولكن هذه المبادرة أيضا أتت بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب. الإطار العام للمبادرة وأهدافها واشتراطات أيضا الترشح لهذه المبادرة وعضوية السبلة.
1: طبعا كل الشكر والتقدير لإدارة الثقافة

0: الرياضة والشباب، لأنهم مجزء حقيقي أيضا من تنظيم هذا الحراك، وأيضا هم المظلة الحقيقية للشباب، وبالتالي وجودهم كجزء رئيسي لاختيار الشباب كان مهم منذ بداية انطلاق الفكرة إلى أن تم تشكيل مجلس إدارة هذه السبلة من اختيارهم بنفسهم، اختيارهم الرئيس نائب الرئيس أمين السر. طبعا كانت في اشتراكات، يعني كثير من الاشتراطات المتعلقة باختيار كفاءة النطاق العلمي له، أيضا بالإضافة المهارات اللي يمتلكها، حراك مشاركة المجتمعية السابقة، كانت من أهم النقاط المتوفرة في اختيار أو في التشكيل وفي اختيار السير الذاتي لهذا الشاب، حيث أنه راح يمثل مجموعة من الشباب على مستوى ولايته وعلى مستوى المحافظة بشكل عام، بحيث أن يكون شريك، حيث أن يستطيع أن ينقل هموم الشباب من المجتمع إلى المنصة، ويتم أيضا إطلاق المبادرات منهم بنفسهم الشباب ومعالجة هذه التحديات، لأن نؤمن أن أفضل القرارات هي التي تبنى على الاستماع للمجتمع. هذا مهم جدا، لذلك السبلة ستفتح قنوات مباشرة للحوار مع الشباب في جميع ولايات المحافظة من خلال اللقاءات المفتوحة والجلسات الحوارية والمنصات الرقمية أيضا، إضافة إلى سيتم رفع هذه التوصيات إلى مكتب المحافظة والجهات المختصة، ويكون حتى في تعاون مباشر مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وأيضا المؤسسات التعليمية والجمعيات الأهلية، لأن نؤمن دائما أن التنمية مسؤولية مشتركة، وبالتالي أنا أتوقع أن سيشعر كل شاب في ولايات المحافظة بأن لديه منصة قريبة تسمع صوته وأيضا تدعم فكرته وتساعد على أيضا تحويلها إلى مشروع إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. يعني هذا المشروع إن شاء الله يرى النور ونشوفه كذا في مخرجاته أيضا لفائدة أبناء المجتمع بصورة متكاملة أيضا، ومثل هذه أيضا نحتاجها في المحافظات الأخرى. هل في كذا خطة لتطويرها لتكون أيضا في المحافظات الأخرى وتكون متبنى أيضا من سبلة شباب شمال الشرقية؟
0: بإذن الله، طبعا في المحافظات في حراك كثير في مشاركة الشباب، فقط يحتاج إلى حوكمة هذا الإطار، وبالتالي حتى نحن اخترنا موضوع اسم السبلة، لأن السبلة في الثقافة العمانية كانت دائما مكان يجتمع فيه الناس للحوار وتبادل الرأي والشوار وأيضا حل القضايا بروح الاحترام والتعاون، كان هذا أهم قيمتين نحن مركزين عليها بشكل كبير مع الشباب في اللقاء الأول، وبالتالي أنا أتوقع أن هذا الحوار والشورى والتكاتف في الوقت نفسه، يعني مع استثمار أيضا التقنيات وتشجيع الابتكار، راح يكون مهم جدا في ما بين الهوية العمانية الأصيلة وما بين أيضا ما تؤكد رؤية عمان في تمكين الإنسان وتعزيز أيضا المشاركة. أنا أتوقع أن وجود هذه مثل هذا النوع من المبادرات يكون منظمة ومحوكمة في إطار معين، في إطار فقط الشباب، جهود الشباب واحتياجات الشباب، نحتاج أنها تكون موجودة نسخ في كل محافظات السلطنة، لأن أصبحت الآن مكاتب المحافظين يعني منبر رئيسي في المحافظات في التطوير القادم. وأنا أتوقع أن سنركز خلال الفترة القادمة على إعداد القيادات الشبابية، لأن من أهم ركيزة من ركائز إنشاء هذه السبلة هو إعداد القيادات الشابة وتنفيذ أيضا البرامج التدريبية في إعدادهم وأيضا الحوار مع المجتمع، وسيتم تشكيل إن شاء الله فرق متخصصة. نحن اخترنا الآن 3 فرق رئيسية، فريق متخصص في الإعلام، وفريق متخصص في الابتكار وريادة الأعمال، وفريق متخصص في التخطيط واستشراف المستقبل. هذه الفرق راح تتناغم مع بعضها البعض في يعني إطلاق مجموعة من المبادرات بإشراف من مكتب محافظة إدارة الثقافة والرياضة والشباب، وأيضا مشاركة المؤسسات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص في نجاح هذه المبادرات بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى. احنا نشكرك أستاذ بدر على هذا الإيضاح أيضا في هذه المبادرة، وكل التوفيق لكم إن شاء الله في القادم من الوقت.
0: جزاك الله خير عبدين عبد الرحمن، شكرا جزيلا لكم، نسأل الله التوفيق للجميع إن شاء الله.
1: لنا ولكم إن شاء الله يا رب العالمين. مستمعينا، كان معنا الأستاذ بدر بن أحمد الحبسي مدير دائرة التخطيط والاستثمار بمكتب شمال، بمكتب محافظة شمال الشرقية، واليوم حديثنا حول مبادرة سبلة شباب شمال الشرقية. كل التوفيق لهم بإذن الله. احنا وصلنا إلى ختام حلقتنا لليوم من برنامجكم صباح الياسمين، ملتقانا على خير، تقبلوا أجمل تحية منا لكم. كنت معاكم في التقديم أخوكم عابدين البلوشي، وفي الإخراج عبد الرحمن الجابري، اللي يتمنى لكم يوم سعيد وجميل بعون الله تعالى، وأوقات رائعة تعيشوها مع أحبابكم ومن يعز على قلوبكم، واللي رايحين في دروبهم إلى محافظة ظفار احنا نقول درب السلامة وتوصل بالسلامة، وأهم شيء حزام الأمان والسرعة القانونية ومسافة الأمان، ولا تنسى عندك أرواح ثانية أيضا في المركبة، الله يحفظكم يا رب العالمين ويسعدكم دائما وأبدا. وأيضا قبل لا تطلع أي مشوار في دروبكم يا جماعة، حاولوا تعملوا صيانة كاملة للمركبة، من الآيل، من الأمور الثانية، الماء، الراديتر، وتأخذ أيضا عدتك وثلاجتك وانت رايح في الدرب. الله يحفظكم ونشوفكم على خير وفي أمان الكريم.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: نيمار! نيمار!
2: بين التنافس في ميادين الرياضة والسير على طريق الخير والعطاء، رياضيون تألقوا في حصد الألقاب وتسابقوا على فعل الخير. قصص عن نجوم توشحوا ببطولات عالمية ومدوا أيادي العطاء السخية فبقي الأثر. نجوم وأثر. إعداد وليد الخفيف. تقديم حسين بن راشد العميري. إخراج أيمن بن محمد الحبسي.
3: كريستيانو رونالدو رمز العطاء. مستمعينا الكرام، نأخذكم اليوم في رحلة بعيدة عن صخب العواصم. نرسو على شاطئ جزيرة ماديرا البرتغالية، جزيرة تبعد عن لشبونة قرابة 1000 كيلومتر، وتقترب في ملامحها من أمازيغ المغرب وزرقة الأطلسي تطوق المكان. نترجل بين الصخور لنصل إلى بيت بسيط احتضن لاعبا كبيرا، لا بوصفه نجما رياضيا فحسب، بل نموذجا إنسانيا نابضا بالخير. في هذه الحلقة نروي مسيرة كريستيانو رونالدو من النشأة المتواضعة إلى القمة، من الفقر إلى الثراء، ومن الحاجة إلى العطاء. ولد كريستيانو رونالدو دوس سانتوس أفيرو في 5 فبراير من عام 85 في مدينة فونشال عاصمة جزيرة ماديرا. نشأ في أسرة بسيطة محدودة الدخل. كان والده يعمل في البساتين، وتحملت والدته المكافحة أعباء الحياة بصبر وقوة. في ذلك البيت الصغير تعلم كريستيانو الإرادة وأن المجد لا يوهب بل ينتزع. أحب كريستيانو كرة القدم من طفولته، ورأى فيها مستقبله وجسر العبور نحو حلم أكبر من حدود جزيرته. كشفت ملاعب ماديرا المتواضعة بشائر موهبة استثنائية. قرأ مسؤولو سبورتينغ لشبونة فنجان الطالع فضموه إلى أكاديميتهم، وهناك صقلت الموهبة وتعززت الإمكانات. ولم يلبث كريستيانو رونالدو أن جذب أنظار كشافي أوروبا لينتقل عام 2003 إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي دون أن يتجاوز 18 من عمره. في قلعة الشياطين الحمر تدرب كريستيانو تحت قيادة السير أليكس فيرغسون، ومعه تحول من لاعب واعد إلى نجم يصنع الفارق. توج كريستيانو رونالدو مع اليونايتد بعدة ألقاب، وكان عام 2008 محطة مفصلية حين فاز بدوري أبطال أوروبا ونال أول كرة ذهبية في مسيرته. كتب رونالدو في عام 2009 أجمل فصول الحكاية بانتقاله إلى ريال مدريد الإسباني في صفقة هي الأعلى تاريخيا آنذاك. قضى في أحضان البرنابيو 9 سنوات كان عنوانها المجد، كسر الأرقام وتجاوز الإحصائيات. توج بدوري أبطال أوروبا 4 مرات وأصبح الهداف التاريخي للنادي الملكي، ليترسخ اسمه كأحد أعظم لاعبي كرة القدم في عصره. شعر كريستيانو أنه بلغ ذروة الإنجاز في مدريد، فبحث عن تحد جديد. غادر العاصمة الإسبانية تاركا على مكتبتها تاريخا يصاغ بماء الذهب. قرر الدون الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي في عام 2018. نجحت الصفقة وحصد مع فريق السيدة العجوز لقب الدوري الإيطالي في مناسبتين، قبل أن يعود مجددا إلى مانشستر يونايتد في تجربة لم يكتب لها النجاح، لينتهي به المطاف في محطته الحالية نادي النصر السعودي منذ عام 2023. كان وفاء رونالدو لوطنه عنوانا لمسيرته، دافع عن ألوان البرتغال بكل ما يملك، وقاد منتخب بلاده لتحقيق كأس أمم أوروبا في 2016 ودور الأمم الأوروبية في عام 2019، وأصبح الهداف التاريخي للمنتخب البرتغالي، رقم لا يبلغه إلا الكبار. ملأت الشهرة حياة كريستيانو رونالدو مبكرا وطاردته الأضواء في كل مكان، فهو أفضل لاعب في العالم لعدة مرات، عانق من خلالها الكرة الذهبية بفخر ووقع على مختلف الألقاب، لكنه لم ينسى البدايات الصعبة ولم ينسى نشأته في أسرة فقيرة تواجه برودة الطقس بدفء العمل والكفاح. فقرر صاروخ ماديرا أن يوجه جزءا من ثروته لميادين العمل الخيري والمجتمعي. تبرع رونالدو في عام 2012 لدعم مستشفى في البرتغال لعلاج طفل يعاني اضطرابا دماغيا، وفي عام 2013 مول بسخاء عمليات زراعة نخاع عظمي لعدد من الأطفال المرضى، وسجل موقفا إنسانيا نبيلا في عام 2014 عندما تكفل بعلاج الطفل الإسباني إيريك أورتيز كروز متبرعا بمبلغ 60,000 يورو لتغطية جراحة دماغية عاجلة ومتعهدا بدعمه الكامل. وفي عام 2015 قدم كريستيانو رونالدو مساعدات إنسانية لضحايا زلزال نيبال، ودعم في العام الذي يليه حملات إنسانية لإنقاذ أطفال سوريا من ويلات الحرب، كما ساهم في عامي 2018 و2020 في إغاثة ضحايا فيضانات الهند. أما عن مواقف كريستيانو رونالدو وانحيازه للحق، فقد أعلن دعمه الكامل للقضية الفلسطينية مانحا غزة صوتا ينطق بالحق ومالا ينفق في الخير. ولم يكتف كريستيانو رونالدو بالمال، بل اعتاد التبرع بالدم، مؤمنا بأن إنقاذ حياة الناس أعظم من تسجيل الأهداف والتوقيع على الألقاب. سيعتزل كريستيانو رونالدو الميادين يوما ويسدل الستار على مسيرته الكروية المكللة بالإنجازات، لكن ما زرعه من أثر إنساني سيظل حاضرا لا يغيب. فمن يزرع الخير ويمنح الأمل لا تطفئه صافرة اعتزال.
2: نجوم وأثر، إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين بن راشد العميري، إخراج أيمن بن محمد الحبسي.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: استوديو 5.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على تردد 101.5 في ولايات شناص لواء وما جاورهما.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: مونديال 2026،
4: ولكن ما شاء الله عليكم البرنامج يا أبو علي، نهنيكم عليه جدا جدا جدا. والشمالي تو قبل شوية تحت الهواء قول البرنامج صراحة إشادات، يعني حتى ونحن نسولف الكل تعرف في أعمالنا وغير أعمالنا أبو علي.
5: بارك
4: الله. الشباب يسألوا ها اليوم فلان أمس يطريقة، فلان أمس كذا يحلل، ما شاركت هنا ما شاركت، يعني إله صدى كبير، فهمت علي؟ يعني شهادتنا فيكم مقروحة أبو علي.
5: بارك الله.
4: مجرد متابعين من بعيد، ولكن الجهد
5: أنتوا الأساس، أنتوا الأساس في مثل هذا البرامج الجماهيرية.
4: الله عليكم متابعينكم، حتى المشاركات اللي موجودة والله هذا الشيء يعني يسعدنا، فهمت علي؟ يعني كما يقول ما اريد اقول ابو علي انك حقلت علينا، الحقله هذه حال لعيبه
5: الارجنتينيين،
4: ولكن صراحه اعطيتونا زخم يعني في البطوله وخارج البطوله حتى في البرنامج.
5: بارك الله فيك،
6: صراحه برنامج ناجح.
5: بارك الله فيك،
6: دائما نثني علي من 2010 وانتم مستمرين ما شاء الله بالنجاح اكثر عن 16 سنه.
5: صحيح،
6: ما شاء الله. يعني صراحة معكم البرنامج نستنى كل الأحزان.
5: إن شاء الله ما في أحزان.
6: إن شاء الله تستمتع، تشغل البرنامج تستمتع.
3: مونديال 2026 أخيراً مونديال. معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
7: مونديال 2026.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: مونديال 2026.
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي.
2: أنا شهادتي فيكم مجروحة بصراحة. هذا البرنامج الرائع والدويتر الجميل اللي عاملينه، الأجواء الخفيفة واللطيفة هاي مفتقدينها الجمهور من زمان، وحقيقة برنامج حتى وإحنا خارج السلطنة صدقني والله أن نتابعكم.
3: بارك الله.
4: تشريف كابتن عليك، تشريف
2: والله. أنا كنت أحاول حقيقة، يمكن حتى الحلقة قبل الماضية حاولت أيضا رسلت قلت لك أنا مستمتع بيكم حقيقة.
3: صحيح، بارك الله.
2: وهذا مو رأيي أنا بس حقيقة، رأي الكثير من الناس الرياضيين والمحبين لكرة القدم.
3: نتمنى ذلك إن شاء الله.
2: الطريقة اللي تقدموا فيها البرنامج طريقة جدا رائعة، خالية من الملل، خالية من الأسلوب الكلاسيكي اللي تقدم فيه البرامج الأخرى. فأتمنى لكم التوفيق وأتمنى أنكم تستمروا بهذا التوافق بإذن الله.
0: مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
5: مونديال 2026.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 88.7 ميجا هرتز
2: في
0: ولاية الرستاق.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: مونديال 2026.
1: يا رب تكون معجزة اليوم يا رب.
2: معجزة انت من زمان يا تقول يا رب تكون معجزة، يعني الرأس الأخضر تخرج الأرجنتين.
1: وانت راك يمكن سبحان الله دورت لنا براسنا.
2: لحظة عندك، انا عندك زين حاضرين يا الاخطبوط.
1: ايوه كلوب يا غانا اوت،
2: غانا اوت.
3: والارجنتين ان شاء الله انها تطلع، بس ما احبهم وما احب ابوي اسمه ميسي، ان شاء الله ما يزعل علينا ابوي. شكرا
2: شل عليه شله، تراك ماخذ بخاطرك عليه.
3: ترى مشكله لما تكون مدريدي وميسي يهزمك نهائي كاس العالم، هذه بعد احدهم
2: صعبه. لان
1: اذا هزم البرازيل الارجنتين
2: بتسوي مسيره.
1: مالك اصبح ما اخليهم برسائل عليه الصباح. هذا ابو يقول شماجي ما شماجي ومسوي زحر، وهذا الراس الاخضر قول لك جلس بلس قاع على مكانك.
2: موسى يعني موسى يقول متواصل معهم وخلاص مضبطين امورهم يعني.
1: ماشي ماشي ما يوصل بعيد.
0: مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة الى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
4: مونديال 2026.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
2: والمسلمين كبر
1: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
1: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديل موندو أرجنتينا كامبيون ديل موندو
4: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
5: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة سنوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
1: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين.
4: خذ من نسمة البرد الحياة، واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى، يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
1: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حسان وبكمحي وبكمحي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جا ظفار عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سيل عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال موندو أرجنتينا كامبيون ديال موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

عندنا موسيقيين رائعين اليوم، لازم نستغلهم، لازم يستاهلون تصفيق وتحية والله، يستاهلون.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
5: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جا ظفار عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جا غفار عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الخريف والشباب رحلة تقودنا إلى مواطن الجمال، تعكس لكم جمال موسم خريف ظفار بطقسه، بفعالياته، بزواره، بكل ما هو جميل.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعي إذاعة الشباب، نحييكم أينما كنتم، رافقتكم السلامة، وكذلك نحيي من يستمع لهذه المساحة عبر منصة عين أو عن طريق المذياع في البيت. أيضا نحييكم أينما كنتم، نسعد أن نرافقكم هذا المشوار من هنا من محافظة ظفار تحديدا في استوديو أتين.
1: أتمنى لكم أوقات طيبة ودروب آمنة ووصول سالم لكل مقاصدكم. لمن يستمع إلينا من خارج محافظة ظفار، نتمنى لهم أوقات طيبة، ومن يستمع إلينا هنا في محافظة ظفار بولاياتها المختلفة، نتمنى لهم قضاء أوقات ماتعة في هذه الأجواء الخريفية. من الممارسات اللي نلاحظها الآن مريم، بما أنه الإطلالة على الطريق، نشوف بعض الممارسات، يعني أطفال يطلعوا من نوافذ المركبات، في خطورة شوي عليهم
0: طبعاً.
1: في حال السيارة توقفت بشكل مفاجئ. أنا أعتقد البعض يسمعنا الآن على الهواء، فممكن أنه يعني ينبه الأطفال، وإذا كان في خروج يكون عند السرعات لربما البسيطة أو في الأماكن اللي ما فيها مخاطرة عالية. نتمنى للكل أنه يستمتع بهذه التفاصيل الخريفية، ولكن مع الأخذ بالحيطة والحذر وتجنب مثل هذه الممارسات اللي نقول أنها ليست شائعة أو ليست هي الظاهرة، ولكنها ممارسات فردية.
0: بالفعل نتمنى إن شاء الله تستمتعوا هكذا بهذه الأجواء.
1: شفت العائلة اللي قبل شوي؟
0: شفت العائلة
1: 12 شخص طالعين من الكريشة.
0: ترى أنت تقول أنها ما شائعة، بعدين مرت العائلة وهم كلهم طالعين، بس يعني
1: ما أعرف أنا من يسوق.
0: أنا ما أقدر أعذرهم،
1: تروحوا حدها السيارة كلهم طالعين.
0: أنا ما أقدر أعذرهم أو أن أحط لهم عذر أن الجو حلو. يعني أنا لو في حد يسوق وأقدر أسوي الشيء بسوي، بس أنا أول ما أطلع أبدأ أطلع الجبل للاستوديو، أول شيء أسوي أنزل الدرايش عشان أستمتع بالجو. اليوم الجو في الجبل يعني جميل جدا، والأغلب اليوم طالع ما شاء الله، يمكن في ازدحام بسيط هكذا وانتوا طالعين إلى جبل أتين. الكل رايح الجبل اليوم، الغداء على الجبل.
1: ممتاز، لأنه يمكن الأجواء صحوة شوي في المدينة،
0: صح،
1: لازالت الأجواء غائمة، لكن الأجواء يعني هكذا فيها يعني عبور لأشعة الشمس ولو بشكل محدود، لذلك الكل يتوجه من السهل ويحاول صعود المرتفعات الجبلية للاستمتاع بالأجواء الخريفية. وأيضا مثل ما ذكرنا في الحلقات السابقة أن هذه الأجواء مريم فرصة للقيادة بكل أريحية، ما في ضباب ولا في
0: استمتاع. سوقوا شوي شوية عشان تستمتعوا بهذه الأجواء، ومنها تسمعونا، تسمعوا فقراتنا،
1: صحيح. صحيح.
0: ضيوفنا، إن شاء الله هكذا يعني نكون خير رفقة لكم خلال هذه المشاوير من الثانية حتى تمام الرابعة، ونسعد دائما بتواصلكم الذي يثري أيضا هذه المساحة من برنامج الشباب والخريف.
1: طلعتي مكان خلال هاليومين مريم؟
0: أمس رحت عودة الماضي، فعاليات عودة الماضي، زرت أغلب الفعاليات، بس الأماكن رحت دربات أول الأيام. وين رحت بعد يا مريم؟ وين رحتي؟
1: أيوة
0: بس هذه كانت زياراتي.
1: أنا اليوم مريت شاطئ الحافة، لازالت الأعمال مستمرة في العين هذيك، ما أعرف يسموها عين صلالة.
0: عين صلالة في نوفا.
1: أيوة هناك نوفا، أيضا هناك في اشتغال لافتتاحه وأتوقع قريبا. يعني اللمسات الأخيرة. الكورنيش بحد ذاته جميل في الفترة الصباحية وفي كل الأوقات. الآن المسار مفتوح من بداية السوق الشعبي القديم لغاية منطقة البليد، المنطقة الخلفية اللي فيها بعض المقاهي هناك أيضا.
0: جميل، إذن هذه كانت وجهات علي خلال هذه الأيام، وأكيد إحنا من خلال مساحتنا نشارككم وجهاتنا، ونشارككم أيضا مختلف المواقع اللي ممكن تزوروها، ووجهتك في برنامج الخريف والشباب اللي نشارككم إياها عبر قناة إذاعة الشباب، وبدوركم تشاركونا من خلال القارئ الآلي وجهاتكم أيضا حتى نستفيد إحنا أيضا بأن نفيد الآخرين أيضا بالوجهات المختلفة. مشاركاتكم دائما معنا على أرقام التواصل 724-442-009 أو حتى عن طريق الاتصال على 98-57-05-73.
1: درجات الحرارة مغرية لزيارة محافظة ظفار بولاياتها المختلفة. نستعرض بعض درجات الحرارة، يعني اليوم سجلت في قيرون حريتي تقريبا الحرارة 21 درجة. أيضا هناك في المنطقة الغربية ولاية ظلكوت 22 درجة، يعني في الوقت اللي درجة الحرارة في المنطقة ما تقل عن 40 درجة. يعني حتى في الفترة المسائية من العصر إلى المغرب درجات الحرارة ما تقل عن 40. نشهد أنه في محافظة ظفار ولايات مختلفة درجات الحرارة فيها تقل أو تلامس 20 درجة.
0: نعم، يعني في جبل سمحان درجة الحرارة 21، هكذا بين الغيوم وهذا المنظر الآسر حقيقة من أعلى جبال أو جبل سمحان. أتين عندنا 23 درجة الحرارة، وأنك تستمتع بهذه الأجواء الجميلة على مختلف هذه الإطلالات، وهكذا يعني مثل ما احنا نشاهد الآن يعني من قلب الحدث الأسر مستمتعين بهذه الأجواء وغاية غدا كما يقولوا.
1: هنا في واحد يصلي، إن شاء الله يكون يدعي لنا.
0: الله يتقبل منا إن شاء الله، يدعي لنا إن شاء الله.
1: أتمنى لهم أوقات طيبة ويستمتعوا برفقة أسرهم ورفقة أيضا الأصدقاء. الجميل أنه البعض أيضا يعني يحضر الأسرة الممتدة، الأب والأم وأبنائه إلى جانب الزوجة، البعض أيضا الإخوان بنسائهم وبأولادهم وبناتهم. ففرصة أن تكون سياحة جماعية،
0: وهذا جميل،
1: الكل يستمتع الكبير والصغير أيضا،
0: وهذا ملفت حقيقة وجميل يعني من الأسر. نتمنى لهم أكيد أنهم يقضوا أوقات ماتعة، وإحنا نسعد أن نرافقكم مجددا هذا المشوار. هذه تحية لكم من فريق العمل، نرافقكم إعدادا وتقديما علي بن محمد صعر ومريم محدثتكم بن سعيد البداعية، أيضا الإشراف الهندسي للمهندس إبراهيم بن سليمان الفارسي والمهندس سالم بن خميس العرفاتي.
1: فريق هندسة النقل الخارجي المهندس يوسف بن محمد البلوشي والمهندس عمار بن زهران الرئيسي.
0: أيضا تحيات الزملاء في المحتوى الإلكتروني حمد الفرعي وكذلك مهلب العمري.
1: في الإشراف العام خالد الحجري وخالد بيت فاضل.
0: وتحيات مخرجنا هزاع الراسبي.

برنامج الشباب والخريف. رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: حياكم الله وسهلا مستمعينا الكرام، أنتم تستمعون لبرنامج الشباب والخريف في إذاعة الشباب. هذا البرنامج الذي يغطي مختلف فعاليات موسم خريف ظفار، نركز على شبابنا المبدع في مختلف المجالات، نقترب من قصص نجاح كثيرة سواء كانوا من أبناء هذه الأرض، أبناء محافظة ظفار، ومن يعني يزور هذه المحافظة وهو شريك في نجاح هذا الموسم فهو ضيف برنامج الشباب والخريف.
1: اليوم أيضا بما أنه الحديث عن الطاقات وطاقات الشباب، اليوم ضيفنا واحد من الشباب أيضا المهتمين في جانب الوعي البيئي، سيكون معنا الفاضل محمد عكعاك. أيضا ضيفنا في المحطة الأخرى أحد الشباب الذين صنعوا لهم اسم في منصات ومسارح عمانية وعربية، محمد العجمي أيضا وهو صانع محتوى. هذا البرنامج منكم وإليكم مستمعينا، نحاول أن نرصد كل التفاصيل المرتبطة بالخريف وننقلها بأعين الشباب، وكل من يستمع لإذاعة الشباب مهما كانت أعمارهم
0: فهم شباب
1: أكيد. أيوه ففرصة لمن أيضا يود المشاركة معنا، لمن يود زيارتنا، نحن هنا نعتبر أنفسنا في كشتة شبابية هنا في جبل أتين، في استوديو جبل أتين، نسعد بزيارتكم في كل الأوقات، ونسعد أيضا بوصالكم على أرقام البرنامج سواء بالاتصال أو من خلال أيضا الواتساب. نذكر بالأرقام للتواصل معنا على أرقام البرنامج، الواتساب 7244-2009.
0: نعم،
1: هذا بالنسبة للواتساب. الاتصال أيضا على رقم البرنامج 9855-0573. محطاتنا مختلفة ومواضيعنا متنوعة، الآن نأخذكم إلى وجهة أخرى من وجهات برنامجكم الشباب والخريف.
0: طبعا في وجهتك هذا الدليل من إذاعة سلطنة عمان إلى أجمل الوجهات في عمان وموسم خريف ظفار، يعني محطة أولى لوجهاتنا إن شاء الله اللي نشارككم إياها مختلف المواقع على قناة إذاعة الشباب على منصة الواتساب. اليوم وجهتنا موقع البليد الأثري، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، يجمع بين إرث ظفار القديمة بوصفها اليوم بوابة تجارة اللبان وجمال أيضا الطبيعة الساحلية، وكأنك تمر هكذا في تجربة ثقافية عبر الزمن.
1: الوصول لهذا الموقع، موقع البليد الأثري، هو يبعد تقريبا 5 كيلومترات فقط عن مركز مدينة صلالة، وفيه العديد من الأنشطة. هذا الموقع ربما هو محاذي لشاطئ الحافة، الكثير منا يعرف هذا الشاطئ أو الكورنيش، هو بالقرب على طول من شاطئ الحافة. في هناك مستمعينا، هناك العديد من الأنشطة، منها ممكن ممارسة هواية التصوير، ركوب القوارب، التعرف على اللقى الأثرية الموجودة هناك في المتحف، أيضا بالإمكان التعرف على الآثار التاريخية وكذلك الاستمتاع مع العائلة بكل تفاصيل المكان هناك في موقع البليد الأثري.
0: بالفعل، ويعني أيضا من خلال الوجهة نحدد لكم ربما أفضل الأوقات اللي ممكن تزوروا فيها هذا الموقع. طبعا يستقبل موقع البليد زواره طوال العام، إلا أن موسم خريف ظفار يضفي عليه أجواء أكثر جمال، يفضل بفضل اعتدال الطقس والمساحات أيضا الخضراء المحيطة، مما يجعل هذه الزيارة أكثر متعة لمحبي التاريخ والطبيعة.
1: هذا الموقع إن كانت من نصائح لزيارته فهي يعني أبرزها لربما عدم العبث بالموقع، عدم محاولة لربما تكسير بعض الصخور. البعض يقول لك أنا أخذ صخور تذكارية من هذه الأحجار أو من هذه المنحوتات، البعض لربما يحاول أن يفتح بعض الصناديق أو بعض اللقى الأثرية الموجودة هناك. لذلك المحافظة على الخصوصية، خصوصية المكان وخصوصية المرافق، أيضا الالتزام بالتعليمات والإرشادات التي تعطى للزوار من قبل القائمين على الموقع.
0: ومن الجميل أيضا علي استغلال هذه المواقع من قبل المشاريع المختلفة. يمكن اللي زار البليد يعني والإطلالة الشاطئية صارت في بعض المقاهي الجميلة اللي تقضي صحيح. فيها سواء مع كوب قهوة أو حتى تفطر الصباح. واحدة من المواقع الجميلة اللي ممكن يعني أنك تستغل هذا الوقت خاصة المساء وانت جالس على هذه الإطلالة الساحلية الجميلة.
1: الجميل أنه هذه المواقع السياحية أو المواقع التاريخية أصبح لها بعد سياحي، وأصبحت هي تقدم خدمات إضافية، تقدم بعض الوجبات، بعض المأكولات، تعطي مساحة للزائر للجلوس، الاستمتاع بالإطلالات التي توفرها بعض هذه المواقع. وهذا أيضا شيء يحسب للقائمين على مثل هذه المواقع لتخصيص بعض الكافيهات أو بعض المرافق الخدمية العامة.
0: نعم، وتعرف علي يمكن ارتبط في ذلك جانب جدا مهم اقتصاديا، وحتى يسمى ذلك بالاقتصاد البنفسجي المرتبط بالثقافة وكذلك التراث. ممكن يعني سلطنة عمان يعني ارتباطنا بالتاريخ وكذلك التراث والثقافة ما منعنا ان احنا اليوم نواكب التطور صحيح. ويمكن كثير من المواقع تشهد على هذا الجانب والحرية الحراك الكبير سواء لشبابنا. اليوم تقدر تشرب قهوة وانت في قلعة، اليوم صحيح. تقدر تاكل في مكان او تزور مكان وتستمتع فيه وهو يعني موجود من آلاف السنين. فهذا ما منعنا بأن احنا اليوم يعني نشهد هذا التطور لهذه المواقع، وهذا كلها بجهود اكيد الجهات وكذلك شبابنا المبدع.
1: هكذا دائما هذه المواقع اليوم أصبحت مزارات سياحية. هناك سياحة مثل ما هناك سياحة مغامرات أو سياحة علاجية، هناك سياحة ثقافية
0: بالفعل.
1: وسياحة تاريخية، وكثير من الناس يعني تقطع مسافات فقط لزيارة مثلا برج بيزا المائل، أو البعض يقول لك أنا أزور يعني مثلا اسمه ايش هذاك
0: وين
1: برج ايفل مثلا، مع انه هذه اعمارها يمكن قد تكون 100 الى 200 سنه، لكن لما نجي لهذه المواقع الاثريه اللي تقدر اعمارها بالاف السنين حتى قبل الميلاد، هنا في قيمه تاريخيه وقيمه حضاريه لهذا الموقع، وهي بالفعل اللي مفروض انه الواحد يعمل مثل ما قلتي ويفعل جوانب الاقتصاد البنفسجي او الاقتصاد القائم على الثقافه.
0: بالفعل. وبكذا مستمعينا شاركناكم وجهتنا، فلا تنسوا تشاركونا وجهاتكم أنتم أيضا وين ما كنتوا، شاركونا عن طريق الكيو آر أو القارئ أو رمز الاستجابة السريع وجهتكم، وتشاركوا في قناة إذاعة الشباب. إذن مستمرين معكم حتى تمام الساعة 4:00.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الخريف والشباب رحلة تقودنا إلى مواطن الجمال، تعكس لكم جمال موسم خريف ظفار بطقسه، بفعالياته، بزواره، بكل ما هو جميل.

0: تحية لكم مستمعينا في برنامجكم الشباب والخريف. نحن لا نستضيف في هذا البرنامج إلا الشباب مريم.
1: طبعا
0: شباب الروح،
1: مساحة الشباب
0: والعطاء. وضيفنا في هذه المساحة يعني من الشباب فعلا المبادرين، له إسهامات عديدة إلى جانب العمل المؤسسي. طبعا هو على المستوى الشخصي رجل مبادر، وأنا تحيز يعني للجانب الإعلامي، أنا أسميه أيضا هو زميل إعلامي.
1: طبعا
0: برنامج حديث البيئة،
1: حديث البيئة، ومن لا يستمع لحديث البيئة وهكذا يستمع لهذه المعلومات من خلاله.
0: صحيح.
1: خلال مشوار قصير احنا عاتبنا يعني على ذلك.
0: إيه يعني البرنامج عبارة عن وجبة دسمة بيئية توعوية، لكن يقول لك هو يركز على النوع وما يركز على الكم، يعني خلال دقائق جميل. يعطيك مادة دسمة في دقائق معدودة ويشوقك أيضا للحلقة القادمة. ضيفنا في هذه المحطة
1: ضيفنا الأستاذ محمد بن مبارك بزهيل عكعاك، أخصائي صحة بيئية أول ببلدية ظفار. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ محمد.
2: أهلا وسهلا، أياكم الله،
1: سعيدين بوجودك معنا.
2: شكرا على الدعوة.
0: أهلا وسهلا، أنت ضيف دائم، نحن نعتبرك في برنامج الشباب والخريف وأيضا في بقية البرامج، لأنه المبادرات البيئية مستمرة والعمل لديكم أيضا في بلدية ظفار عمل مستمر. لكن خلينا نبدأ من هذا الغطاء الأخضر الآن اللي نشوفه حولنا، كيف تبدأ عملية التحول الآن لهذه الجبال القردة، هذه الجبال القاحلة لهذه المرحلة، مرحلة الإخضرار مع تدفق هذه السحب، سحب الرياح الموسمية؟
2: أهلا وسهلا، أولا جزاكم الله خير على الدعوة. هذه يوجد حياة تحت التربة مباشرة، في الملايين من الكائنات الحية الكامنة التي تنتظر اللحظة المناسبة. فعندما تأتي الأمطار والرطوبة، رطوبة الخريف، مباشرة تتحرك هذه الكائنات الحية مجددا وتبدأ بالظهور إلى السطح، يعني الإعلان عن وجودها على هذه الأرض بعد صبر أكثر من 10 أشهر وزيادة. يقال أنه في الهكتار الواحد يوجد أكثر من يعني من 10 ملايين بذرة من بذور الأعشاب.
0: أيوة،
2: هذا اللي تنمو في حاجة في التربة اسمه بنك البذور. هذا بنك البذور قد يصل إلى 10 سنتي في بذور للنباتات المحلية أو أيش ما كانت النباتات. فاللي يطلع منها اللي ينبت هذا يصل إلى 10 مليون تقريبا في الهكتار الواحد، يعني يصل إلى يعني عدد 10,000 حتى في المتر المربع. لذلك ترى التغطية ما شاء الله تبارك الله 100%.
0: صحيح صحيح،
2: للغطاء النباتي. وحتى على مستوى الدراسات، لما تعمل الدراسات في فصل الخريف وتيجي إلى فصول الأخرى، التغطية 0 على مستوى الغطاء العشبي.
0: صحيح، هذا اللي لاحظه.
2: أيوه، وفي الخريف التغطية 100%. ففي يعني تحول جذري وكامل يأتي مع هذه السحب الخريفية الجميلة جدا الجنوبية الغربية. ويعني مش فقط على مستوى هذا هذا بالنسبة للكائنات الحية الدقيقة. هذه الأعشاب تعتبر غابات، لأنه الكائنات الحية هذه الأعشاب أكثر منها 1,000 مرة. الكائنات الحية الأخرى الدقيقة صغيرة جدا، فبالنسبة لها هذه الأعشاب اللي طولها 10 سنتي أو 20 سنتي غابات يعني
0: كبيرة
2: جدا. وفي نظم بيئية هائلة جدا على مستوى كل سنتيمتر مربع في هذه الأرض المباركة. فكل هذه الحياة ودورات الحياة تبدأ بالعمل تدريجيا مع بداية الخريف، وكأنه يحدث نوع من التحرك عجلات دورات الحياة في النظم البيئية. وهذه الدورات الحياة أيضا مرتبطة بالشبكات الغذائية،
0: هي تكاملية وسلسلة غذائية،
2: هي مثلها مثل ما يحدث في الاقتصاد، سلاسل التوريد من
0: صحيح.
2: أول سلسلة، من أول منتج إلى ثاني، وهكذا يأتي الثاني، يأتي الشحن، يأتي المستهلك، يأتي إلى آخر، وهكذا. كل هذا في يعني الإنسان. لذلك يعني في للأسف نحن ينقصنا السياحة البيئية العلمية. عندما يمر السائح في وادي حشير مثلا أو وادي حنة على أشجار التبلدي ويقف أمام شجرة التبلدي العملاقة اللي عمرها 1150 سنة.
0: 1150،
2: نعم، أنت أمام تاريخ وحضارة وأقدم كائن حي، ربما في أقدم شجرة تبلدي في النصف الشمالي للكرة الأرضية، لا يوجد في النصف الشمالي للكرة الأرضية.
0: تم توثيق هذا
2: والدراسة هذه بالتاريخ بالكربون. 1150 سنة، تأتي وتأخذ صورة وتروح. هذه شجرة
0: البعض يعبث أيضا،
2: البعض يعبث للأسف كذا، بس هذه شجرة ما تقدر تتكلم. إذا ما في معرفة، إذا ما في معلومة تخلي هذه الكائنات الحية تتحدث.
0: العلماء والباحثين من أمثالكم يتكلموا بالنيابة عن هذه،
2: لذلك ما موجودة هذه السياحة المعتمدة على البيئة العلمية التي تعطي للسائح فكرة عن المكان بالفعل. الموجود أيضا القصص الشعبية لها دور مهم جدا، حتى أثناء مرورك في أحد اللودية قد تتصادف الدودة الألفية نسميها حجوت بالمحلي. هذه الدودة يعني الحشرة من الديدان الألفية طويلة الحجم، فيها مجموعة كبيرة من لونها أسود مخيف إذا شفتها من أول مرة. لكن هي كائن حي لطيف جدا ما له علاقة،
0: ما فيها سمية،
2: ما فيها أي سمية، ما فيها أي، ولها قصة يعني من البراءة، قصة شعبية قديمة جدا. يقال إنه الأفعى كانت لا ترى، كان الأفعى ما عندها عيون، وفي حفلة فمرة حصلت هذه الطيبة، حصلت هذه الطيبة المسكينة، قالت لها ممكن بس تعيرين عيونك مسافة السكة للحفلة هذه ورجعها لك بكرة؟ فقالت هذه المسكينة نعم، وعطتها العيون
1: الدودة
2: الألفية، وظلت هي بلا عيون إلى اليوم.
0: هذه قصة أسطورية،
2: هذه قصة أسطورية شعبية. لكن هذه القصة تعطيك فكرة عن مدى عمق احتكاك الإنسان بالنظم البيئي.
0: السائح يريد يعرف مثل هذه التفاصيل، مثل هذه القصص أيضا.
2: ترى هذه القصة أيضا فيها بعد آخر، مدى إلى أي مدى احتك الإنسان في جنوب الجزيرة العربية بهذه النظم البيئية، إلى أي مدى هو استخدمها، إلى أي مدى هو استفاد منها، يعني حتى على مستوى التسميات، على مستوى. لذلك أيضا في قضية أخرى، البعض أحيانا يحاول أن يغير الأسماء المحلية. الأسماء المحلية تحمل عمق كبير أكثر من تاريخ الإرث البشري اللي نعرفه.
0: صحيح.
2: إحنا هذه وصلت، بس متى سميت ما تعرف. يعني يقال لك إنه أكثر تقريبا من 5000 سنة بعد وجود اللبان في العالم، اللبان القادم من هنا. لكن ربما يكون 10,000 سنة وأكثر من ذلك اللي ما نعرفه.
0: لكن ما وثقت.
1: ما وثق.
2: وثق هذا اللي وثق يعني.
0: 5,000 سنة.
2: تقريباً هذا اللي وثق في المعابد الفرعونية وغيرها. لكن اللي ما وثق أكثر من ذلك بكثير.
0: صحيح.
2: فدائماً الأشياء القديمة اللي قادمة من يعني من التاريخ العميق جداً يجب أن نحافظ عليها كما هي، لربما يعني في يوم ما نجد حجر الرشيد الذي يترجم هذه الأسماء كلها. ويعطيها بعد تاريخي مختلف جدا. اللغة الهيروغليفية ما كانت معروفة إلا مع الحجر الرشيد، حجز الترجمة.
0: صحيح.
2: فعدم المعرفة الآن لا يعني يعطي معلومة قطعية بعدم وجود بعد آخر لهذه المسميات واللي للكثير من الأشياء التقليدية القديمة جدا اللي موجودة.
1: ما الذي نحتاج اليوم فعليا لتنشيط هذا النوع من السياحة؟ يعني حب الله سبحانه وتعالى سواء يعني محافظة ظفار أو عمان بشكل عام بهذا التنوع البيئي الكبير. صحيح. ويمكن تذكرت يعني كثير من هذه التفاصيل. ما الذي نحتاجه فعليا لتنشيط هذا النوع من السياحة
0: العلمية، السياحة الواعية؟
2: أيوة هذا يربط الموضوع بأمر آخر. يعني هذه المنطقة وإن كانت نحن دائما نتحدث عن محافظة ظفار وسلطنة عمان، سلطنة عمان مساحتها 309 أو 306 ألف كيلومتر مربع، محافظة ظفار مساحتها تقريبا 100 ألف كيلومتر مربع. منطقة الخريف هذه اللي نحن فيها مساحتها 3000 كيلومتر مربع، الظفر بسيط جدا في مساحة، تشكل أقل من 1% من مساحة سلطنة عمان،
0: المساحة الكلية.
2: والكلية لسلطنة، فهي شيء بسيط. لكن يقال لك الخير يعم.
0: صحيح.
2: لما تشوف حاجة جميلة في مكان معين أربطها بالبلد كامل. وأنا أحب أيضا حتى أربطها بشبه الجزيرة العربية كلها، لأنه هذا الإرث البسيط جدا هو ملك للجميع، المحافظة عليه ملك للجميع. لذلك لما يأتي مليون سائح ويتدخل في هذه النظم البيئية بدون أن تكون هناك في رحلات علمية أو في جروبات سياحية منظمة في لها دخل أكيد، بالجانب الآخر لها فرص عمل للشباب
1: طبعاً.
2: الجانب الآخر توفر الحماية، لأنه أنت لما تدخل إلى هذه آخر ما تبقى من الغابات في جنوب الجزيرة العربية، هذه غابات حقيقية يعني فيها مختلف الكائنات الحية اللي نعرفه واللي ما نعرفه. فلما
0: النمور، تأتي النمور، الفهد العربي اللي انقرض بداية السبعين،
2: وغيرها من الكائنات الحية الدقيقة أو الغير كائنات حية مختلفة. فأنت عندما تدخل إلى هذه المناطق لا تعتقد أنك أنت تزور حديقة معينة مرتبة منظمة، هذه غابات حقيقية. لازم تكون منتبه، لازم تكون حذر. فمثل هذه الجروبات السياحية البيئية العلمية ستوفر الأمان الكافي، الحماية الكافية، وستوفر أيضا المعرفة التي يعني تترك هذه الطبيعة تتحدث عن نفسها بمعلومة بسيطة جدا. كل شجرة، كل شجرة عندها قصة، كل شجرة من هذه الأشجار وكل نوع من هذه الأنواع الموجودة في جبالها عندها قصة قديمة وقصة جميلة جدا، حتى في مستوى الاسم مالها.
0: صحيح صحيح. الآن هذا التعقيد في هذه المساحة البسيطة في هذه الرقعة من محافظة ظفار، يعني بحاجة لوعي عالي، بحاجة لمسؤولية من الزوار، بحاجة لاهتمام من المؤسسات أيضا. كيف تلمس أيضا دور، تحدثنا عن الدور المؤسسي، كيف تلمس دور أيضا المجتمع المدني وأنت أيضا يعني مطلع في هذا الجانب، المبادرات الأهلية، المجتمع المدني أيضا وحضورهم في هذا الجانب؟
2: هو في جهود لا تنكر وجهود قوية جدا، لكن الطموح دائما أكبر بكثير من الموجود. يعني الآن نحن ما شاء الله إذا في مليون سائح، التأثير اللي يحدثه المليون سائح قليل جدا، لأنه في سلوك مميز جدا مع غالبية العظمى من السياح.
0: هذا مؤشر طيب،
2: هذا مؤشر طيب جدا، لأنه ما ممكن مليون سائح يتم السيطرة عليهم في هذه المساحة الضيقة.
0: أيوة.
2: لكن أنت عندك مسؤولية، وهذا شيء يشكر عليها السياح، أنه مسؤولية كبيرة جدا. في بعض المخالفات البسيطة جدا،
0: ممارسات فردية،
2: الممارسات الفردية، لكن هذه الممارسات الفردية تتطور مع الزمن. والسلوك دائما، سلوك السائح هو العمود الفقري للعملية السياحية والهدم البيئة. كثير من الدول تأثرت بشكل عنيف جدا بالنظم البيئة، لأنه هذه البقعة اللي تحدثنا عنها اعتبرها كيلو ذهب. في فرصة أنك تأتي ترى هذا الذهب، تصور معه وتتركه كما هو، أو كل مرة تأخذ منه جرام جرام جرام جرام. هذا الجرام جرام هو تدمير للنظم البيئية، تدمير الرأس المال البيئي. كلما تدمر تنتهي في النهاية، تنتهي السياحة، تحصل على مردود سريع صحيح، لكن بعد عدة سنوات ينتهي هذا السياحة، تنتهي وتظل البيئة على يعني في حالة لا نتمنى أن نصلها.
1: نعم. أيضا يعني أنت ذكرت في من خلال البداية في هذا الحديث عن هذا الغطاء النباتي في محافظة ظفار، لكن هنا يأتي سؤال، هل كل ما يعني ينمو في جبال ظفار خلال الخريف يعد مؤشرا ربما صحيا طبيعيا للبيئة؟
2: في بعض الأنواع الحية اللي تنمو يعني هي أنواع غازية دخيلة على النظم البيئية، مدمرة للنظم البيئية، مثل السرطان،
0: حتى
2: سمينا نعم مثل البارثينيوم، مثل المسكيت، مثل الأنتانا كامارا، تيكوما ستانز، وغيرها من الأنواع اللي زالت في مراحلها الأولى. هذه مثل السرطان اللي يدخل النظم البيئية، يحتله، يقضي على الأنواع المحلية، يحل محلها، وفي النهاية تنهار النظم البيئية، لأنه هذا النوع الواحد لا يشكل نظام بيئي. مشكلة هذه الأنواع الدخيلة إن هي غير متسامحة حتى مع نفسها. يعني البارثينيوم حسبناه في المتر المربع وصل في أحد المواقع إلى 18,000 نبتة بارثينيوم.
0: يعني هو يدمر حتى نفسه.
2: أيوة، في المتر المربع الواحد. خلال شهرين، أسبوعين إلى 4 أسابيع، لما يصل الارتفاع إلى 40-50 سنتي ينقص العدد إلى 400. بعد 3-4 أسابيع ينقص إلى 120-80. لأنه هو بحد ذاته يقتل نفسه،
0: لكنه يخلف كمية كبيرة من البذور،
2: كمية هائلة من البذور، لأنه ما في تفريط كبير جدا على مستوى الأنواع الغريبة الغازية في النظم البيئي، وهي واحدة من المهددات التي تهدد التنوع الحيوي. يعني البعض أحيانا لا يربط الموضوع بالصورة الكاملة. الصورة الكاملة هي انهيار النظم البيئي كاملة، يعني حتى على مستوى الأشجار والنظم البيئي، لما تنهار مرة واحدة، يعني هي تمرض بصمت 10-20-50 سنة، لكن لما يأتي الانهيار فجأة ترى هذا الانهيار اللي أنت ما قادر تلحقه. واحدة من الانهيارات حفار ساق التين اللي أسقط الآلاف من أشجار التين منذ 90s القرن الماضي لليوم،
0: وبعدين في محافظة ظفار.
2: نعم. أشجار التين، والتين هذا أيضا من النباتات القوية جدا، اللي مش النبات،
0: بعض الأشجار موجودة لكن عددها أصبح بسيط فعلا.
2: يعني الأشجار المعمرة كثير ماتت، خاصة في من 2002 إلى 2007-2008 أغلب الأشجار الكبيرة صار فيها، تتفاجأ هذه الأشجار تموت. ليش؟ لأنه هذه الحشرة تحفر فيها بشكل عنيف جدا، وعندما انتهت بدأت تستهدف أشجار التبلدي. الآن هذه شجرة التبلدي العملاقة اللي نتحدث عنها مصابة بحفار ساق التين، تقاوم، لازالت تقاوم، لكنها مصابة. في النهاية إذا لم يحدث يعني تدخل واستئصال حقيقي ستنهار هذه الشجرة. وهذا الموت مش طبيعي، لأنه الأشجار تتجدد. ما أنسى شجرة التبلدي في طلكوت، هذه شجرة وحيدة عمرها 800 سنة، وحيدة، لا يوجد شجرة أخرى حولها.
0: عند المدخل، عند المدخل.
2: ليه؟ نعم. هذا عمرها 800 سنة، وواحد من أجزائها من أقصانها لم ينمو من 125 سنة. ما حدث فيه أي نمو، توقف عن النمو من 125
0: في
2: سنة.
0: في أسباب علمية؟
2: هو توقف خلاص يعني، لكن الجزء الآخر لا زال ينمو حتى الآن.
0: سبحان الله.
2: فهذه يعني الأشجار لها قيمة ولا يوجد بديل. نحن نستفيد الآن من إرث صار عمره مئات السنوات وآلاف السنوات. هذه الغابات ما تتشكل أشجار ساقطة التي نتفرج عليها على طريقنا، هذه عمرها من 150 سنة. يعني ما بسيط يعني عمر
0: هذه الأشجار الجافة اللي الآن في موسم الخريف.
2: هذه الأشجار الجافة سبحان الله، سبحانه وتعالى خلق يعني لكل فريق دور. هذه الأشجار الجافة أشجار قيضية صيفية،
0: هي فعلا تستغرب في ظل كل هذه الوفرة من المياه هناك أشجار وكأنها أشجار ميتة.
2: هذا شغلها في فصل الجدب، عندما تبكي الله. الطبيعة وتأن النظم البيئية وتموت الكائنات الحية، تظهر هذه الأشجار من العدم.
0: يا سلام، هذه قصيدة وحدها.
2: يعني تظهر له، يعني عندك سدر، عندك طق، حتى الطق يظهر في عندك طق من التين، عندك ثور الصمغ العربي، ثور الصمغ العربي يزهر في فصل القيض ويبدأ بإنتاج واحد من أفخر أنواع العسل حتى في العالم، عسل السمر.
0: صحيح.
2: لأنه هو وحيد ما يكون غيره مزهر. اللبان تزهر في القيض أيضا. فالله سبحانه وتعالى موزع الأدوار لهذه الأشجار حتى تقوم بدورها كلا في، لكن حتى فلسفة هذا الماء كيف يأتي في فصل الجدب. شجرة نفسها تحتفظ بالماء في جوفها، في جذعها. لما يأتي وقت الحرارة ترتفع درجات الحرارة إلى مستوى معين، تبدأ هذه الساعة تقول ها وصل القيض،
0: استهلاك المخزون،
2: تبدأ هي تخزن وتستهلك في ذلك الوقت، وتبدأ بالاخضرار مثل صيرة أو التمر الهندي. والتمر الهندي سموها العرب تمر هندي لأنه اكتشفوها في الهند. للأسف ما عندهم زيارات لعندنا
0: ولا موجود هنا.
2: إيه، لو زاروا عندنا كان بيسموه
0: تمر العماني.
2: إيه، كان بيعطوه اسم آخر في ذلك الوقت أيام رحلات العرب إلى الهند.
0: صحيح.
2: فوجدوه في الهند وقال هذا يسموه التمر الهندي، وهو موجود هنا. يعني أشجار التمر الهندي اللي
0: هو
2: دربات،
0: نسميه الصبار.
2: الصبار نعم. التمر الهندي اللي في دربات هذه تعتبر أكبر شجرة تمر هندي، ما أذكر عمرها بس يفوق 350 سنة. في لها أيضا دراسات. أشجار معمرة جدا، حتى تعود هذه النظم البيئية تحتاج لها 300-400 سنة. فخسارة شجرة يعني دمار حقيقي. للأسف أن النظرة هذه مش موجودة مع الجميع. يعني الحطاب الآن عندما ينظر إلى شجرة يقيسها، هذه تسوى 150 ريال. أيوة. 70 ريال. ما يفكر أنه هذه شجرة عمرها
0: البيئية
2: 150 سنة 250 سنة. يعني هذه شجرة قيمتها مختلفة تماما. انت عشان تجي شجرة اخرى مثل هذه يحتاج لك 150 سنة او 250 سنة. وحتى السائح عندما ينظر الى هذه الاشياء يراها بسيطة، ما عرف قيمتها التاريخية والبيئية، يتم التعامل معها بطريقة غير مناسبة.
0: حديث البيئة دائما حديث ذو شجون. سنواصل معك اخي محمد، ولكن وقفة قصيرة مع الفاصل، بعد ذلك لنعود.

0: برنامج الشباب والخريف. رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
1: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تحلي الصيف من كيلار.
0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.

0: كل التحية لكم مستمعين أينما كنتم تستمعون للخريف وللخريف والشباب، الشباب والخريف، من هنا من استوديو أتين.
1: تحية لكم ودروب آمنة وسالمة. ونعود للحديث، حديث البيئة وهذا الهم الوطني، وكلنا نتشارك سواء المؤسسات الرسمية، الحكومية، القطاع الخاص، المجتمع المدني، والأهم مثل ما أشار ضيفنا محمد عكعاك هم الزوار، لأنه هم الشريحة الأكبر. يعني لما نتكلم عن 1,000,000 زائر لموسم خريف ظفار بشكل سنوي، إذا كل فرد فيهم قام بسلوك سيء راح تكون النتيجة أو الأثر يعني كارثي. لكن في المقابل أيضا، إذا 1,000,000 هؤلاء قام كل واحد فيهم بسلوك إيجابي، بغرس نبتة، بالاهتمام بمساحته الخضراء اللي كان جالس فيها، الالتزام بوضع المخلفات وانتم بكرامة في المكان المخصص، عدم التعدي على المساحات الخضراء، هنا أيضا الأثر الإيجابي راح يكون أكبر وتكون الاستفادة أكثر
0: بإذن الله. بإذن الله تعالى. أيضا يعني كوننا إحنا كنا نتحدث عن أو النباتات الغازية واللي أيضا تؤثر على النبات المحلي، كيف نقدر نميز اليوم بينها، بين النبات المحلي الذي يخدم ربما البيئة هنا في ظفار وبين النباتات الغازية؟ يمكن كنا نقول الناس تختار مكان تجلس فيه أخضر، بس ما تعرف الشجرة اللي جنبها إيش، أو إيش على إيش، يعني إيش الأشجار اللي حولها، فكيف نقدر نميز؟
2: هو التمييز يحتاج إلى يعني أما يكون من المجتمع المحلي محتك بالنباتات، أو مختص يعرف هذه النباتات إلى وين اتجاهها بشكل رئيسي. لكن واحدة من أبرز الملاحظات لما ترى نبات ينتشر بطريقة غير طبيعية، أو حتى النباتات اللي أزهارها جميلة جدا، هذه مخيفة
1: بعد.
2: يعني نعم، لأنه هذه النباتات اللي أزهارها جميلة في الغالب تكون سامة.
1: أيوة.
2: وهذا الجمال اللي فيها عشان التلقيح، لأنه عشان تستهدف الحشرات، تغازل الحشرات.
1: أيوة.
2: هذه من فكرة أيضا سلاسل التوريد الموجودة في النظم البيئية. كل واحد يستعرض مهاراته لما يبدأ الخريف، يستعرض مهاراته من أجل البقاء. هذه المهارات قد تكون بالشكل، قد تكون بالغذاء، قد
1: المظاهر،
2: تكون
1: مظاهر خداعة، المظاهر
2: هذه. المظاهر خداعة. وأغلب اللي عنده يعني هذه الأزهار الجميلة الغريبة تكون في العادة، نحن مثلا كمختصين لما نرى زهرة غريبة تتوقف حتى ولو على مستوى الأعشاب، إنه هذه

0: ما ينفي الجمال عن
1: صحيح.
0: يوجد الأزهار اللي موجودة في منطقة الخريف ثمانية ألوان كلها موجودة في الأزهار، فيوجد أزهار جميلة ونباتات محلية كثيرة، لكن سلوك النباتات الغازية دائما منتشر بكثافة أكبر، شوكية ما تعطيك فرصة أنك تستفيد، مش مفيدة، ما تجد الفرصة أنك أنت تستفيد منها
1: أبدا،
0: يعني بشكل أو بآخر. يعني حتى شجرة المسكيت تنمو للأعلى ثم تبدأ بإغلاق المكان حتى ما حد يستفيد من ظلها، تغلق بالأغصان ما لها من اليمين من اليسار، غير الأشواك اللي موجودة وتعاملها يعني كأنها عنيفة في الدفاع عن نفسها. البارثينيوم لونه أبيض لكن أغصانه مش طرية، ما تقدر تفرش عليه، أغصانه مثل المسامير مش طرية للواحد يفرش عليه مثل العشاب وكذا، فما يعطيك مساحة أنك أنت أصلا
1: مؤذي.
0: نعم، حتى كان في جرزيز في بدايات الحملة على طول السلسلة، هذه الأشجار اللي موجودة على طول ساقية جرزيز كانت خارج الخدمة، ما حد يجلس جنبها، يجلس الناس في الجوار، ولما جت الحملة كانت تنتهي الحملة من هنا ويفرشوا السماء الحصير مالهم هو السماء من الجهة الأخرى مباشرة، لأنه كان مودي يعني نافر، مش أنه في شيء محبب، لكن تظل في النهاية النظرة هي نظرة متخصصة، يعني كل الناس ما تدرك،
1: وأيضا الكل يعني
0: حسن النية بينها. حسن النية تجاه النباتات، ما في إنسان يتخيل أنه في نباتات قاتلة مثلا.
1: طيب خلينا نتكلم عن هذه الجزئية، لأن حسن النية يمكن الشخص يعني يقوم بإحضار بعض النباتات من خارج حتى سلطنة عمان بحسن نية أنه أنا أريد أستزرعها، هل رصدتوا مثل الممارسات وكانت فعلا النباتات هذه ضارة ونباتات غازية؟
0: كل النباتات وصلت بهذه
1: الطيور احيانا، الطيور كذلك،
0: كل النباتات وصلت بهذه الطريقه، يعني المسكيت وصل بهذه الطريقه، البارثينيوم وصل يا بهذه الطريقه او مع الاعلاف مع
1: على شكل بذور،
0: ايوه على شكل بذور وفي التربه. لما انت مثلا تجيب لك تبن من باكستان، المزرعه فيها بارثينيوم مثلا، المزرعه فيها بارثينيوم، يوصل مثلا البارثينيوم اللي وصل لاستراليا وصل من الولايات المتحده، هذه موثقه يعني بالخطا طبعا، مش القضيه انتشار تلوث البذور، هذه يسمى تلوث البذور،
1: تحصل بحسن نيه احيانا،
0: حسن نيه يعني، لذلك استراليا تعذت كثيرا من الانواع الغازيه، فصارت متشددة جدا في إدخال أي شيء إلى مناطقها. يعني
1: فترة أيضا كانت في معاناة من الطيور، هذه الطيور
0: الغازية، طائر المينا دخل كطائر زينة، وصل كطائر زينة، طائر المينا تم وصل وانتشر كطائر زينة. فالاستخدامات لمثال الأنواع الغازية، الأنواع الغازية هي مظاهرها خداعة جميلة جدا، مثلا عندك المسكين لا يحتاج ما لا يحتاج عناية، لا يحتاج يزرع وخلاص وارتاح،
1: وحتى لو قمت باقتلاعه ولو بقى قدر بسيط ممكن يرجع ينمو مره
0: يعني
1: أخرى.
0: ايضا البنك البذور ماله كبير، فالدعايه مالت الانواع الغازية هكذا، انه هذا النوع سريع النمو، يجيك واحد الان يقول لك اريد شجره في سنتين توصل 10 سنوات، كيف توصل 10 متر في سنتين؟
1: أيوة.
0: ما ي... ما ي... ما يصير، يعني انت لازم تصبر، الزراعه دائما من اجل الامه، هذه الاشجار صار لها 150 سنه، فانت ما تستعجل تزرع، قول اريد اسرع شجره في النمو، هذه اسرع شجره في النمو لازم الواحد يخاف منها،
1: خطيره هذه،
0: لانها تمتص كميه كبيره من الماء، عندها تاكل من الصحن اكثر من الاخرين، فيحدث نوع من التنمر للأشجار والنباتات الأخرى، فتموت النباتات الأخرى. هذه فكرة الأنواع الغازية، لما هي تجتاح بقوة كمية بذور هائلة،
1: عندها سلوك سرطاني يعني،
0: مياه كبيرة جدا، وأيضا تنتهي الاستفادة منها. قد يكون لابد، يعني الواحد ما ينكر أي كائن حي له فائدة، هذه حقيقة لا تنكر،
1: لكن فائدته في مكانه الطبيعي،
0: في مكانه الطبيعي فائدته جميلة جدا. لكن حتى في عندنا نحن مثلا المسكيت بيجيب لك أكسجين، طيب طبيعي يجيب لك أكسجين، يجيب لك يثبت ثاني النيتروجين، يثبت النيتروجين صحيح من البقوليات، يثبت النيتروجين، قال لك ممكن تستخدم خشبه، طيب ممكن استخدم خشب القاف، استخدم خشب أشجار محلية،
1: صحيح،
0: بدل ما أزرع النوع الغازي أو أفكر في استثمار النوع الغازي، أستثمر الأنواع المحلية، يعني أزرع لك، خذ لك مزرعة وأزرع فيها أنواع محلية، أو جيب أنواع أيضا سريعة النمو وغير مؤذية وأزرعها تاجر فيها. لكن دائما تفكير سلبي، والبعض يعتقد هذا إيجابي، أنك أنت تستفيد من المسكيت، ممكن أن تستفيد من مخلفات المسكيت، معنى تمت الإزالة تستفيد من هذا الخشب، نعم، لكن أن تقوم تجارة على ذلك هذه كارثة حقيقية، لأنك أنت في النهاية ستخسر النظم البيئية كلها.
2: نعم بالفعل. إنزين، فيما يتعلق بمكافحة البراثيليوم وهذه أيضا النباتات الغازية، أين وصلنا في مكافحتها؟ هل نكتفي اليوم باقتلاعها أو فعلا يتم اليوم استبدالها بالنباتات المحلية؟
0: التخفيف من البارثينيوم يعتمد على هذه الطريقة اللي تحدثت عنها الآن، وهي يعني استعادة النظم البيئية، تعليم الطبيعة، نعطي الطبيعة الأدوات حتى هي تقوم بدورها. لما توجد أعشاب محلية قوية تنافس البارثينيوم تعطل، فهي تكافح البارثينيوم. هذا أما الإزالة فقط، إزالة فقط غير مجدية، لازم تزيل وترمم، تزيل وترمم، لأنه البارثينيوم ما كان سينتشر إلا لوجود خلل أيضا في النظم البيئية الأخرى، مثل الرعي الجاير، مثل الاستخدام الخاطئ للنظم البيئية، كلها تساهم، كل السلوكيات الخاطئة تساهم وتشجع الأنواع الغازية على الانتشار كلها. يعني الآن إذا تم الواحد مثلا عبث بسيارته في مسطح أخضر سيقتل بذور الأنواع المحلية هناك، وتصبح التربة صعبة جدا، ستنمو فيها الأنواع الغازية، تكون مقبولة أكثر وتفتقد فيها المنافسة. إذا تم تقليب التربة وإزالة الجزء هذا 10 سنتي، خلاص تصبح التربة هذه جاهزة للأنواع الغازية، ما تقبل أنواع محلية. عشان أنواع محلية لازم تعمل لها ترميم، تجيب لها تربة، تجيب لها بذور، تزرع، يعني تحاول بالأنواع المحلية أنها تنمو هناك، وهي تقول لك هذا ما مكاني أنا ما أقدر. أنت المكان اللي أنا أنمو فيه أخذته، فأنت عشان ترمم يحتاج لك أضعاف مضاعفة التخريب عشان ترمم كل
1: التخريب. دائما سهل الهدم، سهل
0: والترميم يعني أضربه في 100 ضعف. يعني الأنواع الغازية الدراسات تقول عدم مكافحتها مبكرا، إذا تحتاج 1,000,000 اليوم ما كافحت تحتاج 100,000,000 لاحقا، ولن تحقق النتائج الإيجابية. لكن يعني ستضطر إلى المكافحة وتصرف مبالغ هائلة جدا، لأنه في أثر كبير جدا. أنت تنتظر حتى تحدث الفاجعة مثلا؟
1: لا، الوقاية دائما خير من العلاج،
0: وهو هذا القنطار الواحد، الدينار الواحد في الوقاية أفضل من ملايين في المعالجة.
1: صحيح
0: لحقا.
1: صحيح.
0: ومن ضمن هذا أيضا في أستراليا متشددين جدا على إدخال أي شيء للبلد، حتى غذاء أي حاجة متشددين جدا بسبب هذا الخوف. لذلك تجد السائح نفسه قبل ما يوصل لازم يراجع نفسه ويكشف كل اللي عنده ويتأكد. نحن للأسف لازال حتى الآن في دخال بالخطأ، يعني أو حتى ما في تشديد في قوانين صدرت العام الماضي. صحيح. وإن شاء الله ستتفعل في المستقبل، وستمنع دخول أي أنواع حية إلى سلطنة عمان إلا بإذن مسبق من الجهات المختصة. تطبيق هذا القانون سيمنع دخول الأنواع الغازية.
1: الآن نرصد من خلال شبكات التواصل الاجتماعي الكثير، وبحسن نية أكيد، يتجول يبحث البعض، يبحث عن الأفاعي، البعض يبحث عن العقارب، العناكب والكائنات. هذه الكائنات يعني هي بحاجة لخصوصيتها، بحاجة لأن تبقى في مراعيها وأماكنها الخاصة. هذه المحاولات الآن مع أنها مبنية على حسن نية، إيش الضرر اللي ممكن تحدثه على التوازن البيئي أيضا؟
0: في ضرر كبير جدا يحدث للحرباء العربية.
1: الحرباء العربية؟
0: نعم. هذه الحرباء يتم اختطافها من الكثير من السياح، ورصدنا العام الماضي أيضا، بلغنا الجهات المختصة وصارت حملة بسيطة لهذا الموضوع، لأنه هذه الحرباء أنت تخطفها تؤثر على الحرباء. إيش شغلها؟ الحرباء شغلها تتغذى على الحشرات، تصحى من النوم تتغذى على الحشرات حتى تنام. هذه الحشرات قد تكون مدمرة للنظم البيئي، قد تكون ممرضة، هذه شغلها أنت. هذا الجندي الله سبحانه وتعالى خلقه في النظم البيئي، هذا شغله. مش يتعلق من شجرة إلى شجرة، من وكل هذا التمويه وكل هذه الخطط كلها حتى يحافظ على حياتنا نحن،
2: توازن
0: وعلى توازن النظم البيئي، ويحافظ على الحشرات على النظم البيئي كاملة. فلها دور مهم جدا تدخل السياح حتى في هذا، خطر على حياتهم للعلم، لأنه النظم البيئية مش مثل ما أنت تتوقع.
1: رصدت يعني إصابات أيضا للزوار؟
0: في إصابات كثيرة، خاصة السقوط، الخلع من الكتف مخلوع وكسر وغيرها، إصابات تحدث خاصة للي يزور المواقع البعيدة، الشلالات، بدون اتخاذ إجراءات الأمن. صحيح. والسلام. صحيح. وأيضا بدون وجود مرافقين، لأنه ربما أنت تتجه تبحث عن أفعى، تكون أفعى واحدة تبحث عنك للعلم.
1: البحث من الطرفين.
0: البحث من الطرفين، انت اخترقت خصوصيه يعني مجتمع احيائي معين.
1: صحيح.
0: اذا اخترقت هذا الخط الاحمر بالنسبه له هو لا يوجد خطوط حمر ايضا، فالامر
1: لانه مساله بقاء، فلازم
0: نعم
1: هو يهاجم.
0: هو بالنسبه له، تحدثنا نحن عن سلاسل التوريد في النظم البيئيه والدوائر دورات الحياه، هذا كلها من اجل البقاء. من يستطيع ان ينثر اكبر عدد من البذور؟
1: البقاء للاقوى. نعم.
0: من يستطيع ان يحمي اكبر عدد من
1: قانون الطبيعه؟
0: من يستطيع ان يحمي مساحته؟ هذا يسمى في علم البيئه الايكولوجيكال نيش او البعد البيئي. كل كائن حي له مساحه معينه، مثل البيت، بس مش البيت، مش المسكن، له مساحه معينه فيها مسكنه وفيها غذائه وفيها يعني التدافع اللي يحدث بين الفريسة والمفترس. انت اذا دخلت الى هذا المكان اخترقت الحدود الحمراء كلها، ممكن يصير لك اي شيء اخر. وكل كائن حي عنده طريقه في رسم حدوده. مثلا النمر العربي عنده طريقه بسوائل معينه يرسم الحدود.
1: صحيح.
0: ماله حتى ما يجي نمر اخر الى هذا المكان، يقول هذا المكان مال، تروح الى مكان اخر. النمر العربي في سمحان حدوده واسعه جدا، يمكن يكون 2 كيلو في 2 كيلو لانه المساحه شاسعه والغذاء قليل. لكن النمر العربي في خرفوت، في منطقه خرفوت بين رخيوت وضلكوت وهذه المناطق المحميه، حدوده قصيره جدا لانه في وفره في الغذاء.
1: صحيح.
0: فيحدث التناوش بينهم في في في المناطق الحدوديه مالتهم. فنحن لما ندخل الى هذا المكان، هذا الطريق الساحلي المهم جدا الذي يخترق للعلم، يعني هذا الطريق اخترق قلب أبناء ولاية رخيوت وضلكوت.
1: هذه رسالة جيدة لأنه الآن بدأت الحركة في هذا
0: نعم
1: الطريق.
0: نعم، هذا الطريق اخترق يعني قلوب كل أبناء ولاية رخيوت وضلكوت ألما بسبب يعني الأثر البيئي اللي حدث، هذا الطريق اللي حدث. لكن الناس تريد التنمية، والتنمية لها ثمن والثمن باهظ جدا. بس نتمنى أنه انتهى الطريق الآن ما يكون
1: كل حركة بوعي، أيوة.
0: يكون بوعي لأنك أنت دخلت إلى منطقة لم تدخلها سيارات منذ أن تكونت الأرض، منذ أن خلقت الأرض.
1: صحيح.
0: اليوم
1: كان الوصول بالقوارب من البحر،
0: بالقوارب فقط
1: للضرورة بعد.
0: نعم. فالآن أنت دخلت إلى منطقة حساسة، لذلك صار يشاهد النمر العربي وهذه الإصدارات اللي صارت من هيئة البيئة في الفترة الأخيرة. النمر العربي أنا مش مستوعب يعني إيش اللي صاير في المنطقة.
2: من أنتوا يعني تدخلوا بيئتي ومنطقتي؟
0: هو فاهم أنه الموضوع مختلف، هذا ممكن يدفعه إلى مناطق أخرى، يخرج من المناطق البيئية المحدودة له إذا صار له إزعاج شديد. لذلك
1: كان يقترب من المناطق السكنية
0: ممكن، لذلك وإذا احتك مع الإنسان تصير مشكلة أخرى.
1: صحيح.
0: يصير التدافع يعني مثل ما يحدث خطر للنمر العربي إذا دخل في حدود الإنسان، أيضا يحدث خطر للإنسان إذا دخل في حدود النمر العربي.
1: صحيح.
0: لأنه هذا يحدث التدافع، البقاء للأقوى يحدث. فلازم هذا الطريق يكون في وعي كامل في استخدامه، عدم الاعتداء على النظم البيئية، على الأقل خليهم يتعودوا شوي، يستوعبوا النظم البيئية، تستوعب وجود هذا الطريق وتعرف تتأقلم معه وتعرف تبتعد عنه وتعرف تأخذ حذرها. يعني نعطيه وقت شوية، 5-10 سنوات حتى يستوعب. كل الكائنات الحية للعلم حتى الأشجار ذاتها، يعني الأشجار تأذت أول مرة من الغبار، لأن يعني ما مستوعبة كيف غبار هنا، هذا ما حدثت في التاريخ. وهذه التغيرات اللي تحدث، التغيرات السريعة هي اللي تحدث الانقراضات للكائنات الحية. لذلك الآن التغيرات المناخية ليش متهدد الكائنات الحية؟ لأنه ارتفاع درجتين ما تستوعبه الكائنات الحية، ما تقدر تستوعب التكيف معه،
1: تتأقلم معه.
0: ايوه، لو كان على مدى 100 سنة 200 سنة ممكن يتأقلموا. مثلا على سبيل المثال المهى في في في الصحراء، المهى قد تكون الدرجة الحرارية، درجة الحرارة الخارجية 50، لكن في داخل المهى هو ينزلها 2-3 درجات ما عنده مشكلة، ما عنده مشكلة كأنه جالس في مكيف، ما في إشكالية. بس لما توصل 51 أو 52 كيف وضع المهى؟ لما ينزلها تكون بعدها 50، ما يقدر. لذلك يحتاج وقت، الأشجار ذاتها تحتاج وقت، كل الكائنات الحية لها أسلوب حسي مختلف حتى تستوعب هذه التغيرات الحديثة اللي موجودة.
2: نعم.
0: فرفقا بالنظم البيئية وبالكائنات الحية الموجودة في هذه المواقع.
2: نعم. اليوم إيش هو الخطر الأكبر على البيئة؟ هل من هذه المتغيرات ربما الطبيعية أو من التراكم البطيء لهذه الممارسات البشرية؟
0: والله الإنسان هو أكبر خطر على النظم البيئي، لكن الإنسان أيضا هو خليفة الله على هذه الأرض. والإنسان يعني في مفهوم خاطئ لدى البعض يقول لك البيئة وجدت حتى استفيد منها. نفس الموضوع يدور في حياتنا، يعني أنت موجود حتى قد تستفيد وتستمتع بحياتك بطريقة مفرطة.
1: تعمر هذه الأرض أيضا.
0: نعم بطريقة مفرطة وتنتهي القصة تماما معك واستهلاك مفرط تبذير هايل، أو قد يكون في نوع من الاستدامة تأخذ النظم البيئة وتعطيها. يعني العلاقة يجب أن تكون مقابلة. الآن تجد مستشفى للبشر موجود، مستشفيات تجد مستشفيات بيطرية موجودة، هل يوجد مستشفيات للأشجار للنباتات؟ ما يوجد. يعني هذه الأشجار ما تمرض، هذه الأشجار ما يحتاج لها زيارات، ما يحتاج لها متابعات. يحتاج الأشجار بتمرض وتصرخ وتموت الآلاف من أشجار التين وما حد معبرها. يعني إيش المطلوب الآن؟ أنا من الحاجة اللي تقلقني حتى اليوم أنا ما أسمع صوت الضفدع.
1: أيوة.
0: وهذه من مؤشرات
1: إنها مؤشر.
0: أنا ما أسمع صوت الضفدع حتى الآن، من دخل الخريف إلى الآن ما أسمع صوت الضفادع. وهذا شيء بالنسبة لي مش طيب، يعني لأن الضفدع مؤشر به مهم جدا. لما تسمع أصواته
1: الضفادع موجودة تحت الأرض، هي تكون
0: هي موجودة تحت الأرض، تعيش حتى 6 سنوات.
1: أيوة. الضفادع تحت الأرض.
0: نعم تعيش في المواقع الرطبة
1: في أيام الوفرة، أيام الأمطار.
0: بالضبط. تطلع وتبدأ بعمل الأصوات وتعلن عن الخريف وكذا. حتى الآن يمكن أنا ما دخلت كثير، لكن زرت مواقع كثيرة حتى الآن ما شفت، ما لاحظت الضفادع. هذه من مؤشرات النظم البيئية. الطبيعة عندما تريد أن تصرخ تصرخ بطرق مختلفة ما يفهمها كل إنسان. لما أنت تشوف في أشجار تنهار النظم البيئية تصرخ، لما تشوف الضفادع ما بتظهر بشكل جيد يعني لازم تضع علامة استفهام، لما تشوف الحلزون ما موجود بطريقة مناسبة، هذه من المؤشرات النظم البيئية. يعني هذه المؤشرات هي اللي تخلي الطبيعة تعبر عن ما يحدث فيها، مثل درجة الحرارة إذا ارتفعت عند الإنسان. صحيح. مثل كذا مثل كذا. هذه أيضا نظم البيئة لها أهلها ولها الناس المختصين فيها، لها الناس اللي يفهموها، بس يحتاجوا أيضا للأدوات حتى يتعاملوا معها.
1: واحدة من الأسئلة اللي تطرح بشكل دائم اللي هي حشرة العرنوت. هذه الحشرة هذه البعض يقول يا أخي لماذا لا يتم القضاء عليها، وكأنه أيضا يعني ما لها دور أساسا، أنه هذه الحشرة مزعجة، حشرة مؤذية، لماذا لا يتم القضاء عليها بشكل جذري ويعني ترتاح الطبيعة منها؟ هل هذا الكلام صحيح أم أن هناك في تبعات إذا ما تم التعدي حتى على هذه الحشرة البسيطة؟
0: يقال أنه يموت سنويا بسبب البعوض الملايين من البشر.
1: الملايين. البعوض العادي هذا.
0: البعوض الأنوفلس أو الزاعجة. والزاعجة عاملة أمراض في العالم يعني مؤذية جدا. طيب لماذا لم يتم القضاء على الزاعجة؟ لماذا صحيح. لم يتم القضاء على الأنوفلس؟ خلي البعوض، البعوض خلي العنوت، العنوت بتبيدنا نحن ما مسموح لها عند الضوء أخضر.
1: موجودة عندنا بس صابرين عليها وصابر علينا.
0: زين خلينا نركز على هذا اللي يقتل البشر سنويا
1: صحيح.
0: في العالم.
1: صحيح. وينقل أمراض.
0: وينقل أمراض. يعني أنت لما يجيك حيوان بطول 2 ملي، كل الكائنات الحية اللي تتحرك حيوانات بطول 2 ملي، هذه الحشرة العانت 1 إلى 2 ملي، لا ينقل مرض، لا يؤذي، ما ينقل مرض، لا يقتل، مسالم جدا، يعمل نوع من القرص من أجل إيش؟ حتى ينتج بيض.
1: أيوة.
0: يعني بدون هذا الدم ما يقدر ينتج بيض. إذا أنتج بيض حتى يتكاثر هو يدور في العجلة مالته. وين الأولوية الآن؟ هل الأولوية أن تكافح الحشرات الممرضة القاتلة أو أن تكافح العانوت؟ هذا السؤال اللي يكثر أحيانا الناس لما يعيشوا في إحدى زوجات الملوك في العصور القديمة. الشعب بيحتج فقالت ليش بيحتجوا؟ قالوا يريدوا خبز. قالت ما أعطوهم
1: أكل الكعك.
0: أعطوهم كعك. يعني هي على بالها أوكي، يعني هو موجود الخبز مش موجود على الطاولة لكن في كعك فأعطوهم كعك.
1: كلها ما موجود.
0: هي أصلا الكعك خرافة أن تكون خيال يكون موجود الخبز هو. فهذا الشخص اللي بيسأل مثل هذه عايشة في عالم آخر ما منتمي لهذا الكون اللي نحن فيه. أنت تريد حيوان يقتل ملايين البشر يحتاج مكافحة، والعالم حتى الآن آلاف الأبحاث ما قادر يتخلص منه.
1: لكن أنتم قمتوا بجهد جيد مش للتخلص من هذه الحشرة.
0: لا بس أنا أولا حتى يستوعب السؤال. هذول كثير منهم ترى يسألوا في
1: يطرح
0: شفت عشرات بكل ثقة، يعني بكل ثقة. هل هو أصلا ممكن؟ هل أنت عندك القدرة؟ قبل أنا لا أتحدث عن أمدح يعني الإنسان، إنه هل أنت أصلا تستطيع أن تزيل العانوت من النظم البيئة؟ أولا أنت لا تستطيع.
1: أيوة.
0: ولا تستطيع أن تزيل أي نوع محلي دقيق صغير الحجم. ممكن تزيل الأنواع الكبيرة. نجحت في ذلك يعني أزلت الفهد العربي، مبروك.
1: أيوة.
0: مبروك، قتلت الفهد العربي، انهيت وجوده في الجزيرة العربية كلها.
1: للأسف
0: في للأسف في عمان وفي اليمن وفي السعودية انتهى، كان الفهد العربي موجود.
1: 1977
0: آخر واحد قتل في جبجات. فمبارك لك، وأيضا أعطيك هذا المتحمس للقضاء على النظم البيئة، أعطيك النمر العربي قادم ستقضي عليه أيضا.
1: لا إن شاء الله ببركة الجهود يعني وبركة هذا الوعي.
0: يعني للأسف إذا ما نريد نستوعب نحن إنه هذه الأنواع الحية مهمة جدا، وتفكير القضاء دائما شغال إن تقدر تقضي على الأشياء الكبيرة، لكن الأشياء الصغيرة هذه ما تقدر. بالعكس يعني القضاء عليها سيدمر الشبكات الغذائية بأكملها.
1: إلا إنه في ترابط في سلسلة قائمة كبيرة على هذه الحشرة.
0: نعم
1: الصغيرة.
0: نعم هذه الحشرة، وللعلم نحن اكتشفنا حشرات كثيرة جدا غيرها. وفي بعض الحشرات قد تكون ممرضة ما نعرف. هذه الحشرة الغالبة هي قد تتغذى على كل هذه الأنواع. لكن إيش تقوم بلدية ظفار الآن؟ تقوم بتخفيف حشرة العانوت في المواقع السياحية.
1: خلينا نتكلم عن هذه الجزئية.
0: هذه الجهود. التخفيف من حشرة العانوت في المواقع السياحية دون تأثير كبير على البيئة.
1: صحيح.
0: وحتى خلال 24 ساعة تستعيد النظم البيئة عافيتها.
1: ممتاز.
0: يعني إذا ما تم التعامل اليوم الثاني العانوت موجود. فأنت هذه الأشياء اللي المطلوب إنك تتعامل فيها سواء في كانت هي ما موجودة في المواقع السكنية للعلم. موجودة فقط في المواقع الفطرية. يعني في الجبال وفي
2: موطنها.
0: يعني في موطنها. فأنت في بعض المواقع لما تقول 9 مواقع 10 مواقع يتم التعامل معها تخفف من هذه الحشرة، هذا عمل إيجابي وعمل ممتاز. للأسف أيضا نواجه أحيانا ردة فعل عنيفة من الآخرين، يقول لك لا مملات ما تمسوا العانوت.
1: أيوة.
0: المشكلة بين الإفراط والتفريط. المشكلة اللي يقول لك لا تتدخلوا نهائيا وانتوا تدمروا البيئة وانتوا واللي يقول لك.
1: بس هؤلاء عندهم أيضا مستوى من الحرص، هم يتكلموا من حرصهم.
0: هذا الحرص الشديد قاتل. والإفراط الشديد قاتل. نحن نريد حاجة وسطية. نريد حاجة وسطية نقدر نتعامل مع بعض، نتعرف على هذه الحشرة، نقدر نتعايش معها، نبعدها عن بعض المواقع، نعيش مثل ما يصير الآن في النمر العربي. نقول هدوا على منطقة، يعني ما تحتكوا بالنمر العربي كثير في محمية خرفوت بين طلقوت ورخيوت. خلوه يتعود، يعرف انه في طريق وفي سيارات، يعرف حدوده، يغير مساراته،
1: يبدا يبتعد شوي،
0: يرتب اموره. هذا يعني نتعايش مع النظم البيئي. مثل العانوت، العانوت البس ملابس فاتحه، البس ملابس ساتره طويله، استخدم الطوارد، ويعني امورك طيبه، ما عندك مشكله.
1: صحيح.
0: يعني وفي المواقع السياحية مثل دربات وجارزيز وغيرها، هذه يتم التدخل بشكل ممنهج بسيط للتخفيف من الحشرة.
1: لو نحن مؤشر جيد، نحن الآن برنامجنا في قمة جبل أتين ونستمتع بشكل يومي بهذا الحديث معكم مستمعينا، وأيضا وإن دخلت بعض الحشرات لكن نحاول نتكيف معها.
0: أيوة. وللعلم يعني
1: لا نتجاوز ولا أيضا إنه أيضا يعني
0: للعلم الحين لما تشوف السهل ما موجودة فيها العانوت.
1: أيوة.
0: ولما تطلع إلى قطن أو على الارتفاعات المناطق اللي فيها هواء ما موجود فيها عانوت، لأنه الرياح الجنوبية الغربية مستمرة طوال الخريف. هذه الرياح إذا توقفت لا تأتي السحب. هذا الآن كل واحد اللي موجود في سياراتهم يشوف الضباب أو السحاب اللي هذا السحب منخفضة، وهذه السحب المنخفضة تأتي يعني إذا كانت الرياح الجنوبية الغربية قادمة خفيف، يعني مستوى الأدنى للسحاب، مستوى الأدنى للمطر، فلما يرتفع مع ارتفاعات جبال ظهار تتشكل هذه السحب الخفيفة. هذه السحب الخفيفة هي نفسها تطرد الرياح، تطرد العانوت. فجلوسك في المواقع يعني اللي فيها حركة هوائية،
1: تيارات هوائية،
0: يخفف من وجود هذه الحشرة.
2: بالضبط.
0: لكن لا يمنع وجودها على كل حال، بس الانتباه والرداء الملابس المناسبة والطوارد أيضا من العوامل المساعدة.
2: نعم. وبعدين هي صارت علامة جودة، يعني أنت كيف تثبت أنك جيت ظفار بدون ما تكون عندك كم لدغة شيء من العنوط؟ احنا حقيقة يعني سعدنا بوجودك معنا، حديثك مثري، ولو الودودنا أن نطيل يعني في.
1: صحيح.
2: هذا الحديث، ولكن هناك أيضا محطات أخرى. شكرا لك الأستاذ محمد بن مبارك بن سهيل عكعاك، أخصائي صحة بيئية أول ببلدية ظفار، كل الشكر لك على وجودك معنا في برنامج الشباب والخريف.
0: جزاكم الله خير، بارك الله.
2: وبكذا نكون نختم هذا الحديث مستمعينا، نطلع لفاصل قصير لنعود مجددا.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

0: تحية لكم مستمعينا وين ما كنتوا، ودروب آمنة وسالمة، ونتمنى لكم الاستمتاع بالأوقات الخريفية. ولمن يستمع إلينا من خارج المحافظة، هذه دعوة للقدوم والاستمتاع بكل هذه التفاصيل. برنامجكم الناس والخريف محطات متنوعة. قبل قليل كانت محطة الحديث عن يعني زوايا بيئية، الآن الحديث مع المواهب ومع المسرح ومع صناعة المحتوى. ضيفنا في هذه المحطة، نمسي عليه بالخير، الفنان محمد العقمي، ممثل وصانع محتوى. نمسي عليك بالخير.
1: مساء النور والسرور، مساء الجمال، ومساء الخريف الرائع المميز الاستثنائي في هذه الأرض الطاهرة، محافظة ظفار في سلطنة عمان الرائعة.
2: حياك الله معانا، نورتنا اليوم في الشباب والخريف. كيف المسرح مع الموسم؟
1: الخريف عادة هو كل عام يعني فرصة كبيرة لإبراز المواهب، للعروض المقدمة، للمسرح يعني المتصل بين الجماهير ومع الجمهور. الخريف موسم لكل فنان مسرحي والكل عاشق لهذه الخشبة الرائعة. لا شك أنه كل سنة في عروض تقدم بطريقة أخرى مختلفة رائعة مميزة، تطرح للجمهور وتثير حقيقة التساؤلات والاستمتاع والغرابة في بعض العروض التي تقدم. جميل. باختلاف المدارس المسرحية ونوعيات العروض وأيضا اختيارات النصوص وما شابه ذلك. فالحمد لله رب العالمين، الآن في أقيمت البروفات من خلال أيام لاستعدادا لتقديم العروض في خريف ظفار لهذا العام.
0: العقبي، أنا أتذكر زمان مسرح البلدية في الموقع القديم، أيام المسرحيات مريم كان الحضور بالألاف، 3000 5000، كان الإقبال كبير لدرجة أنه بعض البوابات يعني تنكسر بسبب التزاحم. اليوم هناك في حديث وفي مطالبات أنه إن شاء الله نرجع لهذيك الأيام. كيف تشتغلوا العقمي على إحياء المسرح العماني وتحديدا المسرح الظفاري؟
1: أولا حبيبنا علي وأخونا وصديقنا وأستاذنا الرائع، فعلا في المهرجان السابق كان في بلدية ظفار، هو المهرجان المقر السابق للمهرجان، كان المسرح الروماني يتسع إلى 5000 شخص يدخل لهذا العرض المسرحي. في بعض العروض حضرنا، أنا كنت أحد مشارك في أحد العروض، كان 5000 مليان المسرح، بالإضافة أنه الباب انكسر من ازدحام الناس ومطالبة الناس بالدخول.
0: يا سلام.
1: فالآن أصبح من تقريبا 5 سنوات تم إغلاق هذا الموقع وفتح مواقع أخرى، وصار في مسارح أخرى تعرض فيها. عندك مسرح المروق، مسرح أوبار، مسارح مفتوحة، تختار أنت ما تشوفه مناسب لتقديم العروض. الآن الحمد لله رب العالمين تم اجتماع الفرق المسرحية بسعادة رئيس بلدية ظفار سعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني جزاه الله خير، وتم النقاش فيه أنه نريد نقيم مسرح يعني مثل المسرح السابق، المسرح الروماني اللي كان سابقا في المهرجان، وتم النقاش فيه، ولا بالعكس تقبل الفكرة وشاد فيها وقال بإذن الله أنه سيقوم هذا المسرح ويعود بإذن الله مجددا.
2: نعم بإذن الله. ودائما يعني إحنا يلفتنا ذلك، يعني إحنا الشباب والناس دائما متعطشة للمسرح. لما نتكلم عن المسرح وهذه الرسائل اللي توصل فعليا من المسرح، ممكن في فترة بدأ الناس يقولنا ما عندنا شباك تذاكر للمسرح، إلا أن في المقابل إحنا نشوف الطاقات الشبابية اللي تحصد على جوائز دولية مرتبطة بالمسرح. نسمع عن أول فنان حصل على جائزة، فكيف نتكلم عن واقع المسرح اليوم عندنا، الحراك الحاصل في المسرح العماني؟
1: أولا أستاذة مريم، نحن نتكلم عن الفنان العماني،
2: الفنان
1: العماني فنان فطري
2: فعلا.
1: فنان فطري مميز رائع، مليء بالثقافة، مليء بالعادات والتقاليد.
0: صحيح.
1: مليء أيضا بالموروث العماني الحقيقي، مليء بموسوعة كبيرة من التاريخ، من القراءة، من التضاريس البيئية. يعني الفنان العماني فنان كامل متكامل والكمال لله سبحانه وتعالى. لما يطلع الفنان العماني من سلطنة عمان أيا كان، من ظفار، من مسقط، من مسندم، من الباطنة، من الداخلية، يروح إلى يشارك في أي مهرجان ينافس أكبر أو الفئة الأولى في يعني القوية في المهرجان. ما في فن، ما في عرض مسرحي عماني طلع من عمان إلا ورجع بجوائز. صحيح. من التمثيل، من الإخراج، من السينوغرافيا، من النص، من كل زوايا المنافسة في المسرح. نتكلم عن ظفار، نتكلم عن محافظة ظفار. محافظة ظفار أغلب الفنانين الذي طلعوا على خشبة المسرح واستمروا بهذا الخشبة طلعوا من المسرح الروماني اللي كان يعني يتسع إلى 5000 شخص. أنا الآن محمد العجمي لما أطلع في عرض مسرحي أمامي 5000 متفرج وأكثر يزيد أو ينقص، أنا طلعت ابتعدت عن هيبة الجمهور ورهبة الجمهور وتعودت على الجمهور، فلما طلع بكل ثقتي. العروض المنافسة اللي هي العروض التراجيدية في المشاركات وفي المسابقات تحتاج الممثل ذو ثقة عالية، تحتاج إلى تركيز، تحتاج إلى يعني سرعة بديهية، تحتاج إلى ثقة عالية.
0: الجمهور عادة يكون جمهور نوعي أيضا.
1: جمهور نوعي مثقف يعني يفهم التفاصيل قبل ما تطرح أمامه. فأنت تحتاج أنك أنت تكون مؤسس تأسيس حقيقي أمام الجمهور متعود على الخشبة، تعرف أنت كيف. أيضا يحتاج أنك تكون عندك سرعة بديهية سريعة. فالحمد لله رب العالمين، ما في مش في ظفار فقط بل في عمان كامل كل الفنانين متميزين حقيقة. ويعني مثل ما قلنا أنه الممثل طلع بتأسيس حقيقي، تأسيس حقيقي من التضاريس والتاريخ والموروث والعادات والتقاليد. فما في عرض عمان يطلع خارج عمان ويرجع خسران من غير أي جائزة، بالعكس يجيبون الجوائز ويشيلوها.
0: هذا في كل هذا العشم فيكم دائما. هذا العشم اليوم هناك حديث عن تكاملية بين أكثر من فرقة مسرحية، مشاركة لفنانين من مسارح أو من فرق مختلفة لتقديم أعمال يعني نقول بشيء من التكاملية أو الشراكة. نتكلم عن هذا الجانب أيضا.
1: هذا السنة طلع القرار من سعادة رئيس بلدية ظفار الدكتور أحمد بن محسن الغساني وأيضا المهندس عمار بن عوب غواص مدير دائرة الفعاليات والفريق معه أستاذ أحمد ماجين وأيضا محمود غواص وكل الطاقم، وتم النقاش فيها أنه نحن نريد عروض ذو جودة عالية أكثر. وعملوا حطوا قرار انه مثلا، او مش هو ما كان قرار حقيقه رسمي بل كان قرار يعني نقاشي، انه نريد هذا السنه دمج الفرق المسرحيه في ظفار. وفي ظفار الان تملك 10 فرق مسرحيه
0: ما شاء الله.
1: بدات بفرقه صلاله فرقه الام في 98 والان اصبحت في 2026 ظفار تملك 10 فرق مسرحيه تنضم تحت يعني مظله وزاره الثقافه والرياضه والشباب. فانه نريد هذا السنه عروض حقيقه تكون ذو جوده عاليه وحطوا قرار او فكره الدمج بين الفرق، فوافقت الفرق بشكل
0: فكره ممتازه.
1: ممتازه اساسا انه يكون جودة العروض
0: والمواهب تكون مع بعض
1: وفترة العروض تكون أطول، لأنه أنت بتتكلم عن موسم شهر ونص 10 فرق، إذا كل فرقة بتاخذ 7-8 أيام ما بتكفي الناس، ما بتكفي الفرق. فليش نحن ما نعمل دمج كل النجوم الشباك يكونوا في عمل واحد أو في عملين أو في ثلاث أعمال، فتكون مقسمة بالنجوم الشباك الصفة الأولى الصفة الثانية والصفة الثالثة، وتكون العروض ذو جودة أعلى بإذن الله. والآن شغالين ما شاء الله في 4 فرق مندمجة مع بعض، وأيضا في 3 فرق مندمجة مع بعض، وفي 3 فرق منفصلة بتوجه آخر.
2: نعم جميل جدا فعلا أن تكون يعني أن يكون المسرح حاضر ضمن كل هذه الفعاليات في موسم خريف ظفار. أيضا يعني أن يكون حضور المسرح، يمكن إحنا نتابع يمكن كثير من الفرق المسرحية أو الحراك المسرحي من خارج سلطنة عمان، هناك اهتمام ربما كبير فيما يتعلق ب ما نقول اقتصاد ولكن التجارة في هذا النوع من تقديم العروض، أن يعني أن تكون هناك عروض تجارية وأصبحت فعليا اليوم صناعة. ما الذي نحتاجه اليوم فعليا لأن نصل لأن تكون هناك فعلا صناعة للمسرح بالمستوى الاقتصادي والتجاري؟
1: أنا بقول لك تجربتين مختلفة بينهن تقريبا ما يقارب 20 سنة. في 98 أو 99 مسرحية عين الحسود من أبرز المسرحيات اللي
0: البعض إلى الآن يتابعها
1: وإلى الآن تتابع، هي يعني للمرحوم أسأل الله أن يرحمهم الفنان المبدع عامر بن جيح وأيضا عادل النمير اليافعي، فأسأل الله أن يرحمهم، كانوا نجوم هذا العرض في 98-99. في يعني كانت سعر التذكرة ريال في هذيك الوقت، مدخول المسرحية كان 26,000 ريال عماني،
0: يعني يعتبر مبلغ
1: جيد. كبير جدا وعالي جدا في 98 98. فأنت تتكلم عن 26,000 ريال عماني. في 2015-2014 في مسرحية كانت لفرقة، طبعا مسرحية عين الحسود كانت لفرقة صلالة الأهلية. في 2015-2014 فرقة أبار المسرحية قدمت عرض بإخراج الأستاذ أحمد معروف اليافعي، مدخول العرض كان يقارب 96 ألف ريال عماني.
0: تتذكر اسم المسرحية؟
1: مسرحية إذا والله خوش حوش أو شيء كذا.
2: أيوة. مغرب. ما غريب الاسم. أيوة.
1: فكان مدخول المسرحية ما يقارب تقريبا 96 إلى 97 ألف ريال عماني. أنت تتكلم عن صناعة حقيقية، تتكلم عن إنه في مدخول حقيقي. لو كان في حقيقة يعني، لو كان في نجوم شباك والنجوم حقيقة، نتكلم بواقع النجوم الشباك في محافظة ظفار هم قليلين جدا، لأنهم مميزين والناس تحبهم، وهذا محبة من الله سبحانه وتعالى. ولكن في نجوم صفة أولى، في نجوم صفة ثانية. يعني أنا بإمكاني الآن كمحمد العقمي إني أريد أقيم مسرحية، ممكن أجيب نجم واحد من الصفة الأولى وأجيب نجمين أو ثلاثة من الصفة الثانية.
0: صحيح. تعمل توليفة.
1: عمل توليفة بين الشباب والقدامى المؤسسين، ويطلع العمل بشكل صحيح ومميز.
0: الآن أتوقع بعد هذا الكلام نقدر نقول إنه المسرح يوكل عيش.
1: المسرح.
0: نحن بنسأل، بناخذ تفاصيل صناعة المسرح وكيف ممكن أن نعيد إحيائها. لسه معنا وقت، إذن نواصل معك هذا الجانب. الآن ذكرت أنت في السابق تجارب سابقة، الآن في السنة السابقة واللي قبلها، هل ما زالت هذه شبابيك تذاكر فعلا تعطي مدخول بهذه الأرقام، أم أصبح هناك في انخفاض أو تراجع أيضا في العوائد؟
1: أولا أنا أكون معك صادق، الآن الوضع شوية تغير أو تدرج إلى الأسفل قليلا. هذه الفكرة اللي الآن دمج الفرق هي بتعود الصناعة بإذن الله مثل ما كانت. المسرح يأكل عيش نعم، لكن هو مسرح موسمي. وأنت بتتكلم عن موسم واحد فقط. هذه الآن نحن نتكلم عن محافظة ظفار. محافظة ظفار فيها مش مسرح، الآن أصبح ما مش مسرح كوميدي فقط أن يقدم العروض الكوميدية في الخريف، بل الآن عندنا مهرجان ظفار الدولي للمسرح يعني بإشراف صاحب السمو وبلدية ظفار، وأيضا حقيقة هذا المهرجان أصبح
2: في سبتمبر،
1: يعني أصبحنا نباهي به في العالم. أصبح عندنا مهرجان أيضا ظفار المحلي بتنفيذ وزارة الثقافة والرياضة والشباب. عندنا مهرجانات شتى، وأصبح المسرح عندنا مستمر. فأسأل الله أن يديم علينا دائما النعم، ويعني يجعلنا دائما في خير، وبإذن الله نرى الفن العماني والممثل العماني من ألق إلى ألق بإذن الله.
2: وهو يعني دائما مثل ما ذكرنا يمكن سابقا، فعليا اليوم الفنان العماني هكذا يعني عنده ميزة تنافسية، ويمكن أصبح رقم صعب أيضا بالنسبة لهكذا المسارح العالمية. ويعني دائما ما نسمع عن الفنان العماني، وبكم أكيد أنتم كشباب اليوم فعلا يحدث هذا الحراك. وحقيقة يعني أنا واحدة من الناس اللي جدا أستمتع بالمسرح، وحسنا متعطشين جدا أن نرى هذا الإبداع المسرحي وهذا التنوع اليوم فعليا في إيصال الرسالة من خلال هذه الخشبة السمراء. وإحنا أكيد مكملين هذا الحديث برفقة ضيفنا وبرفقتكم أيضا مستمعينا. نتوقف لفترة أذان العصر ونعود لكم مجددا.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تقبل الله طاعتكم مستمعينا، ونعود لمواصلة الحديث مع ضيفنا في هذه المحطة محمد العجمي الممثل وصانع المحتوى. كنا نتكلم عن الاحتواء وعن أنه وجود مركز أو وجود مرجع أو صرح ثقافي معني بالمسرح أمر راح يكون إضافة كبيرة أخي محمد.
1: صحيح، بأوامر من جلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه أمر بتدشين وبناء مقر ثقافي علمي واسع بشكل كبير يمثل عمان وهوية العمانيين تحت مسمى مركز أو مجمع السيد طارق بن تيمور. يعني هذا الاسم الذي يحمل المعنى الكبير للعمانيين بشكل عام. أمر ببناء يعني هذا المركز. المركز يحتوي إلى مسرح وطني وسيكون حقيقة حاضن لكل المسرحيين في عمان، ويكون حاضن للمسرح العماني بشكل كبير أيضا، بالإضافة إلى أكبر مكتبة في عمان بتكون في هذا المركز أو المجمع. حقيقة فخورين بهذا الصرح الثقافي العلمي الرائع. يعني الآن أصبحنا نتكلم في نباهي في نناقش كل من لديه مسرح وطني خارج سلطنة عمان، نقول نحن أيضا أصبحنا لدينا مسرح وطني، نحن لسنا أقل منكم، نحن مثلكم أو أكثر منكم علما وثقافة وتاريخيا وتاريخ ويعني حقيقة ومسرح. قدمت أنا، شاركت في أحد يعني في العروض الوطنية في العراق، شاركنا في مع فرقة صلالة في مسرحية سدرة الشيخ من إخراج وتأليف الدكتور عماد محسن الشنفري. شاركنا في المهرجان الوطني المهرجان العربي
0: أكثر من 9 جوائز.
1: نعم، شاركنا في المسرح الوطني في العراق وكان مسرح ذو هيبة عالية حقيقة. الآن أصبحنا يعني لدينا مسرح بهذه الهيبة، لدينا مسرح نفتخر فيه حقيقة، يعني يحتوي كل الفنانين، يحتوي كل المبدعين تحت ظل وزارة الثقافة والرياضة والشباب. بإذن الله سينطلق هذا المسرح يعني يفتح الستار على هذا المركز في القريب العاجل
2: إن شاء الله،
1: وسننافس بإذن الله كل من سبقونا وسنسبق الجميع بإذن الله بهذا المسرح.
2: يعني
1: هذا الطبقات الذين بإذن الله
2: يمكن اللي يسمع محمد بيشعر بنبرة الفخر، وإحنا يمكن أيضا نلمسها من خلال ملامح محمد. فعلا نحن نشعر بالفخر بوجود هذا المجمع الثقافي، ويمكن عشان يعني نقربكم أكثر اللي مارين من الشارع العام شارع السلطان في مسقط في مدينة العرفان بتشهدوا هذا المجمع. يعني هو قائم ما شاء الله وبضخامته ويعني صرح كبير جدا، وانتم مارين من الشارع العام بتشوفوه يعني على في مدينة العرفان.
0: يعني هذه التجهيزات نقول المباني، تجهيزات المعدات، الأدوات، هذه مهمة جدا أيضا بالنسبة لكم.
1: صحيح، أنا شو بقول لكم يا سيد الآن قالت مريم أنه المقر كبير جدا، هو فعلا كبير، ولكن أنا أقول لكم إياها من الآن سيكون ضيق على المبدعين، لأنه سينطلق المبدعين فيه بشكل كبير. ستنطلق إبداعاتهم، ستنطلق بإذن الله يعني عروضهم الرائعة، أيضا ثقافاتهم، دور النشر، الكتب المرجعية. أنا أقول لك يا صدقا، عمان فيها من المبدعين الشيء الكثير، وهذا المركز سيكون ضيق عليهم. بإذن الله بإذن الله سنصل إلى العالمية بهذا المركز
2: بإذن الله.
0: أنتم مبدعون دائما محمد، وأنت إلى جانب إبداعك في العمل المسرحي أنت أيضا صانع محتوى. كيف وظفت أيضا هذه الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي، لخدمة عطائك أيضا المسرحي، وأيضا تبني حتى بعض القضايا والمواضيع الاجتماعية في محافظة ظفار وعموم سلطنة عمان؟
1: أنا والله ما أرى نفسي صانع محتوى، ولكن ممكن بسيط.
0: لا، أنت جاي داخل بقوة.
1: أولا الحمد لله رب العالمين، الحسابات هي حسابات يعني لترويج الأعمال المسرحية، أيضا لبعض الأمور الاجتماعية ولتعزيز مثلا الآن موسم خريف ظفار. الواحد حقيقة يعني يسعى كل يوم أنه يقوم من الصباح بعد ما يخلص شغله أنه يروح أي مكان سياحي يصوره أساس الناس تشوف جمالية ظفار وخريف ظفار. فيعني الحسابات أسأل الله أن يكون لنا مش علينا بإذن الله.
0: صحيح.
1: والله يقوينا على هذا الأمر بإذن الله.
2: نعم جميل. ولكن يعني فعلا مثل ما ذكرت يمكن اليوم وجودكم كأبناء هذه المحافظة مهم لتوثيق هذه هذا الجمال، إيصال هذه الرسالة من خلال هذه المنابر أيضا. يعني بجانب صناعة المحتوى يعني نود أن نتحدث أيضا ونعود للمسرح فيما يتعلق بالجوائز اللي حصلت عليها. من المهم أيضا أن نشير إلى كل هذه المنجزات ونفخر أكيد نحن دائما وأبدا بهكذا نماذج يعني تسعى في العودة إلى عمان بكم من الجوائز في تمثيل عمان.
1: الحمد لله رب العالمين، العروض العمانية مثل ما قلنا فيما سبق دائما تحصل على الجوائز المشرفة في المهرجانات الخليجية والدولية. الحمد لله رب العالمين، أنا حققت 9 جوائز كأفضل ممثل دور أول على مستوى سلطنة عمان ودول الخليج وأيضا في الوطن العربي. يعني أبرز هذه الجوائز التي حصلت عليها، فزت بجائزة أفضل ممثل في مهرجان الشرق الخليجي، جائزة تعتبر جائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي حاكم الشارقة، فزت أيضا في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح، فزت في مهرجان عشيات طقوس في الأردن الدولي، فزت ب6 جوائز أيضا ثانية في سلطنة عمان في مهرجانات في محافظة ظفار وسلطنة عمان، فزت ب9 جوائز. أرى حقيقة نفسي أصبحت في مأزق حقيقي، إني هل ما بعد هذا ال9 جوائز ماذا ستقدم يا محمد؟ إيش بتسوي؟ إيش
0: بتنافس نفسك سنة بعد أخرى؟
1: والله أمر نفسي متعب جدا، إنه إيش بتسوي؟ إيش بتقدم؟ إيش بتجتهد؟ ولكن بسأل الله التوفيق في القادم، وبإذن الله نسعى للأفضل بإذن الله.
0: بما أنك ذكرت القادم، دعنا نسأل في سؤال أخير الآن، ما هي المشاريع القادمة؟ ما هي الخطط القادمة لمحمد العقمي؟
1: بإذن الله عندنا الآن عمل مع بإذن الله مع فرقة صلالة الأهلية، هذه الفرقة الأم الذي يعني كانت هي الحاضنة الأولى لمحافظة ظفار ولكل فنان في محافظة ظفار. عندنا عمل إن شاء الله سيتم تقديمه في خريف ظفار بإذن الله. طبعا هذا الفرقة من برئاسة الأستاذ خالد الشنفري، بإذن الله العمل سيقدم في الخريف، وفي اتفاق على مشاركة في مهرجان ظفار الدولي بالإضافة إلى المهرجانات الخارجية، لأن مرحلة التجهيز ومرحلة الترتيب، وبإذن الله في القريب العاجل ستنطلق الأعمال وستتوالى عملا وراء خلف عمل بإذن الله.
2: بإذن الله بإذن الله تعالى. نتمنى لكم أكيد كل التوفيق، وسعدنا حقيقة بمشاركتك اليوم معنا في برنامج الشباب والخريف، هذه المساحة اللي نلتقي فيها شباب ظفار المبدعين في كل المجالات، ما إذ كانت هناك يعني هكذا شيء تود إضافته في هذا الحديث
0: في عروض قريبة. أنا أشوف شروفان شروفان ومطران.
1: نعم
0: مجموعة
1: هي 3 فرق تم دمج، هذا العمل اللي فيه شروفان وفي مطران.

0: عروض يعني مذاقها مختلف شوية لفرقة صلالة، فرقة مرباط،
1: ممتاز
0: أيضا فرقة
1: ممتاز
0: الأصالة. فالعروض منوعة بإذن الله لهذا العام، وعروض ستنال بإذن الله
1: بإذن الله.
0: يعني استمتاع الجمهور بإذن
1: لها
0: الله.
1: توليفه قويه اذا كان عبد الله مرعي
0: عبد الله مرعي النجم
1: واشرف
0: العماني،
1: اشرف اللي هو
0: أشرف الموسيقي،
1: الشروفان،
0: نجم شباك،
1: مطران ايضا،
0: مطران ايضا نجم شباك. يعني هذا الاسماء الثلاثه تكفيك في صلاله الان في محافظه ظفار، بالاضافه الى الاسماء الشبابيه اللي موجوده، بالاضافه الى هناك النجم المميز محفوظ باقوير. هذا
1: ما شاء
0: فنان،
1: الله
0: فنان
1: ممتاز
0: غريب
1: ممتاز.
0: وفنان متعب جدا. محفوظ، محفوظ لازم تكون
1: لا
0: فاهمه.
1: وصف دقيق ما دام قلت عجيب. هو
0: لا لا،
1: فنان
0: عجيب عجيب. محفوظ باقوير من الفنانين المتميزين حقيقه، ولكن لازم انت تكون معه اول باول. محفوظ اذا انت ما كنت معه فاهم ايش بيسوي، ممكن يقلب لك الدنيا فبتح،
1: ينطلق
0: والله ما
1: ينطلق
0: يسكت، ما عنده مشكله، والجمهور بيستمتع معه من يعني من الفنانين المتميزين.
1: هذا تشويق قوي
2: تشويق قوي. اذا يعني من يعني يتطلع بان فعلا يحضر لمسرحيات قادمه ان شاء الله، حزمه من العروض المقدمه من مختلف الفرق المسرحيه هنا في محافظه ظفار تزامنا مع موسم خريف ظفار.
1: كل شيء هنا في ظفار يدعو للضحك، يدعو للابتسام، إلى جانب الفرح، وهذه العروض المسرحية واحدة من أسباب الفرح. لذلك دعوة لكل من يستمع إلينا، أيضا للبحث عن أقرب شباك للتذاكر، إن شاء الله في الأيام القادمة راح يتم الإعلان عن كل هذه التفاصيل والاستمتاع بكل هذه العروض المسرحية. ودائما نقول أن ظفار شيء ثاني، والمسرح في ظفار شيء ثاني، وهكذا هو العطاء الثقافي. اليوم يقول لك ايش، اعطني مسرحا
0: اعطيك شابا مثقفا.
1: ايوه هنا هي
0: صح.
1: اتمنى لكم كل التوفيق.
2: هذا اثبتوه.
0: نعم. انا بس لو بتسمحوا لي اتمنى بس دقيقه واحده فقط، احب ان اوجه شكر من هذا المكان حقيقه ل ايضا محافظه ظفار، بالإضافة إلى بلدية ظفار، بالإضافة لكل عاملين لهذا القطاعين، بالإضافة إلى وزارة السياحة على الترويج وعلى الاشتغال الحقيقي، وأيضا إلى وزارة الإعلام للتغطية الإعلامية،
1: واجبنا
0: يعني حقيقة لهذا الموسم الاستثنائي. شكرا لكم من القلب حقيقة، يعني نفاخر بكم دائما، ونحن جزء منكم وليس يعني بعيدين منكم. فأسأل الله لكم التوفيق. وأيضا أحب أن أشكركم في هذا البرنامج الرائع، إذاعة الشباب، هذه الإذاعة العمانية الرائعة، وهذا البرنامج الرائع الشباب والخريف، معك حبيبنا علي صار المميز، وأيضا أختنا الغالية مريم البداية. شكرا لكم من القلب، شكرا لهذه الاستضافة.
1: أنا يشدني الصوت أيضا، الصوت إذاعي
0: ما شاء الله. أتوقعون ما أنا جاهز
2: خلاص
0: البرنامج ولا شيء، أنا حاضر ما عندي مشكلة.
2: ليش لا، يعني نحتاج مثل هذه الطاقات.
0: الله
2: طبعا
0: يسعدكم يا رب، نحن نتعلم منكم، أصواتكم مميزة وطلتكم دائما باهية، الله يسعدكم يا رب.
2: الله يحفظك.
1: أكرمتنا بهذه الدقائق في برنامجك الشباب والخريف، وبرنامج كل المستمعين من أصحاب الطاقات والمواهب من أبناء محافظة ظفار ومن أبناء سلطنة عمان، وأيضا من يزوروا هذه المساحة من أرض عمان الحبيبة. كل الشكر لك الفنان محمد العجمي، ممثل وصانع محتوى، كل الشكر لك.
0: شكرا لكم وشكرا على هذه الاستضافة، وأتمنى لكم التوفيق دائما وأبدا
2: بإذن الله. بإذن الله تعالى. وبهذا الحديث مستمعينا أيضا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الشباب والخريف. إن شاء الله كنا يعني رفقاء هكذا خفيفين عليكم خلال مختلف مشاويركم هنا، سواء هنا في محافظة ظفار أو أينما كنتم تستمعون لأثير إذاعة الشباب.
1: أنا لاحظ أن الأطفال اللي كانوا يطلعوا من السيارات صار عددهم أقل.
2: الحمد لله سمعوا كلامنا.
1: أنه في استفادة يعني. في اثنين الآن هنا. هذه البنت لابسة وردي.
2: علي خليهم شوي يستمتع بالجو.
1: الله يحفظهم. يحفظهم إن شاء الله، ودروب آمنة وسالمة. هذه تحياتنا في هذا المساء من برنامجكم الشباب والخريف. كان معكم إعدادا وتقديما مريم بنت سعيد البداعي، وأخوكم علي بن محمد صعب.
2: وتحيات الإخوة في الإشراف الهندسي، المهندس إبراهيم بن سليمان الفارسي والمهندس سالم بن خميس العرفاتي. فريق الهندسة في النقل الخارجي، المهندس يوسف بن محمد البلوشي والمهندس عمار بن زهران الرئيسي.
1: في الإشراف العام خالد الحجري وخالد بيت فاضل.
2: وأيضا الزملاء في المحتوى الإلكتروني مهلب العمري وكذلك حمد الفرعي.
1: يرافقكم يوميا في دفة القيادة المخرج هزاع الراسبي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديل موندو أرجنتينا كامبيون ديل موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال جول جول جول جول أرخنتينا كامبيون ديل موندو أرخنتينا كامبيون ديل موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جا غفار عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
4: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب
4: على التردد 92.7 ميجا هرتز ولايات جعلان بني بوعلي جعلان بني بوحسن والكامل والوافي وما جاورها.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
5: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديل موندو أرجنتينا كامبيون ديل موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
5: على التردد 91.2 في ولاية ضنك وما جاورها.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 106.5 ولاية البريمي وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سيل عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون دال موندو أرجنتينا كامبيون دال موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سهل عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: مونديال 2026.
1: السلام عليكم، تحياتي. أكيد تتجه أنظار عشاق كرة القدم من كل حدب وصوب إلى ملعب نيوجيرسي في نيويورك، حيث اللقاء المرتقب بين منتخبات إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026. إسبانيا التي أقنعت وأمتعت وأخرجت الديوك الفرنسية في مشهد كان رائع جدا، وأقنعت الجميع بأنها قادمة للقب. ورأينا الكلاكيت المرة أكثر من مرة بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني في الدقائق الأخيرة، والإثارة والتشويق الذي يقدمها ميسي ورفقائه، والوصول للمشهد الختامي على حساب منتخب إنجلترا. أرى بأن المنتخب الإسباني صعب جدا التسجيل في مرمى، لكن المنتخب الأرجنتيني عودنا في الدقائق الأخيرة في تسجيل في أي منتخب يواجهه، فاللقاء سيكون صعب جدا على كلا المنتخبين. لكن أرى بأن المنتخب الإسباني قادر على الانتصار بهدف مقابل لا شيء على التانجو الأرجنتيني.
0: مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. مونديال 2026.

0: سامع الصوت
1: والله صادق وحسين ومش ملك برنامج المونديالي هذا والدانجو
0: يا سامع الصوت
2: مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل
3: مونديال 2026.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سيل عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مونديال 2026.
2: السلام عليكم، تحياتي. أكيد تتجه أنظار عشاق كرة القدم من كل حدب وصوب إلى ملعب نيوجيرسي في نيويورك، حيث اللقاء المرتقب بين منتخبات إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026. إسبانيا التي أقنعت وأمتعت وأخرجت الديوك الفرنسية في مشهد كان رائع جدا، وأقنعت الجميع بأنها قادمة للقب. ورأينا الكلاكيت المرة أكثر من مرة بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني في الدقائق الأخيرة، والإثارة والتشويق الذي يقدمها ميسي ورفقائه، فالوصول للمشهد الختامي على حساب منتخب إنجلترا. أرى بأن المنتخب الإسباني صعب جدا التسجيل في مرمى، لكن المنتخب الأرجنتيني عودنا في الدقائق الأخيرة في تسجيل في أي منتخب يواجهه، فاللقاء سيكون صعب جدا على كلا المنتخبين، لكن أرى بأن المنتخب الإسباني قادر على الانتصار بهدف مقابل لا شيء على التانجو الأرجنتيني.
1: مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
3: مونديال 2026.

0: مونديال 2026.
1: سليمان قال جيناكم من مسقط، جيناكم من مسقط لصور العفية.
2: لا إله إلا الله نحمده
1: نحمده.
3: نعم أن البرنامج ممتع، شاهد الله.
1: بارك الله فيك، الله فيك.
3: نعم، ونتمنى إن شاء الله يكون يطول
4: هذا برنامجكم يوصل ومال الدنيا من شمال البلد لجنوبها، ويعطيكم ألف صحة وعافية.
1: بارك الله فيك.
4: واللي زايد، واللي زايد حلاوة البرنامج هجلة الأرجنتين وهجلة الشاطئة والمداخلات والمشاكسات الحلوة هذه اللي كل يوم ما شاء الله الناس تداولها بشكل طيب صراحة.
0: مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. مونديال 2026.

0: والله صادق وحسين ومش ملك برنامج المونديالي هذا والدانجو
1: يا سامع الصوت
2: مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل
3: مونديال 2026

0: مونديال 2026.
1: تانجو بسط بسط
2: معودة
1: وهذه شهادة علي واجب
2: معودة سوى إعصار التانجو سويه.
1: أنا باغنى يوم يقول يتغنون التانجو والتانجو بتاخذ البطولة مع منتخب يعني ما داخل مستوى. شوف المتدور سول الأسباني يحب المنتخب المتوهج يحبني يقابل المنتخب المتعطش
2: المتوهج.
0: مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
3: مونديال 2026

0: مونديال 2026.
1: سليمان قال جيناكم من مسقط، جيناكم من مسقط لسور العفية.
2: لا إله إلا الله نحمده
1: نحمده.
3: نعم أن البرنامج ممتع، شاهد الله.
1: بارك الله فيك. الله فيك.
3: نعم ونتمنى إن شاء الله يكون يطول
4: هذا برنامجكم، يوصل ومال الدنيا من شمال البلد لجنوبها، ويعطيكم ألف صحة وعافية.
1: بارك الله فيك.
4: واللي زايد، واللي زايد حلاوة البرنامج هجلة الأرجنتين وهجلة الشاطئة والمداخلات والمشاكسات الحلوة هذه اللي كل يوم ما شاء الله الناس تداولها بشكل طيب صراحة.
0: مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
5: مونديال 2026.

0: مونديال 2026.
1: السلام عليكم، تحياتي. أكيد تتجه أنظار عشاق كرة القدم من كل حدب وصوب إلى ملعب نيوجيرسي في نيويورك، حيث اللقاء المرتقب بين منتخبات إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026. إسبانيا التي أقنعت وأمتعت وأخرجت الديوك الفرنسية في مشهد كان رائع جدا، وأقنعت الجميع بأنها قادمة للقب. ورأينا الكلاكيت المرة أكثر من مرة بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني في الدقائق الأخيرة، والإثارة والتشويق الذي يقدمها ميسي ورفقائه، والوصول للمشهد الختامي على حساب منتخب إنجلترا. أرى بأن المنتخب الإسباني صعب جدا التسجيل في مرمى، لكن المنتخب الأرجنتيني عودنا في الدقائق الأخيرة في تسجيل في أي منتخب يواجهه، فاللقاء سيكون صعب جدا على كلا المنتخبين، لكن أرى بأن المنتخب الإسباني قادر على الانتصار بهدف مقابل لا شيء على التانجو الأرجنتيني.
0: مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. مونديال 2026.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشينج, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كلياً. جي تور قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
2: برنامج مونديال 2026 برعاية شركة أواصر.
3: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
4: مونديال 2026.
5: سير يا طويل العمر سير.
4: 48 منتخبا تتنافس على التربع على عرش كرة القدم. 104 مباريات منتظرة على مدار 39 يوما من الإثارة الكروية والصخب الجماهيري.
6: أخيرا مونديال مونديال مونديال.
4: نحن معكم عبر إذاعة الشباب في مواكبة يومية لنهائيات كأس العالم 2026، البطولة الأهم على مستوى كرة القدم العالمية. نعيش معكم الحدث ونستمع لآرائكم في مساحة يومية عبر برنامج مونديال 2026. معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
7: مونديال 2026.

0: يغني ولدهم
1: ترى طربن
0: طربن
2: من داخل القلب هو ولا مطلوب
0: ها
2: من داخل القلب هو ولا مطلوب التانجو من القلب باغينه
0: حلو هذا ما يخاف
1: هيدور ودواره
2: باغينه من داخل القلب هو ولا مطلوب
0: هي
2: احلى سلامي لمشعلنا من الهدابي سعد دوم يبعث له التانجو بسط بسطنا عود وهذه شهاده علي واجب
0: اها
2: التانجو بسط بسطنا
1: عود
2: وهذه شهاده علي واجب
0: ما عوده سوى اعصار التانجو سوى
2: نبارك للاخوان
0: قلي صعوده طيح
1: هذا رساله شو اسمه
0: يعني تهدئه
1: تهدئه
0: اي قبل الموعد المنتظر
2: انا والله على رغبه شخصيه ان اباهم التانجو
1: هي من القلب انت باغنهم
0: من خاطرك
2: باغن اقول لك من القلب من داخل القلب هو المطلوب
0: اي
2: التانجو من القلب باغنه انا باغنه يوم يقول يتغنون التانجو والتانجو بتاخذ البطوله مع منتخب يعني ما داخل مستوى شوف المتدور سول الاسباني يحب المنتخب المتوهج يحبني يقابل المنتخب المتعطش
0: المتوهج

0: بداية ساخنة اليوم.
1: بداية ساخنة أكيد
0: محمد شملي.
1: مع حرارة المباراة.
0: مع حرارة المباراة يعني، ومع اقتراب صافرة البداية
1: يوم الختام.
0: بداية النهاية.
1: نعم. بداية يعني. النهاية اسبانيا وانجلترا.
0: اسمع
1: اسبانيا والارجنتين.
0: الارجنتينيين مسوين هجلة.

0: هذا شلات شلات اسمه مشعل
1: هي نغمات عمانية مع التانجو الأرجنتينية.
0: شفت كيف المزج
1: هازيج هازيج
0: هازيج عمانية
1: مع تانجو الأرجنتيني
0: مع التانجو الأرجنتيني وتانجو يا تانجو
1: وتانجو وهناك ميدان عماني مع الإسباني
0: هناك مع سعد
1: مع سعد
0: وش قال سعد
1: قال
0: ولدهم طربن
1: أيوة وهذا طبعا الساعات الماضية حملت الكثير من الترشيحات اللي أغلبها طبعا ما زالت النسبة الأعلى للإسبان تنصب لمصلحة إسبانيا لكن طبعا تقريبا 60-40 أعتقد حسب شبكة أوبتا مع أن أوبتا كانت مرشحة فرنسا على إسبانيا يعني في نصف النهائي
0: يعني يعني كذا ترشيح من أوبتا خالف الترشيحات مالها في الواقع صحيح. لما صاحت لما صار
1: مثل فهد
0: نفس فهد
1: وبت مستوية فهد
0: نسخة فهد
1: كل ما ترشح فريق يفوز يخسر والمرة مرشحة إسبانيا بنسبة 60%
0: وفهد باغي ان اسبانيا تفوز على
1: باي طريقه
0: الارجنتين
1: حتى بيوصلهم هناك يعطيهم هدايا
0: المهم ان الارجنتين ما تاخذ اللقب باختصار
1: المهم ان فوق الخاتم اللي بيحصلوا اللاعبين فهد يعطيهم بعد هدايا اذا فازوا على الارجنتين
0: هي خاتم فضه
1: خاتم ايوه يا سلام سلم ايوه
0: واليوم طبعا اليوم كثيرين يعني يتكلموا عن هالمباراه يعني تحديد المركز الثالث والرابع
1: ما حطراها وايد
0: لكن
1: التركيز
0: عليه على النهائي لكن هي مباراه قائمه طبعا الساعه 1 بتوقيت السلطنه بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الانجليزي
1: اللي حاب يسهر يعني يشوف
0: ويتابع ترى هي اخر مباراه
1: ايوه يعني ايوه يعني انت جاي مرشح البطوله وتروح تلعب على الثالث والرابع مع انه اللي يوصل نصف نهائي صراحه يعني طبعا فريق اكيد كبير يعني
0: نعم ولكن الانظار كلها تتجه الى بكره
1: نعم
0: المباراه النهائيه
1: طبعا
0: مونديال 2026 بعد هذه النسخه بتحديثاتها الجديده 48 منتخب 104 مباريات استمرت لمده 39 يوم تقريبا فيها الكثير من
1: ثلاث دول
0: فيها الكثير من الاثاره والجدل اللي صاحب هذه البطوله خصوصا في مباريات المنتخب الارجنتيني الكثيرين يتكلموا عن مساله التحكيم ومساله المساعده لكن المنتخب الأرجنتيني فرض نفسه اليوم كواحد من المرشحين في هذه البطولة وصاحب اللقب وجاي إنه يحافظ على هذا اللقب طبعا مسيرة الختامية ليونيل ميسي
1: من يكتب السطر الأخير إسبانيا
0: أم الأرجنتين وهذه تحياتنا صادق وحسين ومحمد الشملي وبعد الفاصل إلى أخبار مونديال 2026
2: لكم من مسقط اليسور العفية لا إله الله نحمده
3: جيناكم من مسقط لصور العفية لا إله إلا الله نحمده
1: ونشكره
2: جيناكم من مسقط لصور العفية لا إله الله نحمده
3: جيناكم من مسقط
2: جيناكم للعزيمة ونباركم للفوز
3: ونضرب الذبيحة
1: تخيل ان سليمان غنها اخيرا اذا طاح الجمل
2: كثرة السكاكين
1: من دلك
0: واذا وصلت الارجنتين كثرة الذبايح
2: بس كيف ايش قال سليمان
1: سليمان قال
3: جيناكم من مسقط جيناكم من مسقط لصور العفية
2: لا إله إلا الله نحمده
4: Let's play football.

0: تفضل حسين.
1: حاضر. الأرجنتين وإسبانيا تستعدان لمعركة نيوجيرسي في نهائي كأس العالم في وقت أعلن فيه المنظمون أنهم يراقبون عن كثب دخان حرائق الغابات في كندا. وتسعى أرجنتين ليونيل ميسي لأن تصبح أول منتخب يحرز لقبين متتاليين في كأس العالم منذ البرازيل في عام 1962، حيث تسعى لنجمة رابعة تضعها متساوية مع إيطاليا وألمانيا من حيث عدد الألقاب ومقتربة من الرقم القياسي للجار والغريم اللدود البرازيل صاحبة الخمسة ألقاب. وقد ازدادت كثافة جماهير الأرجنتين في نيويورك خلال الساعات القليلة الماضية استعدادا للحدث المنتظر.
2: رجعت الخلف، هاي كرة صعبة، هاي كرة صعبة، تسديدة وجول. إنزو فرنانديز، الأرجنتين بسبع أرواح يفعلها إنزو فرنانديز، صاروخ تسديدة على الجهة اليمنى. أعطوا الناس كاروني هو يبكي، أعطوا الناس كاروني هو يبكي بعد هدف التعديل من إنزو فرنانديز.
0: من جانبها تتطلع إسبانيا إلى الفوز بلقبها الثاني بعد تتويجها الأول في مونديال جنوب أفريقيا عام 2010 مع جيل ذهبي قدمته للعالم، إلا أنها تتطلع لتقديم جيل واعد تراهن عليه في المستقبل من أجل استعادة التاج العالمي، وإن كان ذلك من بين أنياب حامل اللقب، والذي بدا وكأنه وحش كاسر في مباراته الأخيرة أمام إنجلترا. وشاهد أداء المنتخب الإسباني تطورا تدريجيا مع تقدم البطولة، وأثبت أمام فرنسا سبب اعتبار أحد أبرز المرشحين لإحراز اللقب منذ البداية.
2: قوة لحد ما فماش واحدة واثنين، بارو بارو الثاني، بيدرو بارو، كجول كجول كجول، جولاسو، فينال فينال، نهائي الماتادور يطير إلى نهائي نيويورك في السفر. مش ممكن على الروعة، مش ممكن على الكورة، مش ممكن على الابداع. هنا تتوقف مسير ديديا ديشان، صعب العودة يا كيليان.

0: وسيتحول ملعب ميت لايف قرب نيويورك إلى أكبر مسرح في العالم خلال المباراة النهائية بين إسبانيا والأرجنتين. وبعد 5 أسابيع من المنافسات و104 مباريات أقيمت في 3 دول وجمعت للمرة الأولى 48 منتخبا، ستكشف كأس العالم لكرة القدم أخيرا عن هوية بطلها. في ليلة مرتقبة سيشاهد فيها نحو 80,000 متفرج في الملعب ومليارات المشاهدين حول العالم موكبا من النجوم خلال حفل الختام، ثم خلال العرض الموسيقي بين شوطي النهائي الذي سيحضره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وهو أمر دعا بالمنظمين إلى زيادة مدة الاستراحة بين الشوطين لتتراوح بين 20 و30 دقيقة.
1: سجل الهدف الثاني في الأنفاس الأخيرة على الإنجليز ويضيف الهدف الثاني. لاوتارو لاوتارو مارتينيز مارتينيز وجول.
2: فيسنتي ديل بوسكي مدرب إسبانيا السابق يحذر منتخب بلاده من الاستهانة بالأرجنتين قبيل نهائي كأس العالم، واصفا المنافس بأنه مصدر إزعاج حقيقي، وحث الفريق على توخي الحذر. وأشار المدرب الإسباني الذي قاد إسبانيا للتتويج بالبطولة عام 2010 إلى أن الفوز الأرجنتين على إنجلترا بعد أن كانت متأخرة بهدف في النتيجة دليل قاطع على ما تمتلكه من جودة. من جانبه حث رودري قائد منتخب إسبانيا زملاء على الخوض النهائي وهم متسلحون بالطموح أكثر من الخوف، إذ يقف ليونيل ميسي ورفاقه الذين وصفهم بأنهم الفريق الذي يجب التغلب عليه يقف حائلا بين إسبانيا وبين أهم لقب في عالم كرة القدم.
1: عادل مازال داي وفرصة والهدف الأول ويرزبال إلى ميكال ميرينو والهدف الغدار إسباني الهدف الغدار إسباني. إسبانيا والصبر أيوب والكوتشينج للمدرب القدير دي لا فوينتي وإسبانيا تختبر المباراة.
0: هاري كين قائد المنتخب الإنجليزي يترك الباب مفتوحا بشأن ما إذا كان سيشارك في بطولة كأس عالم أخرى من عدمه مع المنتخب الأول مع بلوغه سن 33، وذلك عقب الخسارة في الدور قبل النهائي أمام المنتخب الأرجنتيني، حيث أشار إلى أن الحديث عن كأس العالم القادمة بعد 4 سنوات يعتبر مبكرا جدا، وأنه سيتعامل مع الموقف في الوقت المناسب، وأن ما يهمه حاليا هو تجاوز الخروج المر من البطولة الحالية دون تحقيق حلم التتويج باللقب.
1: هذه كرة للأمام، الله، ومن غيره هو هاري كين. هاري كين كل الأفراح للإنجليز تبدأ من هاري كين الذي يرتقي لترتقي إنجلترا، ويسجل جاء من بعيد.
2: رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو يؤكد مجددا أن الفيفا سيدرس مقترح توسيع بطولة كأس العالم بزيادة عدد المنتخبات المشاركة في نهايات كأس العالم إلى 64 فريقا بعد انتهاء النسخة الحالية. وأكد إنفانتينو أنه سيتم مناقشة هذا المقترح قبل النسخة المقبلة من البطولة كأس العالم والتي ستقام عام 2030. وفي السياق ذاته وصف جياني إنفانتينو نسخة عام 2026 الحالية بأنها أعظم بطولة كأس العالم على كرة القدم في التاريخ، وذلك خلال حفل استقبال أقيم في برج ترامب بمدينة نيويورك، مشيدا بالدور الكبير الذي لعبته الولايات المتحدة في إنجاح البطولة.
3: المونديال

0: إنجلترا وفرنسا يلتقيان بطموح إنهاء مشوارهما في البطولة بصورة إيجابية عبر حصد الميدالية البرونزية. وأقر توماس توخيل المدير الفني لمنتخب إنجلترا بصعوبة الموقف، مؤكدا أن خوض مباراة تحديد المركز الثالث ليس الهدف الذي سعى إليه الفريقان في ظل تطلعهما للوصول إلى النهائي، لكنها تبقى نهاية جيدة لمشوار صعب وفق تعبيره. وتسعى إنجلترا لتحقيق إنجازها الأول في هذه المواجهة بعد محاولتين سابقتين لم تكللا بالنجاح.
1: روجيرز وتوزيعه خطيرة، جول با با با با با با جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول يفعلها من هنا جوردن جول.
2: من جانبها تخوض فرنسا مباراة المركز الثالث للمرة الرابعة في تاريخها، حيث نجحت في حصد البرونزية مرتين من قبل. وعلى صعيد المواجهات المباشرة، يحمل تاريخ لقاءات المنتخبين الكثير من الندية، حيث تقابلا في عدة مناسبات، كان آخرها في ربع نهائي مونديال قطر عام 2022، حيث حسمت فرنسا المواجهة لصالحها بنتيجة هدفين لهدف في لقاء مثير.
1: نفس كبيرة تمشي كرة فرنسية وليسي فلاسيس يا معلم وكبيرة الثالث يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا لمعلم شيكم كيليان مبابي. مش ممكن هذا 18، قيد يا تاريخ، اكتب يا تاريخ، ما تختمش، مانيش نتعبك، لا تكتب سطور، لا تكتب أوراق، اكتب رقمي.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
4: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
5: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: برنامج مونديال 2026 برعاية شركة أواصر.
2: مع فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: مونديال 2026.
4: سير يا طويل العمر سير، سير يا طويل العمر سير.
3: 48 منتخبا تتنافس على التربع على عرش كرة القدم. 104 مباريات منتظرة على مدار 39 يوما من الإثارة الكروية والصخب الجماهيري.
5: أخيرا مونديال، مونديال، مونديال.
3: نحن معكم عبر إذاعة الشباب في مواكبة يومية لنهائيات كأس العالم 2026، البطولة الأهم على مستوى كرة القدم العالمية. نعيش معكم الحدث ونستمع لآرائكم في مساحة يومية عبر برنامج مونديال 2026. معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
6: سليمان قال جيناكم من مسقط، جيناكم من مسقط لصور العفية.
7: لا إله إلا الله، نحمده،
6: نحمده.
8: نعم، أن البرنامج ممتع، شاهد الله.
6: بارك الله فيك، الله يخليك.
8: نعم، ونتمنى إن شاء الله يكون يطول
9: هذا برنامجكم، يوصل ومال الدنيا من شمال البلد لجنوبها، يعطيكم ألف صحة وعافية.
6: بارك الله فيك.
9: واللي زايد، واللي زايد حلاوة البرنامج هجلة الأرجنتين وهجلة أشاطها والمداخلات والمشاكسات الحلوة هذه اللي كل يوم ما شاء الله الناس تداولها بشكل طيب صراحة.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، اكيد نوجه التحيه لكل من يتابعنا عبر اثير اذاعه الشباب من سلطنه عمان، ونحن نقترب من يوم الحسم لنهائي كاس العالم 2026، المباراه المرتقبه بين المنتخبين الارجنتيني والاسباني. الارجنتين الساعي لتحقيق النجمه الرابعه في المقابل، المنتخب الاسباني الطامح للحصول على اللقب الثاني في تاريخه بعد عام 2010.
1: أكيد نحن على موعد مع نهائي كبير بين الفريقين الكبيرين، بطل أوروبا وبطل كوبا أمريكا، في مواجهة بين جيل إسباني جديد يقوده لامين جمال ومنتخب أرجنتيني يسعى لكتابة فصل جديد من تاريخ كرة القدم بقيادة ليونيل ميسي. وفيها الكثير من الأرقام والمعطيات والمؤشرات في ليلة منتظرة طبعا في ختام هذه النسخة من البطولة، ننتظرها معا لنترقب واحدة من المباريات الكبيرة طبعا على مستوى نهائيات كأس العالم على مر تاريخها على 2-4-6-9-8-1-5-1. بناخذ أيضا المستمعين الكرام لأن نحاول ما يكون في زحمة على الخطوط قدر الإمكان على 7-2-4-4-2-0-0-9 أيضا رسائلكم، وناخذ أول مكالمة.
0: مساء الخير.
2: مساء الورد والسرور، نمسي عليكم. أمسية رائعة ونهائي جميل، ما في أحلى من هذا.
0: حياك الله يا أسعد.
1: حياك أسعد.
2: أكيد أكيد، أنا من بداية البطولة قلت كلمة وأنا عن كلمتي، النهائي الأرجنتين وصل للنهائي.
0: ثبت هذا التوقع
2: بدون منازع. للأمانة يعني قبل أن نقول تفاصيل كثيرة، للأمانة الفريق الوحيد اللي أنا أشوفه مقاتل، إذا بنتكلم عن المقاتل لا يكون يحتوي على كثير من التكتيك، يعني كثير من الملعب، لكن فريق مقاتل لآخر دقيقة لا تتوقع منه الكثير، يعني
0: لآخر نفس يعني وحتى لو هو متأخر يعني أنه مصر أنه ما يطلع من المباراة خسران.
2: نعم نعم، يعني آخر ثلاث مباريات إذا بنتكلم عليها وأربع مباريات نشوفها، كانت ان دائما الحسم تكون في الدقائق الاخيره من الشوط الثاني.
0: نعم.
2: واغلبيتها يعني تكون خلينا نقول اجتهادات فرديه زائد قتاليه اذا بنتكلم عن اسلوب القتال يعني.
0: نعم.
1: وهل هذا يدل على قوه شخصيه الفريق برايك اسعد؟
2: الفريق بصراحه شوف الفريق ظلم ترى بسبب هذا، الفريق كلهم قالوا انه محبب من الفيفا والحكم مرتب اموره. مباراة مع انجلترا انا اعتبرها مباراة اللي سكرت جميع الافواه اللي تتكلم عن هذا الفريق، جاي انك فريق متكامل من الفريق الانجليزي، عندهم مدرب حاول يغطي على اخطاء الفريق المصري سواء كان دخول مدافعين في التبديلات، اذا واحد متابع لكرة قدم وشاف التبديلات وشاف طريقة اللعب وشاف ايضا كيف الفريقين يلعب يعرف ان الفريق مقاتل. يكفيك في البداية يوم يتكلموا عن نشيد الوطن يشوفهم بسرعة يصرخوا في الملعب. يعني الفريق الوحيد اللي أنا أقول جاي يلعب عشان الخميس وعشان العلم، مقارنة بفرق أخرى قد تكون فرق تكتيكية وغيره. يعني للأمانة من كان يتوقع خروج إنجلترا أمام الأرجنتين؟ يعني كثير من الناس المتشائمين كان يتوقع خروج
0: الأرجنتين
2: نعم ب2-1 على الأقل، لكن المباراة وهذا يبين أخطاء بعض المدربين. أنت متقدم على الأرجنتين ظلك متقدم، لا ترجع دفاع،
1: يمكن الأرجنتين تجبرك المشكلة.
2: ما شوف لو جينا نتكلم يعني أنت في النهاية لازم تكون عندك لاعبين ما في خط الوسط فقط، في خط التمركز يعني أكثر من لاعب، يعني لو بغيت تسوي تبديل أنا من وجهة نظري حسب قراءتي المباراة خارج الملعب يمكن الملعب شيء مختلف، أنت لازم تقطع التمريرات اللي توصل من بداية النص إلى ميسي بالاختصار. لكن اللي يسويه ميسي بعض الأحيان الأشياء الفردية وكثير من المدربين ما يتابعه، ميسي يرجع لخطوط الوسط،
1: يرجع يستلم ينزل هناك
2: كل نعم. نعم. نعم. نعم نعم.
1: لكن أسعد يعني تخيل أنه عفوا على المقاطعة يعني 88% نسبة استحواذ هذه خيالية بعد تسجيل انجلترا الهدف، هذه لم تسجل منذ بداية تسجيل البيانات عام 66، يعني نسبة استحواذ 88% شيء مش طبيعي. يعني انت ما تتكلم يعني ما تتكلم عن نسبة استحواذ مثلا 60-65 عشان قول والله يا توخيل انت ليش رجعت او كذا، يمكن ان الارجنتين هي اجبرتك انك تلعب المباراة في 18 فريقك. يعني
2: صحيح انا اتفق معك 100%، وهذا اللي مصير يعطيك ايش، يعطيك دافع واضح جدا انه أنا جاي أفوز ما جاي أخسر، ولو إني أقاتل لآخر دقيقة في هذا الملعب. دخيا يعني من أخطاء، وأنا أعتبره وكثير من الناس عطت انطباع أنه هو مدرب جبان، بعدما تقدم رجع للدفاع كان ممكن يهجم بشكل أكبر ويعطي خطورة. يعني لو جينا نشوف السيناريو اللي صار مع مصر لما كان حتى الفريق مدافع لكن عنده بعض الأسماء اللي تساعدت في الهجوم، ترى مصر كان يعني من هدف ألغي 3 أهداف جات بنفس الأسلوب بنفس الطريقة، وهذا ممكن يجبر الأرجنتين إنه يخاف أصلاً.
1: صح.
2: لكن الأرجنتين شاف إنه تسليم المباراة إن هم يريد يدافع، ويلا خلاص تريد الدافع.
1: يعني أنا حملوا. أيوة يعني أنا يمكن كنت أتكلم مع صادق ومحمد على يعني طبعاً توخيل في النهاية. ما في شك احنا ما نتكلم عن يعني ان احنا ناخذ مكانه او ان احنا ادرى منه يعني، لكن شيء غريب يعني انت مثلا عندك بعض الاسماء اللي ممكن تعمل لك الهجمات المضاده استغلال تقدم الارجنتين، ساكا مثلا لاعب ارسنال اللي مخلينا على الدكه مثلا،
2: صحيح
1: اسماء مثل هذه طبعا، راشفورد ايضا اللي نزله في الدقائق اللي بعد ما خسر، طبعا هو بعد ما خسر ألقى بكل اوراقه الهجوميه يعني خلاص
2: ايوه هنا
1: باع المباراه دفاعيا يعني.
2: نعم هي هذا كله تأخير يعني هو من الدقيقة 70 لما بدأت التبديلات الأرجنتينية، هو مفروض يتدارك الوضع وشاف إنه في ضغط جاك الأول خلاص وقت التبديلات أبقى وراك كامل وضحى، لكن هو كان يتأمل إن الفريق بيصمد وبيدخل للأشواط الإضافية والأرجنتين منهوك خلنا نقول بدنيا وممكن هو يتقدم فيها في الشوط الثاني أو إنه على البلنتيات
0: لدرجة المباراة.
2: نعم يعني لدرجة إن دي خي كيف كان يدين عطى الحارس خلاص من الشوط الثاني عطى العبوة هذيك اللي فيها التمريرات لاعبين الأرجنتين وين تكون في البلنتيات.
1: نعم هو نعم هو يعني يعني يمكن مع الكرات اللي ضربت في القائم والكرات اللي صدها بيكفورد يعني
0: كان أكثر من هذا
1: ممكن أيوة ثلاثة أربعة يعني
0: يطلع بهذه المباراة.
2: نعم صحيح.
0: لا أسعد لو جينا نتكلم عن المباراة النهائية يعني مثل ما قلت أنت اليوم المنتخب الأرجنتيني وشخصية البطل الذي ما يستسلم، في المقابل هناك قوة وصلابة دفاعية في المنتخب الإسباني اللي سجل أو استقبل هدف واحد حتى الآن.
2: نعم منتخب إسبانيا أمام فرنسا بين لنا أن فرنسا لعب وأسماء على الفاضي بصراحة بدون زعل لمشجعين فرنسا، لكن لو جينا نتكلم عن هذه المباراة قبل أن نتكلم عن مباراة الأرجنتين، مباراة إسبانيا ولعب إسبانيا، إسبانيا يدافع عن طريق الاستحواذ نفس ما سوى الأرجنتين في الشوط الثاني مع إنجلترا. إسبانيا يدافع بس بأسلوب الاستحواذ إنه هو يكون دائما تكون يفضل إن الكرة تكون عندي وتأول المدة لما أنا أستغل الثغرات الموجودة. لو جينا نتكلم على الأسماء الموجودة مع فرنسا، على الأسماء الموجودة مع فرنسا وعندك بعد اللعب الخط الوسط الإسباني كان يبين لك كيف إسبانيا جعلت من فرنسا أسلوب كأنه مش فريق يعني فكنا يلعب مع فريق عادي يعني كل المتوقعين كان يتوقع أنه هو أصلا كأنه حصة تدريبية. وأنا أتوقع
0: ما شفنا فرنسا اللي كانت يعني مباريات كبيرة قدمتها مع المنتخبات الأوروبية في الأدوار الإقصائية اختفى المنتخب الفرنسي.
2: صحيح فأنا إيش أقول؟ أقول إن اللعب بيكون بنفس الأسلوب مع الأرجنتين، وأنا أتوقع إسبانيا عندها أسماء أقوى بخط الوسط اللي بتخلي الكرة بتكون صعبة، مباراة جدا صعبة على الأرجنتين، ولكن أنا أتوقعها أرجنتينية في النهاية.
1: مشكور يا أسعد
2: حبيبي، شكرا لك.
1: جزاك الله فيك سنت
2: الله يخليك، جزاك الله بخير،
0: حياك الله،
2: نشوفكم إن شاء الله بعد النهاية إذا كان في حلقة بعد النهاية.
0: في حلقة إن شاء الله الختامي يوم الاثنين بإذن الله إن شاء الله.
2: إن شاء الله شكرا لك.
0: شكرا لك.
3: مش ممكن على الروعة، مش ممكن على الكرة، مش ممكن على الإبداع، هنا تتوقف مسير ديدييه ديشان، صعب العودة يا كيليان، صعب الرجوع يا كيليان، أحن إليك بالرجوع ولكن لا رجوع، إسبانيا لا فوريا، إسبانيا أضرب 2-0 بور من اليمين انسل وفات ولا بيخطط طريق
2: المتدور دائما يا صادق لا تدور يا حسين لا تدور على الكاس منقوش متدور
4: كيد إسباني ما يبغى له الشطارة يفوز بكل جدارة تماما من البرشا هم أسراره هذا المتدور صفقوا له بحرارة حنزعل عن الجماعة
5: أرجح الأسبان لأنه الأسبان يعني مبين من عيونهم من حركاتهم من لعبهم من كل المعطيات اللي شفناها في المباريات السابقة الأسبان إن شاء الله راح يفوزوا.
6: من متى الشارع العماني يلتفت للمنتخب الأسباني؟ ما أعتقد في نسبة كبيرة أبدا، مجرد شرمدة بسيطة.
7: رجع رجع رجع رجع
6: شرمدة بسيطة.
8: إيه ده بيرتم بقولي ده يعني إيه ده؟
6: شرمدة وإن شاء الله راح نطحن قرون الثور الأسباني.

0: يومك يا ليو ويومك يا يامال. ها بعد
1: نص بنص كيف هذا مال شو اسمه مال
0: والمنتخب الاسباني فاز في 5 من آخر 6 نهائيات كبرى خاضها. يا اخي ما يخسر هذا الفريق في النهائيات. ما يخسر.
1: هدف واحد داخل عليهم
0: ودفاعيا طبعا فريق قوي. توج بكاس اوروبا عام 64، عاد ليحصد اللقب القاري عام 2008 مع الجيل الذهبي طبعا للكره الاسبانيه حتى الان. و2012 واحرز طبعا كاس العالم عام 2010 ثم امم اوروبا مجددا 2024. الخساره الوحيده لاسبانيا في نهائيات امم اوروبا كانت عام 84، وهذا السقوط كان أمام فرنسا. وبين المنتخبات الأوروبية لا يتفوق على إسبانيا في عدد الألقاب الكبرى سوى ألمانيا صاحبة 7 ألقاب وإيطاليا التي تملك 6 ألقاب. من كبار القوم في أوروبا.
1: نعم. واليوم وبكرة طبعا بطل أوروبا مع بطل كوبا بيلتقوا.
0: نعم.
1: في واحدة سابقة تاريخية طبعا في من ضمن هذا اللقاء.
0: خلينا نسأل عن تصريح الانفانتينو للمستمعين الكرام، هل يؤيد زيادة عدد المنتخبات إلى 64؟ مع أن أقول أرجوكم رجعوها 32،
1: أخف
0: وأحسن وياخو أحلى. يعني ما يعني هالربشة اللي شفناها على الحكام وعلى ما أعرف إيش، إحنا ما نريد يعني
1: مباريات طويلة 104 مباريات.
0: فإذا زادت عدد المباريات
1: زاد اللغط. على كيف إذا صار باغي يسويها 64
0: يعني إحنا كيف نقدر شهرين برنامجنا مثلاً؟ مع إن شغل إحنا يا إنفانتينو.
1: إنفانتينو ترى إحنا بعد عندنا برنامج.
0: أيوة. وبعدين اللعيبة يبغوا يرجعوا.
1: عندهم مخلصين من موسم وحسين عنده بطاقة
0: بيضة وما بنحصل عادي جاز ما بيكون عندنا وقت بعد هني.
1: فمن فضلك شوف.
0: خليها 32 إنفانتينو، خليك من هالحكي يا أخي. وصل له على الواتساب من فضلك.
1: فانتينو
0: شوف رقمه بعد هو مربوش اسمي اليوم مدح الكاس العالم.
1: ما اعرف يا اخي وش مخزن انه
0: سويسرا. ايوه طبعا
1: على 7244209 اكيد نستقبل اتصالاتكم على 2469-8151 والواتساب على 7244209. سعيد الهشامي توقعي ومنيات اللقب إسبانيا لسبب الحضارة والتراث والأرث العربي والإسلام في الأندلس قرطبة وغرناطة. تحيات البرنامج المونديال حسين وصادق والمخرج محمد ليشملي.
0: يا هلا.
1: السلام عليكم لكم جميعا وربي يحفظكم ويعطيكم صحة والعافية. بس ما عليكم أمر يا كباتن ومخرجنا المبدع الرائع محمد ليشملي، بغيت أغنية راشد الماجد أجيبه يعني أجيبه لو كان تحت الحراسة. وهنا نقصد التانجو الأرجنتيني بالغضب بالغصب أو الطيب ولو تحت الحراسة.
0: الكأس ستخضع
1: للأرجنتين
0: أجيبه يعني أجيبه.

0: ها
1: خذوا دورك حسين اشوف
0: خذوا دور يا اخي اشوفهم يا يعني. كيف ارد عليه تو ماشي غير اغنيه حل اسبانيا يا اخي
1: انت بكفه ونحن بكفه
0: لا لا في لازم اغنيه حل اسبان بعد ما يستوي يعني
1: يلا
0: لا لا لا ما يستوى حل اسبان
1: لا لا هذا
0: واحدة ثانية مضادة يعني لازم
1: عاد خلي حد من مشجعي الاسبان
0: يحلمون حط لهم يحلمون بعد ان الارجنتينيين لا لا ما يقدرون هذه وش بعد لا لا لا ما. ايوه
1: جميل السعدي مساء الخير حبيت اسالكم استاذ صادق واستاذ حسين هل بتكونوا موجودين يوم الاثنين عشان تناقشوا اللي صار في المونديال بنكون موجودين ان شاء الله يوم الاثنين
0: ان شاء الله
1: طبعا مع
0: ومشكور يا جميل
1: ومشكور يا جميل ومعاكم اكيد حتى معرفه الفائز والبطل
0: نحتفل مع الفائز
1: ونحتفل مع الفائز والمشجعين طبعا اللي كانوا
0: اي مشجعين
1: اللي كان يعني الاسبان ولا الارجنتينيين
0: هو كان بيقول ايوه لكن اختفوا كلهم يا اخي شوف
1: يمكن سعد هو اللي مثلهم كلهم مكلينا
0: سعد
1: قائد قالوا لأنه
0: اختفى هلال الإنجليزي.

0: سجلوا على بالهم انه خلاص منتهي المباراة مع الارجنتين.
1: منتهي المباراة.
2: الكاس وين الكاس؟
1: الكاس رايح الارجنتين. خلاص رايح الكاس.
2: خلاص رايحة.
1: رايحة 100% بعد.
0: على الارجنتين.
1: شيء
0: مكان في الباص ولا لا؟
1: اقول لك لا يوم جايوا معنا شباب الحين هذا متفق في المجلس.
3: يبغى يروح معهم في المجلس.
0: في المجلس.
1: قال سمعوني ما اريد ان تشجعونا خليكم اللي
0: طالع. ترجم وش؟
3: ايوه يا اخي ما اعرف سيف انت وش فيك اليوم بعيد ولا
0: تكلمنا لابس سماعة؟
1: لا لا كذا من السيارة وقف لازم وقف.
3: ايه وقف ايوه.
1: بلوتوث. اقول لك حسين.
3: ايوه.
1: الحين واضح؟
3: ايه تو واضح تو صوتك حلو.
0: صوتك جميل سبعة
1: كان ما واضح. لا قال لي شملي قطع ماله صوتك اليوم بعيد انت ولا كيف؟
3: هي صح صدقه.
1: انزين
3: زين قلت لي ما عندكم مكان في المجلس على الهولنديين والهذي
1: ما حد جايوا ثلاثة عربة برازيليين
3: وساكتين ما يتكلم
1: اثنين ولا ثلاثة هولنديين وبعد يمكن اثنين وواحد برتغاليين
3: وش يجيبهم الله يديهم ايش يجيبهم يعني ما لهم شغل في المباراة
0: مسوين زحمة
1: ايوه قال انقصوا وتابعوا ما نبى احد يشجعنا ابدا اذا شجعتونا انتو خلاص بتنقلب واليوم الدليل انا اكد لك من الحين
3: هيه.
1: ودون هذه المكامله
3: دون
1: المكالمه هذه دونها معك
3: هناك دون يا قلم
1: دون
3: هات
1: عارف ليش
3: هي
1: خاصيه اخونا يوم قال ان سعيد الهشام الكاس رايح لاسبانيا انقلب بدقي الاسبان كم وتوقع فرنسا وقلبت اسبانيا
0: كم فهد
3: مرتاح يعني عايب لنا مستانس
0: يعني انت تقول لهم شجعوا اسبانيا عشان ان البطوله تروح صوب الارجنتين
3: بس في شيء ملاحظنا
1: ايوه
0: سيف
3: عندي ملاحظه
1: ايوه
3: انت يوم قبل مباراه انجلترا مكلمنك انت خايف اليوم ما عندك خوف احسك
1: لا لا ما خايف انا قايل لك من اول
3: باكر المباراه يعني بعده يعني باكر يخاف يعني
1: حبيب انا من اول مباراه قلت لك كلمه قبل المباراه خذ المباراة اللي في الواقع اللي راح تلعبها
0: هي قلت لنا خذوها حبة حبة
3: لا تستعجل
1: قاعدين حبة حبة المباراة الجاية
3: شيء انت تقول لا تاكل قرصك ني
1: ها
0: لا تاكل قرصك ني يقول لك
3: حسين تذكرنا بالقروص دوب
1: ايوه لا تاكل قرصك ني حبة حبة اما هذا الكلام الحين اثبتوا الارجنتينيين حال المشجعين انا اليوم الواحد جالس يكلمني من برا والله بكل امانة يعني جالس يقول لي عن مباراة ويمدحكم في التحليل يعني ما شاء الله عليكم يعني يقول برامج يقول أحاول أتصل قلنا بس زحمة في الخطوط
3: جزاك الله خير وياه
1: والله يسلم عليكم كثير
0: عليكم عليه السلام بارك الله فيك
1: الحين الأرجنتين أثبتوا للعالم
3: نعم
1: لأنهم أقوياء
0: هي بس رودري لا قال في التصريح أن المنتخب الإسباني لا يقهر
1: كيف؟
0: تصريح لاعب المنتخب الإسباني
1: أيوه
0: قال إن المنتخب الإسباني منتخب لا يقهر.
1: والله التصريحات شو أنت ما عليك من التصريحات كابتن صادق.
3: الملعب بيننا.
1: الملعب بيننا وخاصية الأخ سمير أنتوا ما لاحظتوا الأخ سمير اليوسفي؟
3: نعم.
1: أنا صراحة ارتحت اليوم. إنزين عندما قال كان الشوط الثاني في آخر نص ساعة كله أرجنتيني. اسألك كابتن حسين قال لمن تتوقعها قال لا تكهن صعب ما بين الفريقين هذا محلل صحيح الحين بدأ يقول الحقيقة
3: بدأ شوية
0: هي شفت
1: بدأ خلاص ميزة راح بالنهاية ما انصاب والحين يمكن أحسن لاعب يمكن إذا كان يسمعون الحين هناك عندهم بيعطوا أفضل لاعب
3: نعم لكن الملعب بيننا
1: الملعب بيننا ولكن أبو ديجو الأهداف كلهم من الهدفين اللي جين الأوتار وعد سكتها
0: أوه عاد وش بيسوي أبو ديجو
3: والله لكن سيف
1: دعم
3: يا أخي نعم الله عليك يقول الشباب يعني اللي يتابعوا عندك هذا سيف يوم يتابع المباراة كأنه هو اللي يلعب يركض يمين شمال ويشوت
1: انت هذه في المباراة أنا طبعي نحن كلنا ناس هاديين يعني ما شاء الله نستمتع ونشوف المباراة
3: يا سلام وتاكلوا العيش ولحم
1: لا في اشياء جميله جدا دي المره ما كل ايش انا احنا عاد هناك كل شيء موجود ما شاء الله عليه
3: يعني اشياء حلوه
0: نوع
1: الله يبارك يسلم عليكم واجد والله بامان يشيد بكم يقول يا اخي
0: هي بس انت قال لنا سيف قال لنا بيكشفنا وين المكان عاد هذا
3: لا قال لنا بيكلمنا
0: ايه قال بيكلمنا بعد
3: البوس
1: خلاص المباراه النهائيه ذيك المره قال لي المباراه النهائيه وعد لنا خاصيه اذا عاد فاز الارجنتين
3: بس اذا فاز الارجنتين يعني
1: ها
3: يعني اذا فاز

0: حضر تعليقك شيل يا طويل العمر شيل.
1: لا لا لا لا تعليق في المباراة النهائية عاد، ما اليوم
0: النهائي
1: ما اليوم
0: اذا بكره
1: ما
0: مثلا
1: اليوم
0: مباراة نهائية،
1: خلاص.
0: مثلا احنا ننتظر النهائية تو، يعني
1: لا
0: هدف
1: لا
0: ميسي.
1: النهائية بكرة خاصية عاد، انا بسوي تعليق على
0: يلا
1: الكابتن
0: يلا
1: فهد.
0: انت وحسين، انت وحسين، يلا
1: يلا
0: حسين
1: يلا
0: بيبدأ، حسين بيساعدك. بسير بك.
1: لا انا وياك انا وياك، علق علق حسين،
0: يلا
1: انت ما شاء الله عليك صوتك
0: شيل
1: جميل.
0: شيل انت اخوي
1: شيل يا طويل العمر شيل.
0: شيل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين والمستمعين، في مباراة نهائية ما بين فريقين، فريق التانجو الأرجنتيني يقابل الفريق الأسباني.
0: يا سلام،
1: يا سلام
0: ويلعبها ميسي.
1: يا سلام سلم يا سلام سلم.
0: وصل الكرة لميسي،
1: ها
0: هذا إلى سيف، سيف يحاول
1: أيوة
0: يلعبها، يعد
1: إلى
0: الأول.
1: حسين إلى صادق، صادق رجعها إلى محمد شملي
0: شمال يضيعها.
1: ضيعها شاف خارج
0: دوم
1: الملعب.
0: يضيع مشكلته يعني.
1: يلا
0: أحسنت
1: مشكور
0: يا
1: يلا
0: سيف،
1: نلعب فيكم
0: أحسنت
1: ان شاء الله،
0: أحسنت.
1: ونشوفكم اذا ما كلمناكم بكره ان شاء الله يوم الاثنين باذن الله تعالى، والكاس رايح الى شيل يا طويل العمر شيل.
0: يا سلام سلم،
1: يا سلام سلم بارك الله فيكم.
0: والملعب بيننا،
1: اكيد بالتاكيد 200 200
0: أكد عليه،
1: يلا باي باي مع
0: أكد على
1: السلامه.
0: سمير إن الملعب.
1: سمير خلاص يسمع سمير
0: وش
1: بيجي اليوم
0: تقول له؟ وش تقول له؟
1: فيهم.
0: يلا خبره
1: خبره
0: خبره عشان نختم معك. خبره
1: أيوه.
0: خبره وش؟
1: كيف
0: قول له يا سمير الملعب بيننا.
1: يا سمير الملعب بيننا.
0: كفو
1: كفو
0: هيا بنا.
1: شيل يا طويل العمر
0: شيل
1: شيل.
2: بيشحط على ميسي، والثالث والثالث والثالث. لوتارو يحضر الان. اي ثنائيه ارجنتين، اي ثنائيه ارجنتين، اي ثنائيه ارجنتين. بطلت التعليق وتحولت الى معد ثاني. الارجنتين تتكلم، الارجنتين تنطق من لغه الصامتين، الارجنتين تسجل من لاعبين الغايبين.
1: مطارح ما لاحظ ازاخ دو اخوه يقول لك لاعب لعب على كبره، ولكن احسن لاعب لحد الان.
0: ايوه
1: صراحه ما هدف ما هدف خلاني افز من تحت الى ضربتني البانكه فوق.
0: زي ما تعورت انت الحين رايح بيت اوادم بتكسر بيتهم يعني.
1: وبعد جيت تذكرت فهد قلت فهد عاد بكره يمكن زي دوخ يدوخ.
3: ما شاف فهد توعد مسكر تليفونه اظني.
0: حد يطمنا عليه ما نعرف كيف اموره يعني.
3: إذا ما جاوبت حسين وين شفت المباراة أمس؟
1: أي من أنا؟
3: إيه لا أنا
1: المكان المذكور أنتوا عارفين
0: المذكور عليه
1: من الآخر آخر المباراة بس يخلص. ما في البيت.
0: وش يقول سيفول؟ بطل عيونك يا حبيبي ولا هند.
1: ترى الإنجليز ما قلت لا شفنا بنجهام ولا شفنا غير الحين في غضب ولا شفنا هيكين، يعني ما حد أمس دايخين.
3: صح صح أمس هيكين
0: وبنجهام ما حد
3: سدح ميسي
1: والله ما موجودين. وهذه جيت الكورة سبحان الله بس الكورة
0: يتعلم السباحة.
1: أشوف الحين الكورة عرض لي إياها وكيف قالت اللي حطني
0: في محجر عيونك حبيبي وضمني.
1: أيوة هذه بالضبط. ما عندي الكبت الحفيني
0: لا هو يعني صح هو ليه يقول له ضام انت ضام.

0: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: مونديال 2026.
2: السلام عليكم، تحياتي. أكيد تتجه أنظار عشاق كرة القدم من كل حدب وصوب إلى ملعب نيوجيرسي في نيويورك، حيث اللقاء المرتقب بين منتخبات إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026. إسبانيا التي أقنعت وأمتعت وأخرجت الديوك الفرنسية في مشهد كان رائع جدا، وأقنعت الجميع بأنها قادمة للقب. ورأينا الكلاكيت للمرة أكثر من مرة بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني في الدقائق الأخيرة، والإثارة والتشويق الذي يقدمها ميسي ورفقائه والوصول للمنتخب.

0: مشهد الختام على حساب منتخب انجلترا. ارى بان المنتخب الاسباني صعب جدا التسجيل في مرماه، لكن منتخب الارجنتين عودنا في الدقائق الاخيره في تسجيل في اي منتخب يواجهه، فاللقاء سيكون صعب جدا على كلا المنتخبين، لكن ارى بان المنتخب الاسباني قادر على الانتصار بهدف مقابل لا شيء على التانجو الارجنتيني.
1: مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال.
2: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في برنامج مونديال 2026. طبعا المنتخب الأرجنتيني يخوض النهائي السادس في تاريخه وهو حامل اللقب في محاولة طبعا للاحتفاظ باللقب للمرة الثانية على التوالي، لكن التاريخ لا يقف بالكامل إلى جانب المنتخبات المدافع عن لقبها. نجح طبعا أول منتخبين حاملين للقب في الوصول إلى النهائي والاحتفاظ بالكأس، توجد طبعا إيطاليا باللقب عام 1938، ثم كررت البرازيل الإنجاز عام 1962، لكن المنتخبات الثلاث الأخيرة التي خاضت النهائي وهي حاملة للقب فشلت في الاحتفاظ به، إذ خسرت الأرجنتين أمام ألمانيا 1990 وسقطت البرازيل أمام فرنسا في مونديال 98 بفرنسا، ثم خسرت فرنسا أمام الأرجنتين في نهائي 2022 بقطر. في المقابل طبعا يدخل المنتخب الإسباني النهائي بسجل مذهل بعدما حافظ على سجله خاليا من الهزائم في آخر 37 مباراة متتالية بمختلف البطولات، محققا 28 انتصار مقابل 9 تعادلات. وطبعا آخر هزيمة للمنتخب الإسباني كانت في مارس عام 2024 عندما خسرت أمام كولومبيا بهدف دون رد. وعلى 7-2-4-4-2-0-0-9 أكيد نستقبل رسائلكم معنا وتوقعاتكم. والسؤال اللي طرحه طبعا حسين، رأيكم في المقترح اللي طبعا يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم في زيادة عدد المنتخبات إلى 64 منتخب بعد ما كان في النسخة الحالية 48 منتخب، هل هو من مصلحة البطولة؟ فيه إنها عوامل إيجابية طبعا كمستويات فنية، هل شاهدتونا بالفعل أن هذه النسخة كانت تحمل كثير من المستويات الفنية، أو أن كانت بعض المباريات طبعا ما لها داعي، وشاهدنا بعض المباريات النتائج الكبيرة اللي خرجت بيها؟
3: أنا رأيي خلوا آسيا 5 مقاعد وأفريقيا 7 إلى 8 بس. يعني صراحة مباريات كأس عالم نبغى نشوف مباريات حلوة، بس كأس العالم يعني النخبة، يعني ما نبغى نشوف 7-1.
2: يعني نحن متى شاهدنا مثلا ذي المستويات؟ يمكن في الدور 32 شاهدنا بعض المباريات الحلوة،
3: ما كلها يعني ما بعد كلها. لا تجيب لي يا أخي منتخب جالس لك صف لعيبته كلهم في الدفاع يعني عشان يخلص المباراة وهو مدافع، نشوف مباراة من طرف واحد.
2: زي مباريات يعني المنتخبات كبيرة مثلا انجلترا مع الأرجنتين
3: مثلا، لكن هذا ما مشكلة، هذا لها ظروفها يعني. بس انت
2: بعض لكن بعض المباريات مثل ما قلت يعني المنتخبات
3: جالسة دفاع يعني جالس ما دفاع. نشوف لعب يعني هنا
2: بعدها جالسة دفاع
3: وبعدها تسجل
2: عليها
3: صح.
2: مازن
4: السلام عليكم.
2: عليكم السلام، حياك الله.
4: اخبارك؟
2: حياك مازن، كيف امورك؟
4: حياك الله، الحمد لله. والله
3: جاهز حل المباراه النهائيه؟
4: جاهز.
2: وش الترتيبات وش الامور؟
3: هي وين ترتيباتك؟ وين بتشوف المباراه؟
4: ترتيبات فاشتر المباراه صعبه الصراحه. 50-50
3: حلو. حلو، عجبني كلامك،
2: واقعي
3: يعني، ما مثل اوبتا يقول 60-40. ايوه
4: لا لا 50-50.
3: وانت مع من تميل؟
4: والله انا اشجع الفريقين، لكن
3: حلوه
4: والله يعني تكون ارجنتينيه لان لسه اخر بطوله وكذا.
2: يعني وداعيه بالنسبه لميسي وانه يحقق هذا البطوله. ويمين يام قال قلنا انك تبعد عندك المستقبل.
3: ايوه يعني انتظر خلي الحين ميسي يعني بعد ياخذ بطوله زياده قصدك كذا.
2: ايه
3: خلاص خبر محمد شمالي خبر يا مال من عند رقمه عند سعد
2: عند سعد.
3: ايوه انه يعني باغى ميسي يفوز بال
2: لا لا المازن مازن
3: اه مازن ايوه
2: ما كذا مازن
3: هو ف
2: مازن
3: معنا مازن طبعا نعم. بيكون ها مازن
4: ما سمعتك
3: نقول يقول لك اسال السؤال الاخ صالح
2: اقول لك ان انت تقول ان خلوا ميسي ياخذ البطوله هذه النسخه لانه بيودع خلاص يمكن بيعتزل وان يمين يمين يمال بعد المشوار قدامه صغير بعده بياخذ بطولات قادمه
3: كيكه هي كيكه
2: يقاسموها
4: ياخذ البطوله بعد
3: ومن اليوم الثالث والرابع يعني من بياخذ مبابي ولا بيلينغهام ربيعه وصديقه في ريال مدريد
4: والله اتوقع انجليزيه يعني
3: انجليزيه
4: خلاص المنتخب الفرنسي يعني يوم يوم قابل فريق قوي يعني صراحه ما قدم شيء
2: نعم
3: يطيح
4: ايه يعني مع اسبانيا لكن لعبوش
3: من افضل لاعب في البطوله
4: والله يعني بالنسبة لنا
3: هي
4: كصانع العاب ميسي
3: اها لا انا اتكلم بشكل عام هي
4: شوف بين ميسي بين رودري بس
3: رودري زين تبغاهم يزيدوا البطولة الى 64 منتخب ولا نخبر انفانتينو لا جزاك الله خير
4: نبغاهم يخفوها الحين
3: هي نبغاهم يخفوها
4: صراحة يعني لما زادوا 48 منتخب صراحة البطولة صارت يعني مباريات ضعيفه
2: يعني ايوه وشفنا مباريات ما لها داعي يعني
4: يعني لبعض المباريات يعني ثلاث مباريات في الدور الاول مباريات كذا يعني كانت قويه ولا الباقي مباريات
3: مستوى ضعيفه صحيح
2: ايوه وفي مباريات وايدين يعني طوفوهم يعني ما حتى كان حد يتابعهم
4: ايوه يعني منتخبات كبيره ودعت من ادوار متقدمه مثل هولندا عندك المانيا
3: صحيح كذا مشكور يا مازن
2: بارك الله فيك أحسنت
5: إسبانيا لميكيل ميرينو 6 دقائق زيادة في الشوط الثاني تعادل مازال داي وفرصة والهدف الأول ويرزبال إلى ميكيل ميرينو والهدف الغدار إسباني الهدف الغدار إسباني إسبانيا والصبر أيوب والكوتشينج للمدرب القدير فوينتي وإسبانيا تختم المباراة الرقصة الأخيرة لكريستيانو كانت مؤلمة
6: يعتبر وصول المنتخبين الإسباني والأرجنتيني إلى نهائي كأس العالم أمر مستحق تماما بناء على الأداء المبهر والمسار القوي لكليهما في البطولة حيث يمثل النهائي صراعا كرويا استثنائيا بين بطل أوروبا وبطل أمريكا الجنوبية أسبانيا قوة تكتيكية ودفاع حديدي حيث لم تستقبل شباكة سوى هدف واحد في جميع المباريات الماضية الأرجنتين واصلت إظهار شخصية البطل بحسم المباريات في الدقائق الأخيرة وبلغت النهائي للمرة الثالثة في آخر 4 نسخ كأس عالم فإذا فرضت مباراة تعتمد على الاستحواذ والإيقاع السريع فالكفة تميل إلى أسبانيا أما إذا تحولت المواجهة إلى صراع تكتيكي ونجحت الأرجنتين في تقليل المساحات واستغلال خبرتها في إدارة التفاصيل فإن فرصها في حسم اللقب ستكون كبيرة هاني البشر إعلامي سعودي
3: شكرا طبعا للزملاء اللي يشاركون بتوقعاتهم للمباراة النهائية نهائي كأس العالم تخوضه الأرجنتين للمرة السابعة كما ذكرنا لا يتفوق عليها في عدد مرات الوصول للمباراة النهائية سوى منتخب ألمانيا الذي خاض 8 نهائيات راقصوا التانجو طبعا توجوا باللقب في أعوام 78 86 و22 بينما حلوا أيضا في المركز الثاني في 3 مناسبات أعوام 30 90 2014 في حال الفوز على إسبانيا سيصبح المنتخب الأرجنتيني أول منتخب منذ البرازيل 2002 يحقق الانتصار في جميع مبارياته خلال نسخة واحدة من كأس نعم. العالم
2: حتى الآن طبعا المنتخب الأرجنتيني ما خسر
3: نعم
2: في
3: ما خسر ولا يعني بالضبط ولا
2: ما تعادل
3: ولا تعادل يعني فاز في جميع مبارياته فإذا أطاح بالإسبان بيكون أول منتخب منذ البرازيل 2002 لكن هذه المرة يختلف الوضع لأن زاد عدد المباريات طبعا
2: نعم
3: وننتظر طبعا مباراة كبيرة
2: الكيومي حياك الله صادق توقعاتك أنت من المؤهل يحمل الكاس. والله راسنا ان انت صورة هذا الولد وجالس على البحر ويشرب شاي. انا احول السؤال لحسين.
3: انا يعني ما عندي توقعات. اوبتي تقول 60 لاسبانيا 40 للارجنتين.
2: ومازن قال 50 ل 50.
3: مازن الشيلي قال 50 50. فماذا يقول حسن؟ مساء الخير يا حسن.
7: مساء النور.
2: حياك يا ابو
3: سهلا.
7: حياك الله.
3: حياك
7: يا حسين. وكيف حالك استاذ صادق؟
3: يا اهلا يا اهلا
2: يا حسن. حسن
7: حياك الله. كل عام وانتم بخير وبصحه وسلامه.
3: وانت طيب يا ابو علي. اهلا وسهلا.
7: انت اتمنى من كل قلبي ان الارجنتين ما تاخذش البطوله.
2: حسنين الحسنين. حسن وحسين. اجمل اثنين.
3: بنروح البحرين
2: بعد يوم الاثنين.
7: بعد يوم الاثنين ان شاء الله.
3: ها قول. ما هو يقول ما يبغى الارجنتين انها تفوز بكاس العالم. هذا مثل فهد. صف معهم.
2: ليه يا حسن؟
3: لانه هزمت مصر.
7: لا لا لا لا لا مش عشان هزمت مصر.
3: امال؟
7: بالعكس بالعكس مش عشان هزمت مصر. مصر ما لعبتش كره. ما لعبتش كره لحد الدقيقه 80. ازاي انت تكون فايز وتخسر؟
2: بالضبط. هو ده الكلام صح.
7: يعني انت كمدرب فايز لحد الدقيقه 80 2-0 وتتهزم في 10 دقائق وتلوم الحكم. لا انت مش مدرب، ما عندكش فكر كوره.
2: بالضبط. وانت عاوز يعني انت فايز 2-0 وتفتح المباراه وعاوز تسجل كمان ثالث.
3: بس انت بتقدم على الارجنتين ترى، ما شويه يعني، ما اي فريق يعني.
7: طيب انا الارجنتيني يعني بص، الارجنتين فيها ميزه حلوه. المدرب عندهم بيلعب خمس لعيبه في الاول بيلعبوا قوه دفاعيه، وبعد اخر 10 دقائق اخر ربع ساعه بينزل اللعيبه اللي تخلص المباراه.
3: ايوه
2: يعني انت عاوز ان اسبانيا.
3: امال ليش ما تشجع الارجنتين؟
2: اسبانيا تكسب وليه مش عاوز تشجع الارجنتين؟ هم عملوا ايه؟
3: عملوا ايه؟
7: انا ما بشجعش الارجنتين.
3: من الاساس يعني، من البدايه.
7: من الاساس. انا اي فريق اخذها خلال الارجنتين. عشان هزمت مصر.
2: مش عشان هزمت مصر.
7: ايوه انا اتمنى اسبانيا تاخدها.
3: لكن حسن ابغى اقول لك شيء. يعني انتوا الحين منتخب مصر من طلع من مباراه الارجنتين وراحوا مصر، طلعت عندهم اول شيء احتفلوا وكذا وهذا، وبعدين طلعت عندهم مشاكل عائليه، بعدين كل يوم صرنا نشوف عندهم
7: معارف. بص مصر تعتبر في المباراه في كاس العالم هذا اتحطت في قائمه الفرق اللي تراهن عليها اللي في المونديال القادم. بقت فرقه اللي تجلس وتتفرج عليها. انا من 2010 ما شفتش مباراه كره المنتخب مصر، او ما تفاعلتش مع مباراه زي مباراه الارجنتين ومصر.
3: يعني هيكون 2030 منتخب مصر يحسبوا له حساب.
7: الله ينور عليك. منتخب لما ينزل يقابل فريق او ايه، مش الفريق نازل هو في الارجنتين في بدايه المباراه كانت نازله مستهزئه بمصر، ما كانتش نازله اللي هي ما كانتش متوقعه ان مصر تعمل كده. وكمدرب مصر ما اقدرش يستغل فرصه زي دي. انت اتلغى لك هدف اوكي، بس انت اللي عملته فزت 2-0 لحد الدقيقة 80، وبعد الدقيقة 80 انت ما عندكش حل. انت حتى لما بقى عملت تغييرات اساسا المفروض فاضل لك 10 دقائق اعمل دفاع. اذا كان مباراة الارجنتين وانجلترا جابت الهدف وجابت يعتبر 90 دقيقة دافع.
2: بالضبط.
3: طب هي انجلترا دافعت لكن في النهاية خسرت كمان.
7: بس في النهاية خسرت. وانا بقولك هي في النهاية خسرت. بس انت كفريق بتتكلم على فريق مصر متقدم لحد الدقيقة 80 2-0.
3: يعني على الاقل ممكن توصلها مثلا اشواط اضافية ولا ركلات ترجيح.
7: كنت ممكن توصلها اشواط اضافية عادي يعني.
3: ويمشيك شوبير بقى وكده.
7: مشينا شوبير شوية ومشينا الاستاذ حسين والاستاذ صادق.
2: يا سلام عليك يا حسن.
7: حياك الله استاذ.
2: وكم تتوقع النتيجة يا ابو علي؟
3: هو يعني يتمناها.
7: اتوقع 2-0 2-1.
3: لا بقى دي تتمنى يعني.
7: لا اتوقع 2-1.
3: يتوقع نهائي. الناس تركز على النهائي. اسمح لي، ما في حد يركز على الثالث والرابع.
7: انا النهائي.
2: تتوقع
3: والثالث طبعا. توقع اسبانيا 2-1.
7: اسبانيا ان شاء الله.
3: هذه يتمنى. طيب والثالث والرابع من هياخذ المركز الثالث بقى؟ مبابي ولا بلينغهام؟
7: لا فرنسا بتاخذ المركز الثالث.
3: ماشي يا ابو علي. لكن من احسن لاعب عجبك في مصر
7: في منتخب مصر؟ بصراحه محمد هاني.
2: محمد هاني
7: هو جاب هدفين على منتخب مصر.
3: ايوه صح صح هو يعني لعيب طلب على فكره محمد
2: هاني. وهيثم حسن ده كويس. هيثم حسن
7: هيثم حسن لاعب كويس، بس محمد هاني لاعب يعني عنده عنده قدره ان هو يقدر يخوض مباراه في اي وقت، يعني رغم ان هو جاب هدفين ولعب مباراه تاريخيه، ما تحطش زي تحت ضغط زي اي لاعب ممكن يجيب هدف في نهار. بالعكس محمد هاني لعب مباراه رجوله. محمد هاني حطه تحت اي ضغط اي مباراه هيبقى راجل في المباراه.
2: نعم. وفي كلام ابو مكه رايح على تركيا فنربخشه.
7: ابو مكه بيقول رايح تركيا، بس لسه ما حدش يعرف انه رايح تركيا ولا متى بيروح. ان شاء الله يمكن يروح السعوديه.
3: لسه يعني والله شفنا انه هو على وشك خلاص يعني.
7: لا لسه مش اكيد بقى، واكيد لما يعلنوا ان شاء الله.
3: يا يعني لما يعلنوا وين ما راح يعني هيكون مكسب طبعا للنادي اللي يروح له اكيد، واكيد طبعا نتمنى له التوفيق. وان كنا يعني كنا نتوقع انه يبقى شويه بعده في الفرق الكبيره يعني.
7: ابو مكه لعيب محترم ولعيب كويس، وفتح طيب مجالات كتير للعيبه المصريه
3: اللي صح في اوروبا. صحيح. نعم. والمونديال خلص يا ابو علي، والايام الحلوه بتعدي في ثواني.
7: الايام الحلوه بوجودك يا استاذ حسين، انت والاستاذ صادق والاستاذ محمد المخرج،
2: بارك الله فيك.
7: والله بصراحه يعني بصراحه انا متابع من اول المونديال ما شاء الله، يعني عاملين برنامج كويس جدا والله بلا مبالغه يعني.
3: الله يخليك، والايام الحلوه ما بترجعش تاني.
2: ده ده ده انت فرحتنا باتصالك.
7: الله يخليك يا ابو علي، الله يخليك. واحنا عاوزين نشوف فرق عربيه وفرق اسيويه اكتر في المونديال ان شاء الله.
3: إن شاء الله.
7: والمباراه بتاعت مصر فعلا هتعمل، يمكن مش هتعمل نقله للفرق كلها، اذا كانت فرق افريقيا ولا فرق
3: هتفتح ابواب يعني.
7: هتفتح ابواب وهتخلي الفرق الاوروبيه تعمل حساب لقاره اسيا وقاره افريقيا
2: ان شاء الله.
7: ان شاء الله.
2: شكرا.
3: مشكور يا ابو علي.
7: تسلم. وان شاء الله تفوز اسبانيا مش الارجنتين، عشان اعرف ان انت بتشجع الارجنتين.
3: ماشي يا ابو علي. من صادق؟ صادق
2: ولا هو يعرف مين بيشجع؟ مين هو بيعرف
3: والله.
2: هو
3: انت ولا انا؟ هو
2: نحن كنا نشجع الكره الجميله.
3: طب الايام الحلوه ما ترجعش تاني ولا ايه؟
2: مر في ثواني
7: الله باذن الله.
3: في ثواني.

0: مشكور يا ابو علي حطينا له اغنيه الايام الحلوه
1: الايام الحلوه
0: ثواني
1: بس هل يضيعها ليونيل ميسي
0: مثل ما قال ابو علي
1: وراح يصوب صوب اسبانيا ولا ايه يا ابو علي
0: الملعب بقى السيف
1: بيننا وسيلة البوسعيدة السلام عليكم يا ثنائي يا ثنائي المرح ومعكم شملي ربي يحفظكم إلى الأمام أسعدتونا ربي يسعدكم
0: الله يخليك إن شاء الله ويديم عليكم السعادة إن شاء الله
1: أبو هارون عبد الرشيد البلوشي منتخب فرنسا بيكون الثالث الإنجليزي بيكون الرابع إن شاء الله والتوفيق للمنتخب الأرجنتيني فهد الكثيري مساكم الله بالخير كأنكم تضربوا بالأغنية
0: الأيام الحلوة
1: ما أعرف يا فهد كأنك استعنيت يعني
0: شيء تذكر يمكن بهد ولا
1: تذكرت شيء
0: سامحنا يا أخي فهد ما قاصدين يعني قاصدين. أعتبرها عن غير قصدي يعني حتى لو حطيت أغنية يعني تضرب بال
1: لأنه مسكين يعاني
0: يعني أيوة فيعني أي شيء هو الحين صاير حساس يعني يلا عشان فهد يعني نتكلم في ميسي بعد شوية
1: ميسي
0: كاميرا واوا هذا
1: كاميرا واوا هي بالإسباني
0: ولا وين محمد العمري ما عاودنا عاد
1: هي صح محمد العمري
0: لازم عشان يتكلم بطلاقة أكثر يعني عشان أنت ما تتعب
1: بعد محمد بقنار يعني مع إسباني ومع الأرجنتين بين نارين
0: إيه تعال صح الأرجنتين يقولك حققت الفوز في مبارياتها السبعة حتى الآن في مونديال 26 بيكون عندها لو فازت على إسبانيا 8 انتصارات متتالية لتسجل ثاني أطول سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ كأس العالم خلف البرازيل اللي حققت 11 انتصار متتالي بين عامي 2002 و2006 طبعا
1: نعم
0: يا سلام سلم
1: فعلا الأيام الحلوة ما ترجعش ثنائي جزاكم الله خير يا حسين وصادق ومحمد الشملي
0: بارك الله فيك
1: أكيد تواصلكم يا سعيد الكثيري
0: مشكور يا سعيد في حد طلع فريقه من زمان سألنا عنهم وعادوا للحديث وعادت لهم الحياة في المباراة النهائية ما نعرفهم عادة الحين مع
1: وأبا إلا أن يتصل
0: آه يا منتصر آه يا هولندا
1: من سينتصر يا منتصر
2: والله أول شيء السلام عليكم
1: عليكم السلام يا أخي من يوم طلعت هولندا وبعد صوتك حزين
0: والله
2: تو على طول هيجي تو ثنائي العام يقول بعد منتصر في ذيك النفضة في صوته
0: ثنائي بعد واقف لك الله يهدي حتى لو رسلت يرسل على طول يا
2: لكن لكن نعم. يعني هو ترى هو زعل عشان كريستيانو لكن يعني بالمنطق المنطق الحين الشخص اللي يتابع الكورة يشوف أبو تياغو ويشوف رونالدو شوف أنا أفهم إذا الشخص يحب رونالدو أكثر هذا شيء تفهمه بس أنت تقول لي رونالدو أفضل من ميسي يعني صعب حتى
1: تقول اسمح لي
2: نقاش صعب أكمل نقاش
1: تقول لي توقف من فضلك
2: يعني أنا أفهم نتعشق لاعب لكن يعني تصور أن هذا اللاعب أفضل من ميسي هذه شوية صعبة يا أخي حتى قالها أردا توران قبل فترة يعني قال أنا ما ناقش أي حد يعني يجي ويقول لي إن في لاعب أفضل من ميسي ما أعرف ليش يزعل يعني
0: بيدخلنا في جدل يا منتصر زين وأنت الحين مع من سؤال يطرح نفسه يعني الأرجنتين أم إسبانيا ولا من أجل البرغوث ستذهب للأرجنتين
2: والله هي إذا البغى الصدق صراحة ما فرقت عندي يعني ما عندي أي تعاطف مع واحد
0: ما عاد تفرق
2: ما عندي يعني ما عندي ميول
0: ما عاد تفرق هذا ما أعرف وش شيء حاله تكملة يمكن ما عاد تفرق
1: هي لازم تجيب كلمة ومقابلها أغنية
0: هي أيوة زين يعني أنت وأنت الحين يعني لكن بتشاهد المباراة طبعا
2: أكيد أكيد أكيد
0: واليوم الثالث والرابع بتشوفها
2: أكيد أكيد بس قبل الثالث والرابع كنت أبغى أتكلم عن مباراة فرنسا وإسبانيا
0: تفضل
1: نرجع شوية للوراء
2: مباراة فرنسا وإسبانيا أثبتت أن إذا أي فريق عنده هيكل منظم عنده نظام عنده هوية مهما كانت الأسماء اللي يلعب ضدها يعني الهيكل والنظام سيستم طريقة لعب هي اللي تفوز. يعني يعني باستثناء بعض الاستثناءات مثلا يعني لامين ورودري يعني الأسماء الفرنسية كانت تتفوق يعني مسافة على الأسماء الإسبانية، لكن ما ظهروا أبدا، ما قدروا يفرضوا حتى أي طريقة لعب،
1: اختفى.
2: وهذا كله يعني من نشأة لاعبين الإسبانيين صراحة،
0: تأسيس
2: اللي قبل صار.
0: ولكن على فكرة ترى المدرسة الفرنسية في التأسيس يقول لك أقوى مدرسة في العالم تعتبر الآن، يعني في السنوات الأخيرة يعني،
1: وجالسة تصدر لاعبين
0: لذلك إنه يقول لك إن أغلب المنتخبات فيها لاعبين متأسسين، حتى رودري اللي أنت ذكرته كان فرنسا ترى.
2: رودري ولابورت بعد نفسه.
0: ولابورت أيوة كان فرنسا، وبعد لين 2017 أعتقد هو كان فرنسا إذا ما هذا، ولكن بعد ذلك ما حتى ديشان اللي ما اختاره يعني ديشان ما كان يحب ان رودري يعني، واليوم كان سبب في خسارة ديشان.
2: لكن بعد يعني
0: لكن كان واضح منتصر انه فعلا المنتخب الاسباني كان اكثر تنظيما من البداية، وحتى ذكرناها قبل المباراة انه المنتخب الاسباني اللي يميزه انه اكثر جماعية اكثر تنظيم، ولذلك هو ملك الاستحواذ في البطولة يعني الان حسب الأرقام هو الأول طبعا في الاستحواذ، لكن هو صاحب، لكن هو عنده مشكلة واحدة بس إنه ما يسجل أهداف وايد يعني مثل الأرجنتين تستقبل لكنها تسجل.
2: أنا صراحة عجزت أفهم لعب الأرجنتين.
0: ما تفهمه، ما تعرف متى بيلعب متى ما يلعب متى يتأخر متى يتقدم، ما تفهم.
2: يعني لو تسألني تو من يفوز بين إسبانيا والأرجنتين صعب
1: تتوقع،
2: لأن الأرجنتين صعب تتوقع على أي شيء، كل حكم يرشح إنجلترا، كل حكم يرشح إنجلترا إلا الأرجنتين المتعصبين طبعا، بس يعني كل شيء كان يشير لإنجلترا هي اللي بتروح. وفعل يعني لحد دقيقة لحد ما سجلوا الهدف يعني كانت نفس الشيء، الأمور ماشية على طريق إنجلترا.
1: نعم
0: لا بس واضح إن يعني كانت واضح إن الأرجنتين تسجيلها كان مسألة وقت يعني، لأن كل لحظة يمكن كرتين محققات ضيع من الأرجنتين يعني يعني كان القائم بيكفورد الدفاع ما معقولة إنك أنت تجلس طول الوقت تدافع يعني.
2: أنا قرأت إحصائية وانصدمت يعني إنه بعد بين الهدف الأول مال المنتخب الإنجليزي لحد الهدف
1: تعادل
0: 88%
2: تعادل الثاني كان نسبة الاستحواذ بس 12%
0: لإنجلترا. أيوة لا هذا متى صارت يعني، يقولك من بدو يسجلوا البيانات 66 لما صارت.
2: ونفس الشيء إحصائية ثانية صدمتني أكثر من كذا، أنه طول هذه الفترة طول هذه الدقائق تمريرتين صحيحات بس صارت من منتخب الإنجليزي، لا سوري ثلاثة، واحدة من بيكفورد حال ستونز، واحدة من ستونز حال بيكفورد، واحدة من ستونز حال رايس.
0: بالضبط
2: يعني كلهم تمريرات بين المدافعين.
0: فمعناته أن أفضلية يعني باكتساح للأرجنتين يعني
2: والله
0: مطلقة يعني تقريبا. شو الثاني احنا نتكلم، شو طول ما شفنا لعب.
2: أيوة
0: جميل.
1: واثني وصل،
0: ها ماذا يقول اثني؟ اسمي واقف لك وقفة
1: اليوم أمس يقول أمس أسأل عنك.
0: أيوة أمس يسأل عنك صحيح،
1: واليوم اتصل سبحان الله من اتصل خلي رونالدو تكلم عن هولندا حبيبي.
0: صح،
1: المفروض الواحد لما يتكلم عن الدون يقف احتراما وتقديرا.
0: يلا
1: أيوة وقفنا لمسيرة التاريخية الكبيرة عن الطيح شيمة
0: طورت شوية. أيوة شكرا يا ثني.
1: شفنا احنا وقفنا احتراما لمسيرته الكبيرة
0: يعني طبعا في النهاية لاعب كبير، ما في حد يقدر يقول يعني غير هذا الكلام يعني، لكن احنا ما ندخل في مقارنات، لأن شوف أحيانا ترى بعض المقارنات تكون ظالمة يعني، لأن في ظروف محيطة في أمور كثيرة في يعني أشياء لعبت مثلا دور مع هذا اللاعب ما كانت موجودة مع هذا الثاني وهكذا يعني في
1: ربعنا مساعدين
0: يعني مثلا يعني. أنا استغربت اليوم حتى في واحدة من القنوات عاملين مقارنة بين لامين يامال
1: وميسي.
0: الان وميسي يوم كان في عمر لامين يامال، ايش هذا المقارنه يعني؟ بناء على ايش انت تعمل هذا المقارنه يعني؟ في ظروف مختلفه،
1: وميسي في عمر يمين يامال كان تعرض لكثير من
0: الاصابات، اصابات ما زال بعد يعاني يعني من بعض الامور، فانت يعني كيف
1: حتى وضعه مع المنتخب ما كان له هناك،
0: ولا تبغى تقنعني ان مثلا لامين بيكون في المستقبل افضل من ميسي يعني مثلا؟
2: حتى اصلا هذه غير عادله، لانه ميسي في عمر لامين يامال كان
0: طبعا ما عادله يعني،
2: كان حوله هنري ايتو رونالدينيو.
1: نعم
2: يعني ما يعني ضغوطات عنده اقل، لان كل حد يشوف البقيه عشان يشيل الفريق.
0: نعم.
2: الحين العكس، الحين كل حد يشوف لامين يامال عشان هو اللي يعني يحمل الفريق على كتفه.
0: صعب ما شفنا يعني يحمل الفريق صراحه لامين يامال يعني. طبعا مجموعه اكثر شيء في اللي يميز منتخب اسبانيا انه يلعب كمجموعه يعني، صح ان لامين يعني لاعب فارغ اكيد مستقبله بيكون اكيد له مستقبل كبير يعني، وفي بعض الاحيان يطلع لك طلعه، في بعض الاحيان صراحه يعني لامين يامال ايضا يستسلم للرقابه، في شفنا كثير مباريات يعني حتى مع برشلونه حتى مع المنتخب الاسباني احيانا يستسلم للرقابه ما نشوفه يعني.
2: ايوه اتذكر مباراه برشلونه وتشيلسي
0: يوم كوكوريا طاح عليه طيحه، يعني كوكوريا ما خلاه يتحرك في ذيك المباراه، وفي يا رجل في مباراه كانت مع البي اس جي اعتقد يوم مندش بعد ما قدر حتى على فكره حتى مع البرتغال في هذه البطوله لامين يامال لما كان مندش عنده في المراقبنا ما ظهر ابدا يعني، فاقول لك لامين احيانا يستسلم للرقابه يعني. ايوه لكن لاحظ كيف ميسي يغير مركزه، طبعا خبره يعني تقول طبعا صارت عنده خبره كبيره، اكيد احنا ما نقدر بعد نظلم لامين يامال، عنده اكيد مستقبل كبير يعني.
2: والله ميسي يعني شوف قال لي واحد من ربع قال لي ترى ميسي مهما يكون من يراقبه حتى لو زمن مالديني
0: اذا نزل
2: عليه شيطانه
0: خلاص صعب. مشكور يا احسنت يا اخي منتصر،
2: شكرا
1: بارك الله فيك
0: حياك الله.

0: لا تطور الموضوع كبر يا جماعه، الموضوع كبر.
1: هو هذا
0: صار في في على الطبل وعلى
1: ضربه
0: مزمار وعلى ما اعرف ايش يعني، يعني ما بس كذي كلام وخلاص يعني، صار الموضوع اقوى يعني. مشجعين الارجنتينيين يعني تانجو يا تانجو دخلت بقوه الان يعني ترند
1: كما وصلت الارجنتين ممكن.
0: ها ضحك انت
1: وبعدين
0: واصل نهائي. باكر باكر بتضحك وايد ان شاء الله.
2: كيف باكر
0: باكر جاينك لامين يامال وربعه
2: من هين جايني؟
0: جاينك ياخذ الكاس. ها هذيك انت وحدك في الملعب.
2: مرحبا ابو مرحبا ابو
0: ما ندلك كنت زاهب.
2: مرحبا ابو
0: زاهب. انت زاهب
1: انت جاهز؟
2: لا يوم اربعتهم بيستوي. لا يوم اربعتهم
0: يوم اربعتهم قلايص
2: على على ما ما ما الدور دور دور الادوار هذه اللي طلع طلعناهم. هذا اخر قليص اخر قليص باشر.
0: اه بتنزغ شراع
2: خلاص كيف احنا الحين تراجع شراع بارح جربناه نزغناه طشه طشه.
0: يعني بروفات بروفات
2: علقنا للنص بس للنص وخليناه كي بس.
1: كيف شفت اموره؟
2: ما يحتاج حتى بارح بارح قالك بارح في بعضهم ايش خان وراكم وكنا بيفوز عليكم بيفوز عليكم قلنا لهم ماشي الحين عليه
0: بالله عليك. قالوا بيفوز عليكم.
2: ايوه علاك علاك للسماء.
1: شافوك مسوي الربشه شافوك مسوي الربشه. الناس عندهم عرس
0: لكن هي تعال صح ذكرتنا صادق تعال انت الناس عندها عرس وكذا وانت جاي
1: تانجو يا تانجو
0: جايين ضربوا طابل وما اعرف ايش وتانجو يا تانجو. هذه الاغنيه مال البرنامج بعد نحن ما يستوي حلنا حقوق فيها.
2: هذه ترى هذه اشياء مرتبه مرتبه قبل تبدا تفكر لك.
0: اه
2: عند شوف دخلنا المعرس
0: هي
2: في الغاعه
0: بشت بشت.
2: قبل كان في شروط ترى قبل كانت في شروط. من دخلنا طلعنا قلنا لهم شباب لا تروحوا عندنا شويه
0: دور
2: حركه حركتين هذا بعد في مساحه كبيره. وذاك اللي اياه لكن الكل تفاعل الكل تفاعل
0: مع تانجو يا تانجو
2: مع تانجو.
0: شكلهم كلهم ارجنتينيين اللي عندك.
2: لا ما بكلهم ما بكلهم ما بكلهم.
0: نص نص.
2: لكن ترى الهوس الهوس هو خلاهم يدخلوا هو.
1: الهوس الهوس
2: الهوس يعني هو
0: الهوس الهوس يعني
2: خلاهم يشاركوا
1: جمع الهوس.
0: زين وهذا وش هو يعني؟ هذا كاسر ورحماني برنامجنا.
2: كاسر ورحماني ومصودة وجربة كله كله
0: وتانجو
2: متكامل.
1: اسمع اسمع الخربة.
0: ها عطنا الثانية ذيك محمد بعد في واحدة ثانية شيء
2: حط حط له حط له ثانية يقول له مال النزغة با مال النزغة
0: مال النزغة مال النزغة هي
2: ايوه اللي فيه هو يا الله هو يا الله.
0: سلم مني مني لاعبين لعبة. روح
1: لحظة صادق صادق
0: مسك مسك
1: صادق
0: ها بيتحرك شوي صادق يا أخي
2: بيتحرك عارف إني بيتحرك.
0: إيه تحرك زي
1: تانجو تانجو ده
2: تانجو تانجو شل مني بدي تانجو. ترى ترى أقول لك إيش ملي قال لي لا ترسل لي صوته صوت ارسل لي صوته وصورة.
0: يا سلام سلم
1: كيف طلب فيديو
2: أبي أبي فيديوهات ترى راسل لي يعني فيديوهات ما راسل لي صوته إيش ملي.
0: واصلة واصلة واصلة
1: ضحك أنت ما أعرف بكرة وش بتسوي.
2: أنا بكرة إيش بسوي؟ الحمد لله الحمد لله الأمور طيبة ومتفائل كثير متفائل.
0: كلمتهم اليوم عثريك؟ أثرك كلمتهم اليوم أثرك؟
2: أقول لك الحين لا أنا ترى الكل الحين يسمع على المسجلين بارح معي قلت لهم من الساعة 9:30 خلكم على الإذاعة.
0: هذا خاص على برنامجنا.
2: هذا خاص البرنامج هذا بس هذا هذا شيء مقدم.
0: بعد في شيء بعد المباراة النهائية؟
2: في شيء المباراة النهائية
0: نوبة بعد مع كاسر الرحماني ولا؟
2: لا مشى مشى ما فوق مع كاس الرحماني
1: اكيد بقياده المايسترو مشعل.
0: الناس جالسين في المجلس يضربوا عيش ولحم وهذا ماسك الناس وتانجو وتانجو
1: شيل مني ومني.
2: تانجو تانجو شيل مني تعبت كيف نسوي
0: عندكم اسامه كان اسامه
2: اسامه لا اسامه ترى من اسامه من من المشجعين ما يشجع الأرجنتين هذا يسامح. آه.
0: ما يشجع الأرجنتين.
2: لا أجل تعرف كيف أنا يوم ذي خلصناه وما كان موجود.
0: هم
2: حضر.
0: آه.
2: على طول استنى على الفيديو قلنا استلم.
0: آه.
2: أيوة هو ما كان موجود.
0: بيستضيق.
2: لكن المرة الثانية ذي بيكون موجود إذا فاز التانجو.
0: لازم يكون موجود، لازم يكون عنده روح رياضية.
2: بيكون موجود.
0: أيوة.
2: لأن هذه ترتيب أخير. تعرف إيش يقول لي بعده؟ خلي تضيفه كذا بعد التانجو.
0: آه بعد يعني قصده يعني يستهتر يعني هذه.
2: نعم يستهتر. لا في جروب هم لا المعارضين لا المعارضين اللي ماشيين في الأرجنتين.
1: ورسلت لهم في الجروب.
2: أصله هو ترافيلو كله روح في جروب.
0: كله في الجروب. أيوة.
2: تروحون أخر شلينا شلة هذيك شلتكم يوم قلنا لهم.
0: وتانجو يا تانجو
2: يا ليل دانا يا ليل دانا يا ليل دانا هذا وتانجو
0: يا سامع الصوت
2: هذا وتانجو
0: يا سامع الصوت
2: والله لمن دعانا في نباينا لمن دعانا في نباينا هذا وتانجو
0: يا سامع الصوت
2: هو والتانجو
0: يا سامع الصوت
2: بعد كيف يبغى أكثر من كذي أنا بعد شوف أنا صدق أنا كل يوم سويت رسالة قلت لهم يا شباب اللي عنده قصيدة اللي عنده حاجة ويبي يقدمها للبرنامج
1: يجيبها مش على البلحن
2: بقدم لي إياها وبشيلها على خاص الشعراء أي شعراء اللي عندهم قصيدة
1: دعوة مفتوحة
2: ويبغون نقدم لهم إياها في البرنامج هذا بس يرسلوا لي إياها والباقي ما عليهم واسمع الجديد خلاص
0: ايوه
1: اذا فاز الارجنتين
2: يبيت رزلوا في البرنامج لكن سبحان الله يخيلوا ما بيشاركوا
0: لكن شو تتوقع أيوة.
1: بس موكلينك انت يعني انت منهم وفيهم
0: انت يعني الاخ مشعل يعني تتوقع المباراه تروح اشواط اضافيه وركلات ترجيح ولا
2: ما اعتقد
0: ما يحتاج الموضوع يعني ما مستاهل يعني
2: اقول لك كابتن حسين
0: نعم طال عمرك
2: الحين سمعنا من بين الشوطين بتكون استراحه في الساعه
0: هي بتسوي حفله شويه حفله كذي بعد فيها مسند وهذه
2: لا ترى هذه الحفله هي شوي البادي
0: هذا بتخرب كانك بتشارك معهم
2: خاطر اذا كان الشوط الاول شوط
1: مجهلة دعوش
0: ابغاك تعفد لهم وسط الملعب هناك وتانجو وتانجو بالكاسر مالك
2: تانجو يا تانجو هذا الارجنتيني تانجو يا تانجو هو الارجنتيني
1: ايوه
0: وتانجو يا تانجو
2: هذا الأرجنتيني
0: وتانجو يا تانجو
2: لكن تقول تعال
0: يا أخي يفكر في كلام يعني
2: اللي غنت سامبا يا سامبا قالت أبويا حين أنا بغني تانجو يا تانجو
0: خلاص مثل سليمان الوهيبي خلاص
2: بس رضيت راك هنا
0: أنت سمعت الأغنية مع سليمان الوهيبي اللي سواها حلك
2: سمعتها
0: وصلتك يعني وصلتك
2: وصلتني ترى سليمان يرد علي سليمان
0: إيه؟
2: سليمان يا مرحبا وحيا في صورة حيابك يا مرحبا وحيا في صورة
0: حيابك
2: هذا سليمان رب السماء يابه وسليمان الوهيب رب السماء يابه ايوه يا مرحبا هذه ترى هذه تشوف هذه هذه الشلة يوم تكرم صاحب الجلالة
0: الله يحفظه
2: سلطان هيثم ياسور
0: نعم
2: قلنا له يا مرحبا وحيا في صورة حيابك سلطاننا هيثم رب السماء يابك
0: الله يطول في عمره ان شاء الله ويبدا بالصحة والعافية والسعادة
2: لكن تروح سليمان كابتن سليمان يتغنى الحين يتغنى
0: رد عليك هو رد عليك
2: هو يرد علي مرحبا قلت له قلت لي يا مرحبا وحيا بسليمان وحيابه بصورة حيابه ما في صورة بكبرة حيابه
0: لكن ذكرنا محمد وش قال سليمان الوهيبي يعني في
3: لكم من مسقط ليصور العفية لا إله إلا الله
2: لكم
0: من مسقط
2: لا إله إلا الله
3: العزيمة ونباركم للفوز
0: ونضرب الذبيحة تخيل إن سليمان غنها أخيرا
2: سليمان وغني
0: وغير من البرازيل حل أرجنتين من سامبا حتى تانجو
1: شفت كيف
2: ايش قال انت بس قولوا ما شاء الله
0: يلا. قولوا ما شاء الله يلا.
2: سيد أيما الله سيا سيد أيما الله كلكم قولوا تقولوا ما شاء الله
0: ما شاء الله
2: كلكم قولوا
0: قولوا ما شاء الله
2: كلكم قولوا
0: قولوا ما شاء الله
2: سيا سيد أيما الله سيا سيد أيما الله كلكم قولوا ما شاء الله كلكم قولوا ما شاء الله كلكم قولوا
0: ما شاء الله
2: يا سيد أيما الله يا سيد أيما الله كلكم قولوا
0: ما شاء الله
2: كلكم قولوا
0: ما شاء الله
2: والله هذا التانجو بيغني في الملاعب بيغني كلكم قولوا
0: ما شاء الله
2: كلكم قولوا
0: ما شاء الله
2: اي والله وان شاء الله يا رب الله يوفقنا باكر ويوفق فريق منتخبنا اللي نشجعه والفوز والفوز والنجم الرابع ان شاء الله بيشيلها ابو تياجو
0: حلو زيد زيد بنخبر لا مين يا مال
2: اذا الله راد في الختام بنختمها ختام حلو ان شاء الله
0: في النهايه والختام راح تعلن الانهزام واقول لك اسعد استريح عم عبد الجملي في النهاية والختام
2: ولو يتقدم في الاسم
0: الانهزام
2: برد عليه برد عليه
1: بترد عليه على سعد الهدابي
2: سعد لا
0: في النهاية والختام
1: سعد سعد امس بعد هي سعد امس مسوي لك شيء راسل لك شيء
2: اقول لك قول عم الجمعة عم الجمعة
0: هي
2: ان شاء الله ضيافته واصل ضيافته
0: كيف كيف كيف
2: ضيفنا جزاه الله خير لكن ضيافته وصلت ضيافته وصلت وصلت بالكلمة اللي قالها بس مرحبا بك مرحبا بالعم عم جمعة صراحة أسطورة نسميه الأسطورة
1: عميد المشجعين
2: عميد المشجعين وضيافته واصلة
0: والنعم والله فيه وفيك
2: على رأسنا إن شاء الله
0: جزاه الله خير كلكم فيكم الخير والبركة
2: آمين وأنتوا هذا البرنامج صراحة أنا أتكلم عن من قلب يعني حتى اذا انهزمت بارح انهزمت باكر انهزم منتخب الارجنتين لا لا ما يغنيني عن هذا البرنامج انه البرنامج الاول
0: بارك الله بارك فيك. الله فيك يعني في النهايه والختام راح تعلن الانهزام

0: ايش ترد عليه مشعل؟ الفعل
1: وان شاء الله بديناها انا أيوه. بديت في اول حلقه
0: ما بغي اجاوب
1: بديت في اول حلقه وكان كابتن حسين انت المذيع وحدك
0: نعم صحيح صادق وين كان
1: برنامج المونديال نترياكم من زمان برنامج المونديال نترياكم من زمان يا سلام يا سلام
2: برنامج المونديال
1: يا سلام يا سلام
2: برنامج المونديال
1: صادق وحسين في الميدان وشملي خط الامان صادق وحسين في الامان وشملي خط الامان كلكم قولوا يا سلام
2: برنامج المونديال
1: كلكم قولوا يا سلام
2: وبرنامج المونديال
1: برنامج المونديال نترياكم من زمان برنامج المونديال نترياكم بنودع البرنامج كلكم قولوا يا سلام يا سلام يا سلام برنامج فين المونديال برنامج
3: المونديال هذا يضحك يا هذا مشكله عندنا مذيع بسرعه يضحك هذا مشكلتي يعني
1: وهذا خط الامان خط الامان وانتوا في الميدان
0: قطع الودر الودر قطع
1: وانتم منالكم التوفيق
3: غيبنا مش على يا اخي غيبنا سمح لنا والله يوم عندك واحد يضحك وايد مشكله هذا يعني هذا شويه مشكله
2: ويا سلام برنامج المونديال
1: يا سلام ويا سلام
2: برنامج المونديال
1: نفسه تانجو يا تانجو
2: هو الارجنتيني بزعل الاسباني هذا الارجنتيني
1: تانجو يا تانجو
2: هو الارجنتيني
1: مع السلامه
2: حياك الله توصينا شيء مع السلامه يا مشعل
1: وباكر نلتقي ان شاء الله جزاكم الله خير وسلم عليكم الاسبانيه اللي تقول ابوي باكر بيهزموك
3: اوب لازم
1: تقول سلم عليهم سلم عليهم قول باكر على الاسبانيه
3: لازم حد يعني طايح لك ذي يعني لازم حد يقول له في النص يعني لا بتخسر يعني ويسلم عليك سعد الاسباني بعد ما تدور
1: مرحبا بك يا كابتن جزاكم الله خير
3: شكرا شكرا شكرا احسنت يا
1: الله يسلمكم ان شاء الله الله
3: بيزعل علينا الاسبان كل الاغاني صارت حل ارجنتينيين ما يستوي ما اي صح
0: مفتوح موجود
3: ماشي غير ميدان مال
0: مال مال سعد
3: اي تفضل
0: الهدابي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته احمد السلطي
3: والنعم
0: المعركة غدا السلام عليكم تحيات حسين وصادق والمستمعين محمد الشميلي في حال حققت الأرجنتين البطولة هل ستنتهي المقارنة بين الأفضل من الأفضل ميسي أم مارادونا متعاطف مع إسبانيا عشان لاعبي برشلونة لكن أحسها ليلة تاريخية الأرجنتين أبو تياغو والمحاربين اللي معاه بيلعبوا مباراة حياة أو موت أبو رغد الكندي هذا رسالة من سعد الهدابي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوان حسين وصادق المخرج ذكرتني بالبيت اللي يقول ما عاد تفرق يا باقي من العمر صدمات ما توجع الضربة على الصدر ميت
3: من هو هذا سعد
0: هذا الشاعر أحمد المالكي صديق الأخ العزيز والذي تربطني فيه علاقة وطيدة
3: لا من مرسل رسالة
0: سعد سعد
3: سعد
0: سعد
3: الهدابي
0: سعد الهدابي
3: ايش قال البيت
0: يقول ما عاد تفرق باقي العمر صدمات. ما توجع الضربه على صدر ميت
3: اوه يعني البرازيل راح وكلهم راحوا باقي عاد الارجنتين وما عاد تفرق حلو
0: اليوم ما راح اتصل لاني جالس احضر ابيات خياليه للمتادور الاسباني وباشراف خاص من يمين يامال والله يعين اخونا مشعل
3: أوه يعني عمل كبير هذا يعني
0: وشكلنا يرسل ويمين يمال يعدل الكلمات
3: يروح هناك أمريكا ويرد
0: أيوة.
3: ما اعتمدهم بعدها
0: يعني. بعد ما اعتمدهم شكله
3: يقول لك لافوينتي هذا اللي اليوم نشوف معه فريق ما شاء الله كبير ومنظم ولعيبة قلنا متوسط الأعمار 26 تقريبا في يقول لك في 2011 أقيل لافينتي من تدريب ألافيس، بقى 18 شهر بلا عمل. كان يقول يعني في يوم من الأيام شاف إعلان في صحيفة أن الاتحاد الإسباني يبحث عن مدرب للفئات السنية، هم عندهم هذا النظام يعني ما يكون في تعيين، يكون في تنافس على في المراحل السنية
0: وتدخل،
3: ومن ذاك اليوم كان يحاول أيوه بالضبط، فتقدم للوظيفة وتم قبوله يعني. وبعدين بنى مشروع، طبعا بدأ مشروع مع الاتحاد الإسباني، حقق بطل أوروبا تحت 19 سنة، بطل أوروبا تحت 21 سنة مع نفس الفريق اللي هو كان عنده يعني، وفضية الأولمبياد تخيل يعني، هو تدرج ناشئين وشباب وأولمبي
0: وياخذهم معه
3: وياخذهم معه، وبعدين خذ دور الأمم الأوروبية، بعدين بطل أوروبا، بعدين عفوا بطل كأس أمم أوروبا، واليوم يقود إسبانيا إلى نهائي كأس العالم ويمكن ياخذ كأس العالم.
0: وكان
3: عنده كان ايوه من الاسماء اللي كانت عنده يعني في من المراحل الاولى الصغيره يعني، يامال، بيدري، اويرزابال، فابيان رويز، كوكريلا، اوني سيمون، كانوا من ضمن المشروع اللي موجود عند لافوينتي، واليوم ما زال هو طبعا يتمسك بهذه الاسماء، وبعضها طبعا كان موجود وبعضها ايضا ربما كان في خيارات اضافيه بعد ذلك، لكن في يعني مشروع كان واضح وتدري فيه، والان يعني احنا نشوف انه هو ايضا محقق رقم قياسي في عدد المباريات بلا خساره، 37 مباراه، رقم تاريخي طبعا بالمشاركه مع ايطاليا.
0: طبعا
3: نعم هو الرقم عاد الرقم ايطاليا، وفعلا عنده فرصه انه هو يكسر هذا الرقم سواء الان
0: او المباريات شو اسمه،
3: لانه ممكن لو راح ضربات ترجيح وخسر فيها تعتبر تعادل طبعا يعني ما يعتبر خساره، فممكن ولو فاز ايضا عنده فرصه. فلافوينتي صراحه
0: امام صناعه المجد في المنتخب الاسباني في تحقيق النجمه الثاني، ومثل ما قلت حسين انه كان لافوينتي هو محاضر في واحده من الورشات التدريبيه، وكان سكالوني هو يعني
3: التلميذ. نعم
0: فبكره بتواجهه الأستاذ وتلميذه
3: على 2-4-6-9-8-1-5-1. مساء الخير،
4: السلام عليكم. يجي
0: كرينج كرينج كرينج.
4: مزود
3: انت في نفر هناك خبر اليوم انت خوف يعني شوية.
4: مين قول خوف؟
3: هذا من اسمه قمر الدين.
4: ما بيقول قمر الدين، لا انا عامل
0: قمر،
4: ما بيقول
0: قمر الدين،
3: لا انا عامل حق ما نعرفه، لكن قمر الدين خبرنا خبر سيفول اليوم في خوف.
4: ما
0: هو مشان نور النبي صديق من شان قمر الدين.
4: ما بيقول لك ما بيقول
0: هو خبر
4: خوف ان شاء الله قدام
0: عشان كذا انت ما يجي مسقط بعد.
4: ما بيخوف اقول لك ما بيخوف قدام حصل ان شاء الله بكره ان شاء الله بيشوف. انت معلوم ارجنتين كيف قوه؟ أنا أول كلام أنا الأرجنتين قدام. أنا أول
3: صح، هو كان واضح صراحة الحق يقال يعني.
0: سيفول أنت سمع من شان مشعل وش سوي مشان الأرجنتينا؟
4: مشان رقم واحد مشان هو فيه موجود طبول
3: طبول أيوة موجود طبول.
4: ما شاء الله أنا بعد معلوم، بس مشان فكر أنت معلوم من قالي بعد.
0: هذا نفر معلوم فكر كيف فكر.
3: أنت لازم روح شوف سيم مشعل هذا مباراة صديق معنا أنت هذي.
4: ما شاء الله بعيد، ممكن هو داخل شرقية، أنا بعيد. أنا
3: إيه بعيد صح شوي بعيد صح.
4: أيوة إن شاء الله رو واحد يوم إن شاء الله، وحصل واحد فيكيشن رو إن شاء الله.
3: آه فيكيشن. أيوة وأنت جاهز من شان بكرة؟
4: أوه اليوم شوف أنا مرتاح. أيوة مشان بكرة إن شاء الله، بكرة لازم يجلس شرب شاي شوف مباراة. وانا قرنتي ان شاء الله بعد بكره باخر قرنتي شيل انا معلوم ان شاء الله. بعدين انا معلوم سيبول كلام سيده كلام مره على طول.
0: هو خلاص مشت خلاص
3: سوي كواي خلاص.
4: خلاص قوي قصير قوي خلاص طير اقول لك.
0: خلاص طيب. وديته
3: طير
4: خلاص انا طرش مني سلزم بيتشل ودي.
3: البشت كل يوم ترى البشت يعني ما كل يوم اشتروا يعني صح. لازم
4: بكر غسيل بكر.
0: أيوة
3: بكر أيوة. لكن أنت وين تشوف المباراة يعني داخل مزرعة؟
4: مزرعة أيوة مزرعة مالصديق ومازود إن شاء الله مازود.
3: من يجي نفرات داخل سيم؟
4: صديق كله صديق بنغلاديش شكل سيم مزرعة كله مازود إن شاء الله.
3: كله موجود.
4: علاء الدين، قمر الدين، أنا ملحق، أنا ملحق قدام بعض.
0: ها قدام. قدام. كل كل أرجنتينا، كل سوبر ميشان أرجنتين.
4: شراب شاي وشوف مباراة.
3: لكن ما في جينا نفر ثاني، كله أرجنتين نفر بس.
4: لا هو شوف. هو أول ما لسبين نفر ما في كله شوف ما البنغلاديش هو واحد نفر بنغلا واحد نفر أرجنتين واحد نفر. يجي مال مال مال برازيل اثنين نمونة داخل داخل
3: اثنين نمونة أيوة زين
0: غير ما في
4: برازيل برازيل لا أرجنتين بس ثاني فرق ما في
3: كله بنغالي يا برازيل يا أرجنتين غير نمونة ماشي
4: أيوة ما في بس اثنين ما في شيء من ثمانية قطع أربعة بس اثنين بس واحد نفر يقول برازيل واحد اثنين نفر يقول أرجنتين هذا نمونة
0: باقي خلاص بند
4: باقي بس باقي بند بس باقي بند
3: نعم نعم يعني انت بكره في اجازه ولا شغل
4: بكره لا صبح انا شغل صبح بعدين عصر ما في شغل عصر خلاص دي مرتاح نيجي نشوف مباراه
3: انت ما بتلعب مباراه انت مرتاح يعني انت
4: لازم اقول لك انا لازم اقول لك انا لازم مرتاح
0: كنت سوي ترتيب مشان اكل بعد
4: انا لا بعدين انا واجد رمشة شمس بجول ما في جول
3: ايوه يريد صح يبغى له لياقه يعني الموضوع
4: ايوه رمشة فوق طه تيجي توقف لازم جاي مرتاح بعدين ايوه بعد اقول لك
0: قول لي
4: انا اسوي رزه فكر انت مش البس مالك
0: رزحة
3: رزة
4: أيوة
0: رزحة رزحة اسمها
3: أنت معلوم أيوة. هذا رزحة
4: أقول لك أنا معلوم كل معلوم أنا
3: من علمك
4: أنا أقول لك بنيان أنا معلوم داخل مزرعة أنا معلوم داخل بنيان. مجلس أنا معلوم دريبل أنا بعد معلوم
3: دريبل إذا تبغى دريبل
0: كل شيء أيوة. حلق معلوم حلق معلوم. حلق
4: حلق معلوم حلق ليش ما معلوم مقص مكينة كله معلوم
3: أيوة أنت مو في فكر

0: ما على
1: اقول لك،
0: طول ما
1: لكن
0: يروح.
1: يمكن اذا يروح بلنتي، مع بلنتي المباراة بتخلص الساعة 2 بالليل،
0: ما في خوف
1: ما في
0: يوم
1: سوي
0: الاثنين،
1: ربشية.
0: انا ما في شغل
1: بعد
0: يوم
1: في حفلة،
0: الاثنين، انا ما في شغل.
1: هذا مباراة في حفلة بعد، انت معلوم؟
0: مزبوط مزبوط، حفلة لازم يا اخي،
1: حفلة بعد يعطي،
0: لازم
1: مشان
0: ترى ما
1: خوتم،
0: حفلة ما لك
1: خوتم
0: لازم.
1: يعطي، خوتم
2: خوتم
0: مين اعطي
1: ما... طب ما كيف
0: انا؟
1: تفهموا خوتم؟ هذا بين بعد شوط الأول في حفلة كبيرة، يمكن 20 دقيقة 30 دقيقة في حفلة، مشان
0: ما
1: سونج
0: شاء الله
1: داخل ملعب،
0: ما شاء
1: ما أنت، أنا معلوم أنت في
0: الله،
1: حفلة.
0: ما شاء الله. مني حفلة بعد؟
1: هي
2: ما مني منك داخل ملعب.
0: زين اقول لك، كم فلوس مشان داخل المباراة؟ كم فلوس انت فكر؟
1: داخل مباراة يعني، يريد داخل ملعب
0: ايوه، اذا انا روى مني شوف تيكت كم، تيكت هو تيكت كم؟
1: يعني، تو
0: تيكت
1: الحين
0: كم؟
1: رخيص
2: تيكت
1: يعني، يمكن
0: 5 ريال ممكن، 5 ريال؟
1: لا 5 ريال. وين انت
2: واجد
1: رايح سينما؟ انت روح ملعب داخل
0: وينها؟
1: كورة بعد،
0: نزل كورة، انا اشوف كورة، كم فلوس فكر؟ انا ما في مدروس.
1: يعني اول بداية البطولة يمكن كذي مع 2000 ريال شيء كذي.
0: 2000 ريال ومعي؟
1: ايه انت وش فكر انت؟
0: والله هذا بيزنس قوة، اذا بيزنس انا تطيب، انا بيزنس ايز، انا هون
1: ايوه
0: اقدر
1: كفايه.
0: احطه ان شاء الله. اذا انا تطيب سيزن فيفا
1: لك
0: عالي،
2: هاي
0: حط
2: سوي انت،
0: البيزنس اقدر احطه.
1: ترتيب. لكن انت وش فكر يعني 5 ريال روح؟
0: انا افكر 5 ريال والله، انا شوف انا افكر كيف نفر، واجد نفر. اذا واحد نفر 2000 ريال هو كم حصل هو؟
1: ايوه وايد فلوس، انت وش فكر انت؟
0: شوف شوف اقول لك، لازم انت تفكر مشان بيزنس. ليش ما في انا انت سمسم سوا سوا، وحسين صادق وشميلي تعطيك سمسم بطولة وهاد بطولة؟
1: صح، بعدين ندفع فلوس كل نفر. انت ما يخبر داخل
0: ايوه
1: عمان اي نادي انت في سبورت، يعني اي فريق انت، اي كلب في سبورت انت داخل عمان من
0: مشان شقي
1: هي.
0: شقي شقي
1: ايوه شقي شقي
0: اشقي ما سيب سيب سيب اقول لك.
1: سيبا، وانت
2: كيف سيب وانت داخل
0: ايوه
2: صحار
1: انت
2: بيت.
1: داخل صحار بيت وشقع سيب.
0: انا اول، انا في الجسيب، انا اول شغل داخل مسقط، بعدين شغل داخل سوهاج.
2: يعني ما في غير، ما في غير،
1: حافظ على اصل. ايه
0: ايوه انا شوف الحين، انا فكر برا ميسي من داخل الارجنتين، انا فكر الارجنتين خلاص بنت، ما في بنت اقول لك. مي ارجنتين ارجنتين
1: ما تبنى،
0: ما مشان ميسي خالي.
1: وبطل عيونك يا حبيبي ولا هنت.
0: ايوه بطل عيونك يا حبيبي ولا هنت. ايوه
1: يا فهد.
0: شوف
1: نعم
0: فهد، وين فهد؟ اقول لك فهد
2: اقول لك
0: وين؟
2: انت اذا
1: فهد تو خوف، خوف ارجنتين اذا فوز
0: ما
1: مشكله
0: لك ولا
1: فهد.
0: خوف.
2: هو
0: انا
2: هو
0: اقول لك
1: يقول لك اذا
0: تنين اسبوع، تنين اسبوع يريد هو شغل، انا سمسم ما في
2: اقول لك
0: تنين شهر، تنين اسبوع.
2: هو هو فهد خبر اذا
1: مره ثانيه سيفول يريد ترتيب اوفر،
2: وبعدين هو خبر هو في يعطي مشان انت هديه كبير.
0: ايوه ما شاء الله، الحين معلوم، الحين معلوم ارجنتين هو.
2: لا هدية، كبير اذا ارجنتين في
1: فوز.
2: في ما في فوز، في خسران ارجنتين.
0: هو فكر ارجنتين برا هدية
2: ايوه،
0: كبيرة،
2: اذا ارجنتين برا يعطي مشان انت هدية كبير.
0: ما في برا اقول لك، ما في برا، ما في برا.
1: زين وقت الحين، وقت ما لنا خلاص، بس انت ما يقول هذا رزحه.
0: انا يقول رزا انت ما عجب كلام اربعه، انت
1: سوري سوري سوري سوري سوري سوري سوري.
0: ايوه اسمع اسمع
1: تفضل
0: اسمع اسمع. هلا لي هلا لي هلا لي اسمع. هلا لي هلا لي هلا لي هلا لي هلا لي هلا لي هلا لي هلا لي هلا لي. ايوه هذا ارجنتين رقم واحد، هذا ارجنتين رقم واحد، كله نفر قول أرجنتيني، كله نفر قول أرجنتيني. أيوه يا لالي
2: يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي أرجنتيني رقم واحد.
0: يا لالي يا لالي عيونك يا أبو حامد،
1: أبو حامد
0: بطل عيونك يا أبو حامد.
1: من
0: أبو حامد؟ أرباب مالنا أرباب.
1: أوكي أوكي والله اسمح لنا أبو حامد يا غبار.
0: أبو حامد
2: بطل عيونك يا أبو حامد،
0: بطل عيونك يا أبو حامد، هذا أرجنتين ما يبكيني،
2: هذا الأرجنتين ما يبكيني. إلالي إلالي
0: أنت بكر بس ميشيل معلوم، حتى بنغالي معلوم، أنا معلوم أقول لك.
1: ايوه 15 سنه ما شويه.
0: ايوه 15 سنه كم انا شغل معلم، كله معلم اقول لك.
2: ايوه
1: لكن حلوه اغنيه، هذا رزحه حلوه.
0: 200 مرة ويجي لك قالوا أنا ركب غيري ركب.

0: لك
1: سنتم
0: اذا ارباب
1: اقول
0: مال انت خبر خلاص انا ما يريد سيفول.
2: صادق يريد.
0: لا علي خاطر يريد مشان سور شغل داخل مطعم.
2: علي خاطر يريد داخل شغل مطعم داخل سور.
1: ما يريد انا عمي جمعة. عمي جمعة هو مزون مزرعه انا معلوم. عمي جمعة خبر انا عمي جمعة.
0: عمي جمعة في سبورت مشان ارجنتينا بعد.
2: ايوه
1: عمي جمعة انا بعدين هو ما في جنجل هو
2: مصنع. عمي جمعة مصنع.
1: انا ابي مصنع. انا صديق من مصنع.
2: صديق موجود مصنع. ايوه
1: خبر عمي جمعة اذا يريد نظر مزرعه سنتين انا مزون ان شاء الله معلوم. قلت انا قال حشيش قصه كله معلوم.
2: شجع ارجنتين بعد سمسم كله
1: أيوة
2: موجود.
1: سمسم هو انا هو سمسم يجلس شرب شاي يشوف مباراه سمسم هو.
2: كله معلوم صح.
0: وهذا ارباب انت. هذا ارباب
2: صديق يعني.
0: صديق سمسم.
2: ايوه
1: كله سمسم ما في زعلان. هو انا ما في زعلان.
0: شوف
1: انا مونة
0: الدنيا كلها ما في سمسم
1: كله ما في برابر ان شاء الله حصل هو.
2: ايوه انت ما في انت ما يسوي تلفون من شان راديو بس يوم هذا كاس العالم.
1: بس انا مشان كاس العالم ركب مشان الارجنتين عيونك. ايوه
2: لا الارجنتين يعني ما عيونين.
1: مشان الارجنتين اقول لك.
0: اقول لك
2: بطل فهد يا عيونك ولا هنت. ايوه
1: مشان فهد بطل عيونك. انا اقول لك بطل عيونك.
2: شكرا يا سيفول.
1: اسمع بطل عيونك. اسمع انا وش كلام. بطل عيونك. اسمع انا وش كلام. ايوه هذا نمونه.
2: بس
1: ارجنتيني دي نمبر 1.
2: انت واحد حبه كلام هذا.
0: اذا انت
1: ما ابي اقول لك ارجنتين قدام حصل كاس ان شاء الله كاب كبير حصل.
2: بعدين انت كيف حفله وايش سوي ترتيب؟
1: اوه حفله كبيره اقول لك مره.
0: اول شيء يصير سيم بيت مال فهد سوي جرين كلينج.
2: ايوه
1: والله انا معلوم. انت معلوم وين بيت مال هو فهد؟
2: لا لا
1: انا معلوم. انا روح سيم بيت مال هو وقفه سايكل مني وقف سيم بيت كرين كرين لين صبح صبح انا ركب كرين كرين. هو ما يريد النوم. خلي هو معلوم من ارجنتين.
2: انت اذا شوف واحد نفر شوف مباراه داخل سياره هو هذا فهد.
1: اقول لك انت تقول فهد انا حراره يجي
2: لا لا ما يسوي حراره. ما لازم حراره طبعا.
1: ما في نسيان. انا ما في نسيان. هو مسكر اقول خلي ارجنتين برا ارجنتين.
2: لا لا لا لا لا لا ما في فهد. من فضلك يعني
1: ما في نسيان. هو
2: بس هو زين الحين هو يريد يشجع الارجنتين. انت اوكي راضي؟
1: ما بي راضي.
2: ما بي راضي. اسمي تورط فهد. ما حد باغن البر الحين.
1: خلي فهد هو يجيب كرة من برا ملعبه.
0: أقول لك هو خبر الحين إذا أنت ما في راضي أرجنتين في خسران برا.
1: مين يقول فهد؟
0: برا وين أرجنتين؟
1: مين يقول فهد؟
0: فهد.
1: أول من دوري ستارت ومن بطولة مونديال ستارت هو أقول كلام ما في فايدة. ما في روى واحد متر قدام ما في روى. هو كلام ما روى.
0: صح.
2: شكرا سيفول. وقت ما لنا خلص برنامج. انت بعد في كلام وايد. كلام انت
1: اقول لك شكرا
0: يلا يا شكرا.
2: كيف لا ما مشكله. شكرا سيفول.
1: كلنا برانا. شو اقول هو سمسم واقول انت قرقر زياده بعدين برانا واقول انت
0: ابدا ما في سوي كلام. انت شويه كلام
2: ما في زياده.
1: هو اقول انت لا شكر سمسم قرقر انت رقم واحد لكن انت قرقر ما
2: في. ايوه بس قرقر شغل ما في.
1: هو كلام انا ما في معلوم.
2: الله يعين ابو حمد.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام سيفول. كيف حالك انت؟
1: زين اقول لك
2: الحمد لله.
1: السلام
2: عليكم. السلام. خالد الهدابي يقول اسمي كورال حلو يعني. زميلنا خالد الهدابي نوجه له تحيه. مشكور يا خالد.
0: بس راح يا اخي انقطع. شو اسمه هذا؟
2: نعم ويوسف
0: الحبال الصوتيه.
2: يوسف البلوشي ابو عيسى ايضا
0: كل تحيه لهم. خالد الهدابي وابو عيسى وكل المستمعين. أبو راشد شكرا لك على تواصلكم. نحن وصلنا للختام. هذه تحياتنا. بسرعة تحرك
2: روحنا.
0: يوم واجد شاب مباراة ما ذكرت مباراة ساعة واحدة.
2: ايه صح.
0: وتعليمات السلامة.
2: صح تعليمات السلامة بعد حوالي شوية. لحظة أنا في أشياء صراحة يعني ما هذه.
0: شوف ما تهجيك لازم إنك تكلم فيها عنها.
2: أنا الحين أنت مستمتع في الخريف وبالأمطار والأشياء حلو جميل لكن يعني معلش يعني بعد إحنا يعني ما ننتظر الشرطة إن تقولنا والله هذا صح وهذا غلط. لازم أنت تكون عارف. تخلي الأطفال حتطالع من الفتحة حتطالع من جامات
0: جامات
2: يعني شيء يعني هي أجواء حلوة وجميل ويعني شيء استثنائي، لكن بعد السلامة ترى مهمة يعني.
0: واستمتع
2: استمتع يا أخي وخلي،
0: والمهم المحافظة على نظافة المكان.
2: أيوة والمحافظة على نظافة المكان وعلى أنظمة المعمول فيها دائما في كل مكان، وهذا شيء حلو يعني. وخلنا دائما نبغى نسمع عنكم الأخبار اللي تسر الخاطر بس، والله يسلمكم دائما.
0: أتمنى لكم كل السلامة أكيد وين ما كانت تدروبكم. كنا معاكم في مونديال 2026 وهذا البرنامج برعاية شركة أواصر. تحياتنا صادق اللواتي وحسين العميري ومحمد لشملي.
2: يا سامع الصوت
3: يا ليلة دانا،
2: يا سامع الصوت
3: مع السلامة.

مع فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
2: والمسلمين كبر
3: الله أكبر.
1: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحر طم وسود سالن عم وسود معروفين.
1: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.
4: بين التنافس في ميادين الرياضة والسير على طريق الخير والعطاء، رياضيون تألقوا في حصد الألقاب وتسابقوا على فعل الخير. قصص عن نجوم توشحوا ببطولات عالمية ومدوا أيادي العطاء السخية فبقي الأثر. نجوم وأثر. إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين بن راشد العميري، إخراج أيمن بن محمد الحبسي.
5: محمد صلاح من دلتا النيل لميناء ليفربول. مستمعين الكرام، نأخذكم اليوم في رحلة تبدأ من مصر، نصل إلى قاهرة المعز، وننطلق منها إلى قرية نجريج المتكئة على ضفاف دلتا النيل. قرية بسيطة يطوقها الخضار وتحتضنها الحقول الغناء. لم تكن تعلم هذه القرية أنها ستنجب طفلاً سيكبر ويكبر معه الحلم، حين يصبح أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، ليغدو رمزاً للنجاح وأيقونة للعطاء. اليوم نفتح نافذة على سيرة الفرعون المصري محمد صلاح، نسلط الضوء على نشأته ومحطاته، إنجازاته وعطائه. لم يكن طريق محمد صلاح نحو القمة مفروشا بالورود، بل كان محفوفا بالتحديات مليئا بالعثرات، ولكنه كان معبدا بالإصرار متسلحا بالصبر. خرج محمد صلاح من أسرة بسيطة محدودة الدخل، آمن والده بإمكاناته فاستقطع من قوت أسرته جزءا يؤمن به نفقات تدريبه. بدأ صلاح مشواره بقميص المقاولون العرب، وحلم كغيره من أبناء جيله بالانضمام إلى أحد كبار الكرة المصرية. عرض على نادي الزمالك، لكن رئيس النادي آنذاك ممدوح عباس رفض ضمه قائلا نحتاج إلى لاعب كبير. ضحك محمد صلاح يومها وقال بثقة سترون قريبا محمد صلاح. ولعل في الرفض أحيانا بابا للقدر الجميل. رفض الزمالك فتح أبواب أوروبا أمام محمد صلاح، ليبدأ رحلته الاحترافية مع بازل السويسري في عام 2012. وهناك تعلم صلاح كرة القدم الحديثة، تشرب أبجديات الاحتراف وصقلت موهبته بالعمل. حقق مع بازل لقب الدوري في مناسبتين وتألق أوروبيا وهز شباك كبار القارة العجوز، فطلب تشيلسي الإنجليزي وده في عام 2014، لكن صلاح لم يقبل أن يكون ظلا على مقاعد بدلاء مورينيو، فآثر الإعارة إلى فيورنتينا الإيطالي في عام 2015 ليجد مكانه في التشكيلة الأساسية.
6: الكوره بوفون، بوفون نايم ازاي ومحمد صلاح بيسجل خمس اهداف ومع الفيولا خد مشوار حلو قوي. ويعني مع اللاعب بادوي
5: استعاد صلاح بريقه مع فيورنتينا وتغنت به الجماهير الايطاليه، توالت عليه العروض فاختار روما العريق. أمضى بين جدرانه موسمين، أصبح خلالهما هداف الفريق وأحد أفضل لاعبي الدوري الإيطالي. كان روما فأل خير على صلاح فعاد منه إلى الدوري الإنجليزي، لكن هذه المرة إلى أنفيلد كلاعب قدم أوراق اعتماده في الدوري الإيطالي. وفي أروقة أنفيلد التي تحفها العراقة وبدعم جمهور عريض، كتب صلاح أجمل فصول الرواية، رواية بدأت في 2017 عندما ظهر بقميص ليفربول لأول

0: يدين محمد صلاح بفضل كبير لمدربه الألماني يورغن كلوب، ويعزى إليه الفضل في تطوير مستواه. فتحت قيادة كلوب حقق محمد صلاح كل شيء، واعتلى منصة المجد عندما توج بدوري أبطال أوروبا 2019 وكأس العالم للأندية في العام نفسه، والدوري الإنجليزي الممتاز في 2020 وكأس الاتحاد الإنجليزي 2022 وكأس الرابطة الإنجليزية في مناسبتين. أما عن الجوائز الفردية التي حصدها صلاح، فقد نال الحذاء الذهبي 3 مرات، وتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وأفضل لاعب في أفريقيا 10 مرات، وكان مرشحا لجائزة أفضل لاعب في العالم في أكثر من مناسبة. مستمعين الكرام، ربما حقق محمد صلاح ما لم يحققه لاعب عربي من قبل، لكن هناك وجها آخر أكثر إشراقا، وجه محمد صلاح الإنسان، إذ لم تحجب الشهرة محمد صلاح عن أهله وناسه، ولم تنسه الأضواء بدايته. أدرك أن النجاح الحقيقي لا يقاس بعدد الأهداف والألقاب، بل بكم الخير الذي يزرع في حياة الناس. فتبرع بنحو 700,000 دولار لتطوير مستشفى مدينة بسيون ودعم الحالات الحرجة في محافظة الغربية. وفي عام 2019 قدم صلاح 3 ملايين دولار لمعهد الأورام بالقاهرة لإعادة ترميمه ودعم مرضى السرطان. أما نجريج التي أحبها وأحبته، فكان لها النصيب الأكبر من قلبه ووجدانه. شيد صلاح مدرسة مجهزة بأحدث الخدمات، وأنشأ وحدة صحية لخدمة أهل قريته، وزودها بالأجهزة الطبية اللازمة، كما طور محطة معالجة مياه بقيمة تقدر بنحو 400,000 يورو، وخصص مساعدات شهرية ثابتة لعشرات الأسر المحتاجة، دعما للصحة والتعليم وتكاليف الحياة الكريمة. لم ينظر أهل نجريج إلى محمد صلاح على أنه لاعب كرة قدم عالمي فحسب، بل ابن بار ونبع خير وقدوة وفاء، فعطاؤه باق في مستشفى شيد ومدرسة بنيت وأسر أمنت لها حياة كريمة. من ضفاف دلتا النيل بدأنا الحكاية، وصولا إلى ميناء ليفربول العريق، وبينهما إنجازات وبطولات سطرت وأعمال خير فصلت. هذا هو محمد صلاح، نجم الإنجاز، سفير العطاء، فخر العرب.
1: نجوم وأثر، إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين بن راشد العميري، إخراج أيمن بن محمد الحبسي.
2: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شيتاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشبكة.

0: شيل يا دويل العمر شيل شيل يا دويل العمر شيل
1: شيل. برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: بودكاست.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على تردد 101.5 في ولايات شناص لواء وما جاورهما.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: Please join the train now, as it is ready to leave.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: الرياح السهله وبقمحي وبقمحي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحله شلنا لجبال وجمال ظفار في احلى الاماكن وامتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جاء ظفار عاني شي ثاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سهل عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: عشت يا شباب.
1: عاش بطلان.
2: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول. ارجنتينا كامبيون ديال الموندو. ارجنتينا كامبيون ديال الموندو.
3: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي.
4: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: عشت عشت عشت.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على تردد

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: يا احمد. عشتوا عشتوا يا شباب.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيون ديال موندو ارجنتينا كامبيون ديال موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: لبستو يعطيكم
1: العافيه. على المسافرين الى الطبيعه والجمال على متن اثير اذاعه الشباب التوجه الى التردد رقم 100 في صلاله.

0: يا حسان وبقمحي وبقمحي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جاب ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سهل عام، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على تردد 101.5 في ولايات شناص، لوا وما جاورهما.
1: إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال، جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيون ديل موندو، أرجنتينا كامبيون ديل موندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: يلا وين صفقتكم؟ وين كلكم كلكم كلكم؟ أسمعكم أسمعكم.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبقمحي
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني،
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر، رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال موندو أرجنتينا كامبيون ديال موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال موندو أرجنتينا كامبيون ديال موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جغفر عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
4: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جاء ظفار عاني شي ثاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 92.7 ميجا هرتز، ولايات جعلان بني بو علي، جعلان بني بو حسن، والكامل والوافي وما جاورها.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
4: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال موندو أرجنتينا كامبيون ديال موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
5: على التردد 91.2 في ولاية ضنك وما جاورها.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 106.5 ولاية البريمي وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. العروة الوثقى،
1: العروة الوثقى.
0: برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة.
1: العروة الوثقى.
0: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في برنامج العروة الوثقى، أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. هذه الحلقة عن التربية الصحية للأبناء. فمن مقاصد الإسلام الخمسة حفظ النفس، وبالتربية الصحية يتحقق حفظ النفس. الصحة تعين الإنسان على أداء واجباته الدينية والدنيوية، فهي تاج على رؤوس الأصحاء، لا يعرفها إلا المرضى. التربية الصحية للأبناء من أبرز الجوانب التي تشكل شخصيتهم وتعينهم على بناء قدراتهم وكسب عيشهم والدفاع عن أنفسهم ووطنهم. الصحة نعمة من نعم الله تعالى، ونعم الله تعالى على عباده كثيرة لا تحصى، والرزق متعدد متنوع، فليس الرزق محصورا في المال فقط. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم معلما أصحابه وأمته من بعدهم، فيقول عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فمن أنعم الله تعالى عليه بالعافية في الجسد وسليم من الأمراض والبلايا وكان صحيحا وعنده قوت يومه، أي توفر له رزق يومه وما يحتاجه من مؤونة وطعام وشراب يكفي يومه، فكأنما حيزت له الدنيا، أي فكأنما ملك الدنيا وجمعها. فمن توفر له الأمن والأمان والعافية في الأبدان والرزق الوفير، الرزق الذي يكفيه لا يحتاج إلى شيء بعد ذلك، فكان كمن ملك الدنيا وجمعها فلا يحتاج إلى شيء آخر. على العبد أن يحمد الله تعالى ويشكره على هذه النعم ويحافظ عليها. والتربية الصحية لا تقتصر على العناية بجسم الإنسان وحمايته من الأمراض فقط، وإنما تشمل أيضا الصحة النفسية، فهي تسهم في بناء الشخصية من جميع الجوانب من خلال العناية بمتطلبات هذا البناء وتوفير أسباب الوقاية والعلاج. وتعرف التربية الصحية بأنها تطبيق الوالدين لخبراتهم الصحية في تربيتهم لأبنائهم للحفاظ على صحتهم، من خلال تزويدهم بالمعلومات والمعارف الصحية وإكسابهم السلوكيات والعادات الصحية السليمة. وقد وجه الإسلام الوالدين معا إلى تحمل مسؤولية التربية الصحية لينشأ الأولاد على خير ما ينشأون عليه من قوة الجسم وسلامة البدن ومظاهر الصحة والحيوية والنشاط. كما تسهم التربية الصحية في تنمية الوجدان والثقة والشعور بالمسؤولية، وتزويد الأبناء بالقيم والمبادئ السامية التي من شأنها أن تساعدهم على المحافظة على صحتهم وتمكينهم من الصمود ومواجهة المشكلات الحياتية والتغلب عليها، وتبصيرهم بكيفية الحفاظ على صحتهم. وتبدأ مسؤولية الوالدين في التربية الصحية منذ مرحلة الخطوبة، فالحرص على إجراء فحص الأمراض الوراثية قبل الزواج مهم جدا لتجنب الأطفال خطر الإصابة بالأمراض الوراثية. وفي مرحلة الحمل أو ما قبل الولادة، فإن على المرأة أن تهتم أيضا بالتغذية الصحية والمراجعة الدورية للمستشفى والمراكز الصحية، وعلى الزوج مساعدتها في أعمال المنزل. وفي مرحلة الرضاعة ذكر لنا القرآن الكريم مدة الرضاعة الطبيعية، فقال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فلا بد من الاهتمام فيها بإرضاع الطفل وتغذيته بانتظام، ففي إرضاع الأم للطفل غذاء مادي وغذاء عاطفي. وتستمر مهمة التربية الصحية خلال مرحلة الحضانة ومرحلة التمييز ومرحلة الشباب. فمن الوسائل التربوية للحفاظ على الصحة تدريب الأبناء على تحمل المسؤولية نحو صحتهم الجسدية والنفسية، وحثهم على النظافة التي تحفظ بها الصحة.